0: آيات بينات، آيات جمع آية، والآية في اللغة العلامة. سميت آية القرآن آية لأنها دالة، دلالة وعلامة على عظمة الله سبحانه وتعالى. الآية في اللغة الدلالة والعلامة، وهي على نوعين: آية متلوة وآية مخلوقة. الآية المتلوة آيات القرآن، والآيات المخلوقة مثل الشمس والقمر والليل والنهار والشجر والبشر والبحار والأنهار، هذه آيات. آيات سميت آيات لأنها دلالات وعلامات على قدرة الله جل وعلا، آيات مخلوقة كونية. وأما الآيات المتلوة فهي الوحي المنزل من عند الله جل وعلا. وسمي الجميع آية لأنه يدل على عظمة الله جل وعلا وعلى أحكامه وتشريعاته سبحانه وتعالى. نعم.
1: وآيات بينات
0: وحروف
1: وكلمات.
0: نعم، هو حروف وكلمات وآيات. الحروف حروف الهجاء المعروفة: ألف باء تاء إلى آخر حروف الهجاء 28، هذه حروف سميت حروف من الحرف الرب وهو الطرف، لأنها قطع وهي لا تدل على معنى في نفسها إلا إذا ركبت مع غيرها. فإذا تركبت الحروف تكونت الكلمة، وإذا تكونت الكلمة مع الكلمة تكونت الجملة، تكونت الجملة اسمية كانت أو فعلية. فهو حروف وكلمات وآيات، فالقرآن متكون من هذه الحروف العربية، تكونت من هذه الحروف كلمات القرآن، وتكونت من كلمات القرآن آيات القرآن، وتكونت من آيات القرآن سور القرآن، وتكون من هذه السور القرآن العظيم والكتاب المبين. فهو حروف وكلمات وآيات وسور. نعم. من قرأه فأعرضه، يعني قرأه قراءة صحيحة ليس فيها لحن، ليس فيها لحن. الإعراض معناه السلامة من اللحن. فمن قرأ القرآن قراءة سليمة من اللحن فله بكل حرف 10 حسنات، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ومن قرأه ولم يعربه لعجزه عن ذلك فله أجر، له أجر، لكنه دون أجر من يتقن القراءة. لهذا جاء في الحديث: الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البرر، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، والذي يقرأ القرآن ويتشعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. جعل صلى الله عليه وسلم الذي يتقن القراءة ويقيمها من اللحن والخطأ جعله مع السفر الكرام البرر أعظم من الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه ويشق عليه. نعم.
1: له أول وآخر،
0: أوله للقرآن له أول وآخر، يعني له بداية ونهاية. أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس، هذا هو القرآن العظيم، يبدأ من سورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس. نعم.
1: وأجزاء الله العظيم.
0: نعم، والقرآن

0: أجزاء كما هو معروف، 30 جزءا، 30 جزءا، كل جزء 10 ورقات، وهو أيضا أحزاب، حزب الفلاني، والأحزاب معناها ما يقرأه القارئ في صلاة الليل. الصحابة كانوا يحجبون القرآن، يحجبون القرآن في صلاة الليل، يحجبونه. نعم.
1: متلو
0: بالألسنة ومحفوظ في الصدور ومكتوب في المصاحف، وهو كلام الله جل وعلا في أي اعتبار، سواء كان متلوا أو كان مكتوبا في المصاحف أو كان محفوظا في الصدور، هو كلام الله جل وعلا لا يختلف في ذلك. فالقارئ إذا قرأ إنما يقرأ كلام الله جل وعلا، فالصوت صوت القارئ، ولكن المقروء والمتلو هو كلام الله جل وعلا، والمكتوب هو كلام الله حروفه ومعانيه، لكن الورق والحبر والكتابة هذه من عمل البشر مخلوقة، الورق المكتوب فيه المصحف مخلوق، الحبر والمداد المكتوب فيه مخلوق، الصوت الذي يقرأ القرآن الصوت مخلوق، لكن المقروء والمتلو هو كلام الله جل وعلا. ولهذا يقولون الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى، فهو كلام الله بأي اعتبار، متلوا بالألسن أو محفوظا في الصدور أو مكتوبا في الألواح أو في الأوراق والمصاحف، أو مكتوبا فيما هو أعلى من ذلك وهو اللوح المحفوظ، لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وأم الكتاب هو اللوح، هي اللوح المحفوظ، إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني اللوح المحفوظ الذي كتب الله به مقادير الخلائق. نعم.
1: محفوظ
0: في الأذان، محفوظ في الآذان، محفوظ في المقاطع، في أي اعتبار هو كلام الله المقروء والمسموع لن تسمعه الآذان، والمكتوب في المصاحف، والمحفوظ في صدور أهل العلم هو كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه. نعم. هو كلام الله جل وعلا، هو حفظ في صدورهم، وهو كلام الله، يحفظون كلام الله جل وعلا، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فليس هو كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا كلام القارئ، وإنما هو كلام الله جل وعلا، وإنما هذه وسائل أداء فقط، والمؤدى والمبلغ هو كلام الله. نعم. سبق هذا، قلنا القرآن يطلق عليه كله أنه محكم، ويطلق عليه كله أنه متشابه، ويطلق على بعضه أنه محكم وبعضه متشابه، ولكل قسم معنى خاص. نعم. وبينا هذا. نعم. فيه ناسخ ومنسوخ، وهذا رد على الذين ينكرون النسخ كاليهود ومن شابههم، فالقرآن فيه ناسخ ومنسوخ، وذلك لحكمة الله جل وعلا،

0: إن الله يشرع شيئا في وقته لمصالح العباد في ذلك الوقت، ثم تتغير حالهم، تتغير حالهم فتنتهي حاجتهم إلى ذلك، فينسخ الله ما سبق بحكم جديد. والنسخ عند الأصوليين هو رفع حكم ثابت بدليل، رفع حكم ثابت بدليل بحكم آخر بدليل متراخ عنه، بدليل متأخر متراخ عنه. فالنسخ الناسخ والمنسوخ ثابت في القرآن، وذلك من رحمة الله بعباده ولطفه بهم وإحسانه إليهم أنه يشرع لهم في كل وقت ما يناسبهم. وذلك كما في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت عدة الوفاة في الأول سنة كاملة، سنة كاملة، ثم نسخ الله ذلك بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فنسخ الحول بأربعة أشهر وعشرة أيام، هذا ناسخ ومنسوخ في القرآن. الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الله جل وعلا ينسخ ما يشاء من كلامه وأحكامه وتشريعاته لمصالح العباد وحاجة العباد إلى ذلك، فهو يشرع في كل وقت ما يناسب. فإذا انتهت الحاجة إلى ذلك التشريع أبدله الله بتشريع آخر يليق بحاجة الناس. والنسخ في القرآن واقع، كما القبلة كانوا يصلون في أول الإسلام إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك إلى استقبال الكعبة المشرفة، هذا من النسخ في القرآن العظيم. نعم، وهذا معنى قوله: منه ناسخ ومنسوخ. ولا ينكر النسخ في القرآن أو الأحكام الشرعية إلا أهل الضلال. نعم.
1: وخاص وعام.
0: نعم، في القرآن خاص وعام، خاص وعام. العام هو اللفظ الشامل لكل الأفراد، والخاص هو اللفظ الخاص بطائفة. مثل ذلك قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، هذا لفظ عام لجميع الإنسان جميع البشر إلا الذين آمنوا، هذا خاص لأن المخصصات أنواع، منها مخصصات متصلة ومنها مخصصات منفصلة كما هو معلوم في كتب الأصول. فخصص أول الآية في آخره: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. القرآن منه عام ومنه خاص، والعام يحمل على الخاص. نعم. فيه أمر، والأمر طلب الفعل، هذا هو الأمر، الأمر طلب الفعل، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، طلب للصلاة وطلب للزكاة. والنهي طلب الكف، طلب الكف، ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن وسائل الزنا من النظر وكشف العورة والخلوة الأجنبية وسفر المرأة بدون محرم، كل هذه من وسائل الزنا ومن الموصلة إليه، فنهى عنها الشارع، قال: ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا. لم يقل ولا تزنوا فقط، بل قال: لا تقربوا. والشيء عن إذا نهى عن الشيء وعن أسبابه فهو أبلغ مما لو نهى عن الشيء
1: فقط.
0: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا نهي. ولا تأكلوا أموالكم أي أموال بعضكم البعض بالباطل، يعني بغير طريق شرعي وبغير إذن من صاحب المال المالك، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي التي في القرآن. الأمر بكل خير والنهي عن كل شر، أوامر ونواهي.
2: نعم. فأتي الباطل من بين يديه ولا يصدق تنزيل من حكيم حميد.
0: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه نعم لكتاب عزيز، كتاب عزيز يعني منيع، منيع الجانب لا أحد يصل إليه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس قبله شيء يكذبه ولا بعده شيء يكذبه، لا يأتيه الباطل أي التكذيب من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو الله جل وعلا. نعم.
2: وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا.
0: الله تعالى لما أنزل القرآن تكلم الأعداء والكفرة، قالوا إن هذا القرآن إنه أساطير الأولين اكتتبها، يعني أخبار الأمم الماضية كتبها محمد صار يقراها عليكم، ما نزل عليه شيء من الله، وإنما هي أساطير الأكاذيب السابقة واللي يسمونها سواليف، سواليف الناس ومضحكاتهم. وبعضهم قال إنه شعر، هذا القرآن شعر، وبعضهم قال إنه سحر، إن هذا القرآن سحر، وقالوا وقالوا، وبعضهم قال لو شئت لأنزلت مثل ما أنزل الله، وقالوا يعني إنه القرآن هذا ما هو من عند الله، المهم إنه من عند محمد، وصفوه بهذه الأوصاف، إن هو إلا قول البشر أو محمد، إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتسبا فيتملى عليه بكرة وأصيلا. الله جل وعلا تحداهم، تحداهم فقال ما دمتم تقولون إن هذا القرآن من عند محمد وأنه من كلام البشر، ومحمد بشر مثلكم، وهذا القرآن مكون من حروف ومن كلمات ومن آيات من لغتكم التي تتخاطبون بها، فما دمتم تقولون إن هذا القرآن من كلام البشر أنتم بشر، بل أنتم أفصح البشر في وقتكم، هاتوا مثل هذا القرآن، تحداهم الله أن يأتوا بمثله فلم يستطيع. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة،

0: بعد صار له شوكة ولا دولة ولا قوة، ومع هذا يتحداهم هذا التحدي مع شدة عداوتهم له وما استطاع. ثم تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور، أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات فادعوا من استطعت منهم، استعينوا بمن تشاءون من الجن والإنس وبمن تشاءون استعينوا، وهاتوا عشر سور مثل هذا القرآن. لم يستطيعوا، تحداهم الله بأن يأتوا بسور واحد بل بأقصر سور، فسورة إنا أعطيناك الكوثر أو إذا جاء نصر الله، أقصر سورة. تحداهم أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، استعينوا بمن شئتم وهاتوا من يشهد إن هذه السورة التي جئتم بها مثل القرآن. لن يستطيعوا، فعند ذلك تبين وثبت أن القرآن كلام الله جل وعلا، لأنه لو كان من كلام البشر لاستطاعوا أن يأتوا بمثله، فدل على أنه ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الخالق جل وعلا. هذه آية عظيمة ومعجزة من معجزات الرسول، ولهذا القرآن هو أعظم معجزة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معجزة باقية على مر الدهور. التحدي لا يزال قائما بكل أحد إلى أن تقوم الساعة، ما أحد استطاع ولم يستطع. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا إخبار عن المستقبل إلى أن تقوم الساعة، تحدي ولن تفعلوا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالقرآن قائم يتحدى العالم، البشر كلهم، الجن والإنس، على أن يأتوا بمثل أقصر سورة من سور القرآن. فهذا برهان واضح على أن هذا القرآن تنزيل من حكيم حميد، وأنه كلام الله جل وعلا، لأن أحدا لا يستطيع أن يأتي بمثل كلام الله جل وعلا. نعم.
1: وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لم يؤمن بهذا القرآن.
0: هذا من جملة مقالاته، قال لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. لن نؤمن من باب العناد والعياذ بالله والمكابرة. نعم.
1: وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه توفيه السفر.
0: قال بعضهم وهو المغيرة بن وهو الوليد بن المغيرة المخزومي من أشد خصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، هو الذي قال إن هذا إلا قول البشر. قال الله جل وعلا متوعدا له سأسليه سقر، وهي جهنم، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. لأنه قال هذه المقالة وهو يعلم أن هذا القرآن ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الله، وهو اعترف بهذا، اعترف بأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من كلام البشر. لكن لما رأى تغير قومه عليه وإنكارهم عليه، فإنه تظاهر أمامهم فقال إن هذا

0: نعم.
1: وقال بعضهم هو الحلم، فقال الله تعالى: وما علمنا الشعر وما ينبغي له ان هو الا منه وقران مبين.
0: بعضهم قال هذا القران شعر، والله جل وعلا نفى ذلك فقال: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وقال: وما علمناه الشعر. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، ولا عرف عنه، لا عرف عنه انه شاعر ولا انه يقول الشعر، فكيف يكون هذا القرآن شعرا والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر؟ هذا من الكذب الواضح. نعم.
1: فلما تخلعه عن وضعه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى مهمل به لطف، لأنه قرآنه هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات،
0: لم يبقى شبهة للب، يعني لعقل، اللب معناه العقل، أن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا لا كلام غيره، وإنما هو كلام الله. وأما جبريل ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأما الأمة حينما تتلو القرآن أو تكتبه أو تحفظه، إنما هو كلام الله جل وعلا يحفظونه ويكتبونه ويقرؤونه، هو كلام الله جل وعلا. نعم.
1: لأن القرآن هو هذا الكتاب العظيم الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما عند ذلك لا يكون أحد منها شعر.
0: نعم.
1: وقال الله عز وجل: وعلمه في غير مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من ذكر وادعوا شهداءكم من دون الله ولا يجوز.
0: وإن كنتم في غيب، كنتم أيها الكفار في ريب، يعني في شك مما نزلنا على عبدنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، استعينوا بمن شئتم ان يشهدوا معكم ويعينكم إن كنتم صادقين أنه من كلام البشر. فإن لم تفعلوا، أي لم تقدروا على الإتيان بسورة، ولن تفعلوا في المستقبل إلى أن تقوم الساعة، فاعلموا أنه كلام الله جل وعلا، وأنكم كذبتم على الله وعلى رسوله. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، لأن هذا جزاء من عاند وكابر وجحد بآيات الله سبحانه وتعالى وجادل فيها. نعم.
1: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما تحدوا أبواب
0: الأحلام. الله ما تحداهم إلا بشيء من جنس كلامهم، حروف وكلمات وجمل من جنس كلامه، يعرفون معانيه ويعرفون تراكيبه بحكم أنهم عرب فصحى، فهو تحداهم أن يأتوا بشيء يشبه هذا القرآن العظيم مما هو من كلامه. لم يتحدهم بشيء لا يقدرون على حروفه أو على كلمات التي يتخاطبون بها، أو شيء لا يعلمون معناه، هو كلام عربي فصيح، تراكيب من حروف وكلمات وجمل ومعانيه معروفة لديهم، لأنه بلغتهم وبلسانهم الذي يتخاطبون به

0: فيما بينهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آية، أعجمي وعربي، كيف ينزل قرآن أعجمي على نبي عربي؟ الله جل وعلا من حكمته أنه أنزل القرآن بلغة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغة المرسل إليهم والمبعوث فيهم. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. الرسول يكون بلسان قومه بلغتهم، خاطبهم بما يعرفون. ومن ذلك أنه خاطبهم بهذا القرآن المكون من الحروف والكلمات والجمل تراكيب التي هي موجودة في لغتهم. فما الذي منعهم أن يأتوا بمثله؟ الذي منعهم هو أن هذا القرآن معجز، لأنه كلام الله، ولا يمكن لأحد أن يأتي بكلام يشبه كلام الله، لأن كلام الله من صفاته جل وعلا، وصفاته لا يشبهها صفات خلقه، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يمكن أن يأتي كلام يشبه كلام الله، لأن صفات المخلوقين لا تشبه صفات الخالق سبحانه. كلام المخلوقين لا يشبه كلام الخالق سبحانه وتعالى. فدل على أن هذا القرآن منزل من عند الله، وأن الرسول إنما هو مبلغ فقط، مبلغ عن الله جل وعلا. نعم.
1: وقال الله تعالى: وإذا أتبع عليهم آياتنا بالجهاد قال الذين لا يرجون لقاء نفسه بقرآن غير هذا أو مثله ثم يكون بها مبدله من سلطان نفسه. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم.
0: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آياتنا عن القرآن بينات واضحات الألفاظ والمعاني والدلالات، ليس فيها لبس ولا غموض. قال الذين لا يرجون لقاءنا، يعني لا يؤمنون بالبعث والنشور والحساب، من رسول صلى الله عليه وسلم: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. يقولون نريد غير هذا القرآن، هات لنا غيره ونسلم نؤمن. إذا جبت لنا غير هذا القرآن نحن على استعداد إننا نسلم، لأنهم يظنون أن هذا القرآن أو أنهم يلبسون أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو بدله. قال الله جل وعلا لنبيه: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا مبلغ فقط. أما الذي يبدله وينسخه وينسخ منه ما يشاء فهو الله جل وعلا الذي تكلم به. إن أتبع إلا ما يوحى إليه، أنا مجرد مبلغ متبع واسطة بينكم وبين الله سبحانه وتعالى في تبليغ رسالته. وما أنا إلا نذير. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لو تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن وبدل منه شيئا لعذبه الله سبحانه وتعالى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. الرسول لا يتصرف في القرآن، وإنما يبلغه كما جاء من عند الله عز وجل. هل الأمانة وهل الرسالة؟ رسول، الرسول مهمته أن يبلغ الرسالة. ثم قال: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل

0: أفلا تعقلون. رسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 40 سنة قبل البعثة، 40 سنة قبل البعثة، يعيش معه ويعرفونه، ولا يعرفون إنه تعلم، ولا إنه حتى سافر وراح لبلاد أخرى، بل كان موجودا معهم في مكة عليه الصلاة والسلام، يعرفون أمانته ويعرفون أخلاقه عليه الصلاة والسلام. يعيش بينهم 40 سنة، لبثت فيكم عمر 40 سنة وما تحدثت إليكم بشيء من هذا القرآن، ما تحدثت إليكم خلال 40 سنة كاملة، ما تحدثت إليكم بشيء منه. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعثه وأن يرسله أنزل عليه هذا القرآن فبلغه كما جاء. قد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، أنا أعيش بينكم تعرفونني ولا تحدثت عن شيء من ذلك من قبل، تعرفون أمانتي وتعرفون مكانتي بينكم، ما جاءكم واحد أجنبي ما تعرفون يتكلم معكم بهذا الكلام حتى تقولوا هذا، بل أنا بينكم ما أعيش بينكم. فما الذي جعلني 40 سنة ما تكلمت بشيء من هذا وبعد 40 تكلمت بهذا؟ إلا أنه الله جل وعلا، ولو شاء الله ما تلوته عليه ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. نعم.
1: وقال تعالى بل هو آياتهم
0: بيّنات
1: في صدور الذين أوتوا العلم.
0: نعم.
1: وقال تعالى
0: بل هو أي القرآن، وما كنت تتلو من قبله من كتاب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إلا الأرثاب المبطنون. الرسول ما كان يقرأ ولا يكتب، كان أميا عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عليه هذا القرآن العظيم الذي أعجز الخلق الجن والإنس، فهو أمي عليه الصلاة والسلام، ما تعلم ولا قرأ ولا اطلع على أخبار الأولين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ما قرأ في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، ولا تخطه بيمينك، ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام حتى يقال إنه كتب هذا القرآن من أخبار الناس. إذا لارتاب المبطلون. ثم قال جل وعلا بل هو آيات بينة، دلالات واضحة على أنه من عند الله جل وعلا، في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه في صدورهم ويتلونه من صدورهم، فحفظه وسهولة حفظه وتلاوته هذا دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. بل هو أي القرآن، وما كنت تتلو من قبله من كتاب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الرسول ما كان يقرأ ولا يكتب، كان أميا عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عليه هذا القرآن العظيم الذي أعجز الخلق الجن والإنس، وهو أمي عليه الصلاة والسلام، ما تعلم ولا قرأ ولا اطلع على أخبار الأولين. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ما قرأ في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، ولا تخطه بيمينك، ما كان يكتب عليه الصلاة والسلام حتى يقال إنه كتب هذا القرآن من أخبار الناس. إذا لارتاب المبطلون. ثم قال جل وعلا بل هو آيات بينات.

0: دلالات واضحة على أنه من عند الله جل وعلا. في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونه في صدورهم ويتلونه من صدورهم، فحفظه وسهولة حفظه وتلاوته هذا دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال تعالى: إنه القرآن الكريم في كتاب محفوظ لا يمسه إلا المطهرون، فلا حقنا على ذلك.
0: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أقسم بمواقع النجوم، قيل المراد نجوم السماء، نجوم السماء وثالث الجاهلية أنها تنزل المطر أو أنها تؤثر في نزول المطر، هذا من اعتقاد الجاهلية الاستسقاء بالنجوم، نسبة المطر إلى طلوع النجم أو غروبه. الله جل وعلا أقسم بمواقع النجوم لأن هذه النجوم ليس لها تصرف وإنما هي من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وإنه لقسم لو تعلمون عنه. وقيل المراد بمواقع النجوم نجوم القرآن، لأن القرآن نزل منجما، نزل منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والحوادث من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله، والقرآن ينزل عليه مجزأ حسب الوقائع والحوادث خلال 23 سنة، هذا وقت نزول القرآن، ومنه المكي ومنه المدني. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هذا من جملة اعتراضاتهم السخيفة، مش دخلكم بنزول القرآن جملة واحدة أو مطلق، المهم أنكم تتبعون القرآن، لكن هذا من اعتراضاتهم السخيفة، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذه هي الحكمة في تنجيم القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا أسهل على الأمة التكاليف والأوامر والنواهي. لو نزلت الأوامر والنواهي جملة واحدة شق ذلك على الأمة، الله جل وعلا نزل هذا الشرع شيئا فشيئا، لأن هذا أرفق بالأمة. أو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وهنا يقول جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم، أي نجوم القرآن، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن، هذا جواب القسم، لقرآن كريم في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن تنزيل من الله جل وعلا، لا من اللوح المحفوظ ولا من جبريل ولا من محمد، وإنما هو منزل من الله جل وعلا. نعم.
2: أيها الأحبة،
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان التوحيد أولا، ألقاها فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع صقر قريش بمكة المكرمة يوم الجمعة 17 من شهر رجب عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له

ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأسأل الله أن يكتب الأجر المثوبة لمن كان السبب في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يمتعهم وأن يوفقهم وأن يجعل ذلك ذخرا لهم يوم يلقونه سبحانه وتعالى. سمعتم عنوان الكلمة وهي التوحيد أولا. إن التوحيد أول واجب وأوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، وخلق الله عز وجل من أجله الجن والإنس، وهو أعظم طاعة وأجل حسنة وأفضل قربة، فمن حققه في دنياه ومات عليه فقد ضمن الجنة. التوحيد هو رأس العبادات وأساسها، فإن أوجب ما يجب على العبد معرفته والتسليم له والإيمان به هو توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتصديق بما يستلزم ذلك من إيمان بملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. التوحيد أولا لأنه هو أول الدين وآخره وباطنه وهو ظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فمن أجله خلق الله عز وجل الدنيا وسائر الخلق ليعبد سبحانه ويعرف ويعظم جل وعز. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى آمرا به: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. فما معنى التوحيد الذي أمرنا الله عز وجل به والذي من أجله خلق الخلق؟ نأتي لمعناه عند أهل اللغة. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على الانفراد، والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا. وقال الفيروز أبادي في القاموس المحيط: ووحده توحيدا جعله واحدا. وقال الجرجاني في التعريف:

التوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد. والأدلة على التفرد وعلى أنه واحد سبحانه وتعالى، وقد ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد قال: وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. والله عز وجل يقول في ذلك: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. والتوحيد في الإصطلاح هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في عقيدة التوحيد: التوحيد هو إفراد الله بالخلق والتدبير وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه وإثبات ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا وتنزيهه عن النقص والعيب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: حقيقة التوحيد وهو ألا يشركه في شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات. وهذا التوحيد، عرفنا هذا التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى أمر به، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من أجله، لنعلم جميعا لماذا التوحيد أولا. لأن أول ما دعا الرسل إليه، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام عندما قال لقومه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام عندما أتى إلى قومه ودعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى التوحيد ونهاهم عن التطفيف والظلم في الميزان، وذلك لأول ما بدا به دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن القرآن كله في التوحيد، كتاب الله عز وجل كله في التوحيد، في حقوقه وجزائه القرآن يهدي إليه، يهدي إلى التوحيد ويأمر به. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الزجاج: معناه للحالة التي هي أقوم، التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله
والإيمان برسله والعمل بطاعته.

القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العملي، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد، إلى آخر ما قال رحمه الله. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. لماذا التوحيد أولا؟ لأنه الحق الذي قامت به السماوات والأرض ومن أجله خلقت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة، لمحبته والخضوع له وطاعته، وهذا هو الحق الذي قامت به السماوات والأرض، وهو غاية الخلق والأمر. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. لماذا التوحيد أولا؟ لأنه حق الله عز وجل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد أولا لأنه أول ما يدعى إليه. كل داعية يدعو إلى الله ينبغي له أول ما يبدأ بالدعوة أن يدعو إلى توحيد الله عز وجل. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ورباهم على ذلك، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن نبهه إلى هذا الأمر، وهي الدعوة إلى التوحيد. فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الدعوة الذي يدعو إليها يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا عندما أرسل يوم خيبر وسأل من عندما يريد أن يعطي الراية

فقال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية رجلا يحب الله ويحبه الله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأصبح الناس يدوكون من يا ترى يعطاها. وفي اليوم أتى علي بن أبي سأل عن علي بن أبي طالب: أين علي؟ فقالوا: يا رسول الله إنه يشتكي عينيه. فقال: ائتوني به. فأتوا به فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو الدين، ديننا يريد الناس، كل الناس يكون على عبادة الله وحده، أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فأول ما يدعو الداعي إلى الله يدعو إلى توحيد الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. مكث عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، وما زال وبعدما هاجر وكل حياته دعوة إلى التوحيد ويعلمهم التوحيد، وما ذلك إلا لعظم شأنه. التوحيد أولا. لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام ويقوي نفسه. فالتوحيد يخفف عن العبد المكاره عندما تحصل له المصائب ويحصل له الأوجاع والأمراض، يكون له انشراح قلب وطمأنينة صدر، لأنه يعلم أن كل شيء بقدر الله عز وجل. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد، إمام الموحدين، كسر الأصنام بيديه عليه الصلاة والسلام، فابتلي في ذات الله عز وجل، ووضعت له نار عظيمة، وأرادوا الانتقام لأصنامهم وإحراقه عليه الصلاة والسلام، ولكن الله على كل شيء قدير، الله سبحانه بيده كل شيء، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فأرادوا به شرا فأراد الله له الخير، فرمي عليه الصلاة والسلام في المنجنيق بالمنجنيق إلى وسط النار لإحراقه. ما كان قوله إلا: حسبنا الله ونعم الوكيل، ثقة بالله عز وجل، واثق بالله عز وجل، الله لا يضيع الموحد، الله لا يضيعه أبدا. وحصل له أن الله سبحانه وتعالى أبدل هذه النار: يا نار كوني على إبراهيم بردا وسلاما، أصبحت برد وسلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه النار المحرقة. قلب الله عز وجل ماهيتها على إبراهيم، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، ثقة بالله سبحانه وتعالى. قالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما في غزوة أحد وحصل له ما حصل ولأصحابه ما حصل، وعندما رجع أبو سفيان وأتاه الخبر أن

أن قريش ستعود على النبي صلى الله عليه وسلم وتحاربه. ماذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، ثقة بالله. وأمر أصحابه الذين قاتلوا معه في أحد وخرجوا إلى أن وصلوا إلى حمراء الأسد، ثم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وانتصر المسلمون في هذه. قالها موسى عليه الصلاة والسلام: كلا إن معي ربي سيهديني. عندما كان هو أمامه البحر وخلفه فرعون وقومه، عندما قال أصحابه إنا لمدركون، وثقة بالله عز وجل، واثقا بالله سبحانه وتعالى وبنصر الله له سبحانه وتعالى، قالها يونس عليه الصلاة والسلام في ظلمات في بطن الحوت في ظلمات، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ففرج الله عز وجل همه. وأيضا كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيضا يتأمل قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فعندما يثق بالله، فعندما يثق العبد بالله ويتوكل عليه ويرضى بقضائه ويصبر على بلائه، يجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب ما الله به عليم. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن فيه الأمان، لأن فيه الأمان من فساد السماوات والأرض. والله عز وجل يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده وترك ما يعبد من دون الله، وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه. فكون الرسول أتى بالحق وكونهم كارهين للحق بالأصل هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق لا شكا، ولا تكذيبا للرسول، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن قيل: لما لم يكن الحق موافقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا ويسرعوا الانقياد؟ أجاب تعالى بقوله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل. فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل. الحق التوحيد أولا لأنه أمان في الدنيا وأمان في الآخرة. جاء في الحديث الذي في حديث البراء بن عازب قال رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. زاد في حديث جرير ها هنا وقال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال هناد: قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول:

يقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. زاد في حديث جرير: فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا. فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها. قال: ويفتح له فيها مد بصره. قال: وإن الكافر، فذكر موته الحديث. فالشاهد أن أهل التوحيد هم أهل النجاة في الدنيا وفي الآخرة، أهل النجاة. عندما يسأل من ربك فيجاوب هذا الجواب، لأنه صاحب توحيد وسنة. من التوحيد أولا، التوحيد أولا فيه الأمان في الآخرة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أولئك لهم الأمن، أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له، ولم يشركوا به شيئا، هم الآمنون يوم القيامة، المهتدون في الدنيا والآخرة. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديثه في صحيحه: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحابه: أينا لم يظلم نفسه؟ فنزلت: إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء هم أهل التوحيد، لهم الإيمان، لهم الأمن، لهم الأمن في الدنيا، الأمن في الدنيا، ولهم الأمن في الآخرة. أهل التوحيد هم الآمنون يوم القيامة، يوم الفزع، يوم الفزع يكون أهل التوحيد هم أهل الأمن. وقد جاء في الحديث أنهم إذا من كمل ومن حقق منهم التوحيد فإنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في حديث 70: الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا بفضل التوحيد، فهو أمان، أو أمان من عذاب الله سبحانه وتعالى، أمان في الآخرة، أمان يوم الفزع الأكبر. يكون أهل التوحيد لهم الأمان ولهم الأمن، وأيضا لهم الهداية، هذه الهداية التي نطلبها جميعا في كتاب الله عز وجل. يقرأ الإنسان دوما: اهدنا الصراط المستقيم، يدعو الله عز وجل بذلك. هذا الصراط الذي هنا أوله في الدنيا وآخره في الجنة. أهل التوحيد هم أهل الهداية، هم أهل الاهتداء. ذلك فضل الله عز وجل، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى، وذلك منة من الله لأهل التوحيد. من وفقه الله لهذه الكلمة ولأن يكون يحيى على التوحيد ويموت على التوحيد؟ ذلك فضل الله عز وجل على هذا العبد. انظروا لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم له الهداية، ولكن الله عز وجل لم يرد له ذلك. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أهل التوحيد هم أهل الهداية، أهل النور، أهل البصيرة، أهل التوفيق، أهل الانشراح، أهل التوحيد. فالتوحيد أولا، لأن التوحيد مصدر للأمن والاهتداء كما ذكرنا. إذن الموحد الذي وحد الله سبحانه وتعالى وتخلص من الشرك قولا وعملا واعتقادا، يحصل له الهداية الكاملة والأمن التام في الدنيا والآخرة. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي ترتيب الثواب عليها على توحيد الله عز وجل. إذن الأعمال، كل الأعمال، ما عملت من عمل كله متوقف على هذا التوحيد. الله، والدليل على ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك يا محمد، أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن التوحيد
لماذا التوحيد؟ أولا لأن جميع الأعمال ما عمل من عمل صالح متوقف في قبوله عليه ومترتب على الجزاء والثواب عليه على توحيد الله عز وجل. لذلك ينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد بإذن الله عز وجل كما سيأتي إن شاء الله كلام عليه. لماذا التوحيد أولا؟ لأن التوحيد أعظم الأسباب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد أعظم شفاء، أعظم سبب لنيل شفاعته عليه الصلاة والسلام. فإن من فضل التوحيد على أهله، من فضل أهل التوحيد على أهله أنه سبب لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبها ونفسه. انظر هذه السعادة العظيمة يوم يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة إلى الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إما من عذاب ممن يستحق، ممن عليه ذنوب، وممن مات على التوحيد وعليه ذنوب فيشفع له عليه الصلاة والسلام بأن لا يعذب، أو كان على خير ولكن له درجات يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له في رفع الدرجات في الجنة. فكلنا والله يا هنيئ من كان من سعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من أسعد الناس؟ لا أحد أسعد من لم يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة، انظر، أسعد من باب التفضيل، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ولا بد من التوحيد، ما تنفع مع الشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا التوحيد أولا؟ يصرف الناس لأنه في هذا الزمن أعداء التوحيد كثر، وأعداء التوحيد يسعون لصرف الناس عن تعلم التوحيد والاهتمام به والتقليل من شأنه. التوحيد عرفناه، التوحيد نحن موحدون، التوحيد إذا ذكر له التوحيد يأتي بهذه الأعضاء ويتكلم بهذا الكلام. التوحيد نتعلمه في 10 دقائق. التوحيد نحن موحدون يا أخي، هل رأيتنا على شرك على شرك عندما يتكلم عن التوحيد؟ انظر، فيصرف الناس عن التوحيد وعن الاهتمام به. وإذا أتيت وكلمتهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى وعن المشركين وما حدث، قالوا: الشرك محصور في عبادة الأوثان وعبادة الأوثان الأصنام وعبادة الأصنام والسجود لها، هذا الذي يفهمون ويصور أن المشركين الأولين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون ذلك، يعتقدون ذلك، ظنهم أن الشرك، وأيضا يظن أن الشرك انتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث قد أيس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وأيضا ما يقوم به بعض الجهال من الدعوة إلى الآثار واستخراج الأصنام والأوثان بدعوى إحياء التراث، هذه دعوة خطيرة، وهذه مناقضة لتوحيد التوحيد

إذا أخرجت الأصنام وأبرزت للناس هو أمر خطير على التوحيد، ولا بد أن نخاف على أنفسنا. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى عند قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ إبراهيم الذي كسر الأصنام ومع ذلك يخاف ويدعو الله: اللهم اجعل الأصنام في جانب وأنا وبني في جانب، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما قال والله أنا على التوحيد وأنا موحد، بل خاف على نفسه. كيف وأن هناك دعاة إلى الشرك والعياذ بالله، دعوات إلى ترك التوحيد، دعوات إلى تنقيص في التوحيد وعدم الاهتمام به. جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذي الخلصة طاغية دوس التي كان يعبد في الجاهلية. الأصنام ترجع وتعود، وعبادة الأصنام ترجع وتعود، والشرك يعود. فننتبه وننشي أنفسنا ونخاف على أنفسنا وعلى أبنائنا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. التوحيد أولا، لا تهون من التوحيد، إياك وإياك أن تهون من التوحيد. والحذر الحذر من أن يصور الشرك بالله عز وجل في صورة وصور. أن المشركين الأولين كانوا يعتقدون أن النفع والضر والمنع والعطاء من غير رب العالمين، يقولون هم يعتقدون ذلك. الجواب ويرد على هذا قول الله عز وجل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ويقول الله عز وجل: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. ويقول سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول سبحانه: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إلى غيرها من الآيات التي تدل على ذلك. وأيضا ما جاء في عند الترمذي من حديث حسين بن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال له: أسلم حتى أعلمك كلماتك، كلمات ينفعك الله بهن. فأسلم. فقال له: قل اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. انظر، هذا الجاهلي وهذا المشرك يعترف أن النافع وأن الضر هو الله، ثم يأتي من يقول لا، أنهم يعتقدون فيهم أنهم هم الذي ينفعون أو أنهم الذي يضرون. فلننتبه من ذلك. فينبغي لنا أن نحذر من هذه الدعوات. لماذا التوحيد أولا؟ لأن بالتوحيد تحفظ البلاد. الله عز وجل سبحانه وتعالى أعز هذه البلاد بالتوحيد. وعندما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وجعل دستوره، جعل دستوره كتاب والسنة، ودعا إلى توحيد الله عز وجل، كانت البلاد تعم بالشركيات في كل البلاد. والشرك في البلاد، في بلادنا جميعا. وعندما جاء رحمه الله تعالى ودعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى

ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. التوحيد، لماذا التوحيد أولا؟ التوحيد حماية للمجتمع، حماية للمجتمع من الهلاك، حماية للمجتمع من الهلاك. فالله سبحانه وتعالى يحمي بالتوحيد هذه البلاد. والله عز وجل يقول كما بينا في الآيات ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما يحصل للبلدان من البعيد عن التوحيد ما يحصل لها؟ انظر إلى بلاد التوحيد لك المقارنة، ذلك فضل الله عز وجل، الحماية. نحمد الله سبحانه وتعالى، فينبغي ننتبه إلى ذلك أن هذا بفضل الله عز وجل، ثم بما تملك هذه الدولة من التوحيد والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى حصل لها من الأمن، وهذا فضل الله عز وجل. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن التوحيد سلاح قوي، التوحيد سلاح قوي. إذا كان الموحد معه توحيد فمعه السلاح القوي. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الجواهر المضيئة صفحة 7 وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم العلم. انظر لكلامي رحمه الله، يقول أهل الأعداء التوحيد عندهم حجج كثيرة كثيرة. يقول رحمه الله فإذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء، من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، كما قال تعالى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. يقول رحمه الله فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول رحمه الله ولكن إن أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول رحمه الله والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. فجنده هم الغالبون في الحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف واللسان والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله عليه بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه آية عامة، هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. انظروا كيف، لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأنك يا أيها الموحد بحاجة بأنك قوي وأن معك السلاح القوي. التوحيد أولا لأن التوحيد يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة، فالتوحيد يحمي المجتمعات من التطرف، يحميها من الغلو،

فهذا أصل عظيم ينبغي لنا أن ننتبه إليه، وهو الاجتماع والحث على الاجتماع. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نهى الله عز وجل عن التفرق في الدين، لأن أما إذا الله سبحانه وتعالى نهى عن التفرق في الدين فأهل التوحيد يدعون إلى الاجتماع وينبذون الفرقة. التوحيد يدعو إلى الاجتماع وينبذ الفرقة، ويقول الله عز وجل في ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، إلى غير ذلك من الآيات التي تدعو إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالتوحيد يحمي المجتمع من التطرف، يحمي المجتمع من الغلو، فأهل التطرف دوما يسعون إلى الفرقة، يدعون إلى الفرقة، يسعون إلى التفرق والاختلاف، يفرقون كلمة المسلمين، يفرقون جماعة المسلمين. هذه طريقتهم. أما أهل التوحيد فلا. جاء في الحديث كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربه بالسيف كائنا من من كان، وفي رواية فاقتلوه. هذا هو الجزاء لمن أراد تفريق الجماعة. أما جزاؤه الذي فعله كما جاء في الحديث: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. التوحيد يحارب الجاهلية، التوحيد يحارب الجاهلية. انظروا إلى هذه الميتة التي يموتها. قال عليه الصلاة والسلام: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفني ذي عهد عهده فليس مني ولست منه. انظروا يا عباد الله إلى هذا الأثر العظيم لهذا الفعل، وهو التفريق والاختلاف. ولأجل هذا الأصل فإنه لا دين إلا بجماعة، كما يقول فاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فإذا كان تفرق واختلاف كيف تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى؟ كيف تستطيع؟ فأهل التفرق وأهل التحزب يدعون إلى الفرقة، لا يرضون بالاجتماع، بل إن اجتماع للإسلام فيه القوة وفيه الخير، يضرهم ذلك ولا يريدونه، إنما يريدون أن يكونوا هم مجتمعون والعياذ بالله. أما أهل التوحيد فإنهم يدعون إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. الله سبحانه وتعالى نهانا، لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر وبين أن خطر الشرك خطر عظيم، خطر الشرك خطر عظيم على العبد، والله عز وجل حرم عليه الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار.

0: وما للظالمين من أنصار. المشرك يا عباد الله، المشرك لا يغفر الله عز وجل له، لا يغفر الله ذنبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك خطير، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة التي فيها شرك. من أشرك معي غيري، كما جاء في الحديث، من أشرك معي غيري تركته وشركه. لا يقبل الله سبحانه وتعالى العبادة إلا خالصة له سبحانه وتعالى، فقد أمر بها. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. الله سبحانه وتعالى أمر بالتوحيد، أمر بالتوحيد، فهو أول التوحيد، ودعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أول دعوة عليه الصلاة والسلام وهو في التوحيد، من أول ما يدعو وهو في توحيد الله سبحانه وتعالى إلى آخر آخر حياته. لا تطروني كما أطرت اليهود كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ودعا الله عز وجل: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. خاف النبي صلى الله عليه وسلم، خاف من الشرك على هذه الأمة، خاف من الشرك على هذه الأمة، لأن الشرك خطير وأمره خطير. الله عز وجل لا يقبل، كما ذكرنا، وأن العمل لا يصلح ولا يكون العمل صالحا، كل عمل سيء كله عمله باطل، يحبطه الله سبحانه وتعالى إذا أشرك في عبادة الله عز وجل. فينبغي لنا أن ننتبه لهذا الأمر ونعني به ونهتم بالتوحيد. الله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد، الله الله في التوحيد. نعلم أبناءنا، نعلم أبناءنا، أبناؤنا أيها الأحبة، مع هذه التواصل، مع هذه الوسائل، أدخل إليهم الشرور الكثيرة، الشرور الكثيرة، نسأل الله العافية، الإلحاد. دعوا إلى الإلحاد وإلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وإلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. هذه دعوات في المجتمع، هذه دعوات يا عباد الله. ننتبه، ننتبه إلى أبنائنا، ننتبه إلى أنفسنا، نخاف على أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. خافوا علينا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرك الله عز وجل لا يقبل ولا يرضى سبحانه وتعالى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا يرضى الله سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نهتم بالتوحيد، نهتم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ما تنفع الصلاة ولا ينفع الصوم ولا ينفع الحج ولا ينفع الأعمال الصالحة مع الشرك بالله سبحانه وتعالى، كلها تذهب هباء منثورا، يحبطها الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى نهى عن سبحانه وتعالى ونهى عباده وزجر عباده عن صرف العبادة، أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أي عبادة صرفها لغير الله فهو مشرك والعياذ بالله. فمن صرف عبادته أو شيئا منها ولو كانت عبادة واحدة لغير الله فهو مشرك كافر من أهل الشرك الذين هم أهل النار والعياذ بالله الخالدين فيها. نحذر يا عباد الله. لماذا التوحيد أولا؟ لماذا التوحيد أولا؟ لأنه هو رأس الأمر، رأس الأمر، رأس العبادات، وهو المال، وهو رأس مالك يا عبد الله. حافظ على التوحيد، الله الله، نحافظ على توحيدنا حتى لا يسلم منا والعياذ بالله. فكما ذكرت لكم قد خافه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خاف أن يشرك بالله عز وجل. من الذي يقول والله أنا آمن على نفسي من الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ من يأمن؟ قال إبراهيم: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذن ينبغي علينا جميعا أن ننتبه إلى ذلك وأن نولي هذا الأمر، هذا الأمر عناية عامة، عناية خاصة وعناية عامة بهذا التوحيد. نعلمه ونربي أبناءنا إلى الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هنا أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب في الفتن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب في الفتن، أي في ذكر ما ورد من الأحاديث فيما يقع من الفتن في هذه الأمة، وذلك لأجل التحذير منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لأجل التحذير منها، وأن الإنسان يبتعد عن الفتن والدخول فيها، ومن أجل أن يصبر على ما يصيبه في دينه، لأن الله سنة الله جل وعلا في عباده أنه يمتحن الناس، يعني يختبرهم، والفتن جمع فتنة، وهي الاختبار. الله يختبر عباده ليتبين الصادق من الكاذب، والمؤمن من المنافق. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله جل وعلا يعلم في الأجل كل ما يكون، ولكن هذا علم خاص. العلم العام هذا في الأجل، علم كل شيء سبحانه وكتبه في اللوح المحفوظ، وإنما هذا علم عند وقوع الشيء، يعلم سبحانه وتعالى وقوعه في وقته، ويعلم نتائجه. فلو ترك الناس من غير ابتلاء وامتحان لاشتبه المؤمن والمنافق والصادق والكاذب، ولا يعلم هذا من هذا. جرت سنة الله جل وعلا وحكمته، لأنه يجري الامتحانات على الناس، فمن الناس من يصبر ويتمسك بدينه مهما ناله من الفتن والمشاق، وتكون العاقبة للمتقين. ومن الناس من ينحرف عند الفتن، ينحرف عن دينه، لأنه من الأول ما كان على أساس صحيح. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني طرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. تبين من هذا ما لله جل وعلا من الحكمة في إجراء الفتن على العباد. نعم.
0: قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم.
1: قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال

0: الأعمال، أي لا تؤخروا الأعمال الصالحة بل بادروا بها، لأنكم لا تدرون ما يعرض لكم. ولا يؤجل الإنسان العمل الصالح بل يبادر إليه لئلا يفوته، لأنها ستكون فتن تصرف الناس عن الأعمال الصالحة، إلا من ثبته الله عز وجل. قوله فتنا منصوب على أنه مفعول للمبادرة، وهذا فيه أن الإنسان يتمسك بدينه عند الفتن ويلجأ إلى الأعمال الصالحة، يشتغل بعبادة ربه، ولا تصرفه الفتن عن ذلك. قليل من يثبت عند الفتن إلا من ثبته الله وتمسك بالأعمال الصالحة. نعم.
1: وللبخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج
0: قال كقطع الليل المظلم، فتنا كقطع الليل المظلم، يعني عظيمة والعياذ بالله، فتن مظلمة ما يهتدي الإنسان فيها إلى الطريق الصحيح، لأنها ملتبسة. إلا من أعطاه الله علما وفقها وعملا صالحا ينجو به من هذه الفتن. نعم.
1: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا.
0: نعم.
1: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا.
0: هذه الفتن إذا جاءت فإن الناس يختلفون فيها، فمنهم من يثبت على دينه مع ما يناله من المشقة، ومنهم من ينحرف، وهم كثير. يصبح مؤمنا على الإيمان ثم ينحرف في آخر النهار، يمسي كافرا، وعلى العكس يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. السبب يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا دليل على أن من الفتن الدنيا، يعني زهرة الدنيا وزينة الدنيا والأموال، هذا من الفتن، فقد يأخذ الإنسان الطمع حب الدنيا فيترك دينه من أجل ذلك. والله حذرنا من الدنيا وزينتها والاغترار بها، إنما نأخذ منها قدر ما يعيننا على طاعة الله عز وجل. أما أن ننطلق مع الدنيا وننسى الآخرة فهذا هو الهلاك. اعمل لدنياك واعمل لآخرتك، لا تنهمك مع الدنيا وتترك الآخرة، ولا تنهمك مع الآخرة وتترك الدنيا، بل خذ من هذا ومن هذا، والدنيا مطية للآخرة، ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مطية ومزرعة للآخرة، ولا يتمتع بها وينشغل بها إلا الكفار والمنافقون. نعم.
1: قال رحمه الله وللبخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله، وين للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت فقلت يا رسول الله

0: وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث.
1: نعم، هذا حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه الفزع والخوف، ظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم، مر وجهه شدة الخوف على أمته وما سيحدث في آخر الزمان. وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته، ولأنه يحزنه ما يسوءها من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، خاف على أمته من الفتن. ومن هذه الفتن التي ستحدث ما حصل في عهده صلى الله عليه وسلم في سد يأجوج وماجوج الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن. يأجوج وماجوج قبيل من بني آدم لهم خلقة خاصة، فيهم شر عظيم، يفسدون في الأرض. فلما جاء ذو القرنين الملك الذي المسلم الملك المسلم قرنين الإسكندر المقدوني لما بلغ بين السدين جبال، بين جبال جهة شمال الأرض، لأنه ذهب إلى المشرق، ذهب إلى المغرب، ذهب إلى شمال الأرض حتى بلغ بين طريقا بين جبلين عظيمين، فقال المسلمون هناك ذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، سفك الدماء والفساد، شعب لا يبالي بشيء. عرضوا عليه أن يعينوه بالمال من أجل أن يبني ما بين الجبلين حتى يسد الطريق عليهم ولا يخرجوا على الناس. فهو قال ما آتاني الله، فهو قال لهم إني لست بحاجة إلى المساعدة المالية، ما مكنني فيه ربي خير، عنده استعداد من جهة المال، ولكنه بحاجة إلى الأيدي العاملة التي تعمل معه حتى يقيم هذا السد. هل نجعل لك خرجا، يعني مالا تمويل على أن تجعل بيننا وبينهم، أي بين يأجوج وماجوج، سد يمنعهم من الخروج على الناس، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وهذا هو السد، وله سد عادي ولا سد عظيم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، أي نحاسا. ففعل هذا وأعانوه

0: فسد عليهم الطريق إلى الناس بهذا السد العظيم، فما استطاعوا أن يظهروه، يعني يصعدوا عليه لأنه أملس لا يمكن صعوده، وما استطاعوا له نقبا أن يحفروا فيه لأنه حديد. قال هذا رحمة من ربي، هذا السد رحمة من الله بعباده، لكنه لا يدوم، يحاولونهم كل يوم يحاولون أن يفتحوا هذا السد ليخرجوا على الناس، وخروجهم على الناس من علامات الساعة الكبرى عند قيام الساعة. بدأت محاولتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نقبوا فيه، فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج درهتين، حلق بين إبهامه وأصبعه السبابة، شيء يسير لكنه شر، محاولة. ولهذا إذا جاء آخر الزمان وجاء الموعد جعله دكاء، هذا رحمة من ربي للناس، يحول بينهم وبين هذا الشعب المفسد، لكن كل شيء له أجل، فيأتي عليه وقت يكون دكاء، يدكونه، يخرجون على الناس. وكان وعد ربي حقا، لا بد يقع هذا. هذا من تحذيره صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة، وأن الناس يحذرون منها ويدعون ربهم السلام منها. جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ، يعني الناس مع يأجوج وماجوج، تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض والعياذ بالله. وهذا حين خروج يأجوج وماجوج في آخر أيام عيسى بن مريم عليه السلام مع الناس، فيعيثون في الأرض فسادا، ويتحصن المسلمون مع عيسى عليه السلام في مكان في الطور، تحرزون منهم ولا يخرج أحد، من خرج قتلوه وآذوه. بينما هم كذلك في الضيق والشدة، إذ أرسل الله مرضا على هذا الجند الخبيث فهلكوا عن آخرهم، صلى الله عليهم مرضا يسمى النغف في رقابهم، فيهلكون عن آخرهم، استريح المسلمون. لكن بعد الفتن والشر، وبعد ما يهلك من يهلك على أيديهم، يخرج المسلمون من الحصار حين ذاك. هذه قصة يأجوج وماجوج. نعم.
1: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث.
0: لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة العظيمة المفزعة، وأنها يهلك فيها من يهلك من الناس على أيدي يأجوج وماجوج، قالت زينب رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ الصالحون من العلماء والعباد والأتقياء، لأن العادة أن الصلحاء يقومون بالإصلاح وينهون الناس عن الفساد،

0: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيدفع الله بهم الشر. فوجود الصالحين في المجتمع علامة نجاة. خلو المجتمع من الصالحين علامة هلاك. هذا فيه فضل الصالحين ووجود الصالحين. والعادة أن الصالحين يكون لهم دور في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام في وجه الفتن. لكن قال نعم يهلك تهلكون وفيكم الصالحون في ذاك الوقت، لأن الخبث يكثر، الفساد يكثر، ولا يستطيع الصالحون مقاومته، لا يستطيعون مقاومته، أو لا يقومون بمقاومته، يكسلون، فعند ذلك يحصل الهلاك على الجميع، على الصالح والطالح، يكون جميعا، ويهلك الصالحون معهم. لكن الله يبعث الصالحين على نياتهم يوم القيامة، كما في الحديث يهلكون مع الهالكين، ولكن الله يبعثهم يوم القيامة على نياتهم. هذا فيه التحذير من الفتن، ومنها فتنة ياجوج وماجوج. وفيه أنه إذا كثر الشر فإنه مؤذن بحصول الهلاك على الجميع، وأن الصالحين والصلحاء والعلماء عليهم أن يقوموا بمقاومة المنكرات والشرور، ولا يستسلموا. فإذا استسلموا وتركوا الإنكار جاءت العقوبة على الجميع. نعم.
1: قال رحمه الله: وله عن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من أطام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر.
0: النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات، له معجزات، ومن ذلك هذه المعجزة. أشرف على أطم، يعني على قصر مرتفع من أطام المدينة، كانت فيها أطام، أي أبراج قوية يرقبون فيها أحوال العدو، يصعدون عليها ويرتفعون عليها، ينظرون العدو المقبل عليهم. صعد صلى الله عليه وسلم على واحد منها فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا، لأنهم لا يرون ما يراه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من خصائصه ومن معجزاته، وهذا من باب التحذير للأمة. قال: إني لا أرى مواقع الفتنة عند أو قريب من بيوتكم، أن الفتن ستغشى الناس في بيوتهم. وهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم في أن سيكون فتن تصل إلى الناس. العادة أن الناس إذا بقوا في بيوتهم يسلمون من الفتن، إذا خرجوا منها وتعرضوا للفتن تصيبهم، لكن هذه ما تقي منها البيوت، هذه فتن تصل إلى الناس

0: بيوتهم وهم ساكنون فيها. وهذا والله أعلم في آخر الزمان إذا تطورت وسائل الإعلام والبث الفضائي والأقمار الصناعية كما يقولون، فإن الشر ينتقل معها بسهولة ويصل إلى البيوت بواسطة الشاشات، بواسطة المعدات التي تنقل الأحداث، ينظر إليها الإنسان وهو في بيته وهو في أقصى الأرض كأنه حاضر عنده. وصلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأن هذا شيء سيحصل، وأن الفتن ستغزو البيوت تدخل عليها، وهذا من باب التحذير، هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم يحذر الناس عند وجود هذه الفتن المنتشرة أن الإنسان يأخذ حذره ويصون بيته، يصون بيته من وصول هذه الفتن إليه. وهذا فيه صعوبة، ولكن مع الصبر والاحتساب يعينه الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: ولمسلم عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: يا أهل العراق، ما أسألكم الصغيرة وما أركبكم الكبيرة.
0: أركبكم.
1: ما أسألكم الصغيرة وما أركبكم الكبيرة. قال: سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.
0: نعم، هذا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم ينكر على أهل العراق ما يحدث منهم من الفتن والشرور فيما بينهم، وقتل بعضهم لبعض، سفك الدماء. ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، طبيعة بعض الناس المتحذلقين والمتشددين أنهم يسألون عن الأمور الصغيرة ويتركون الكبائر لجهلهم ولمحبتهم للفتنة. كان الأولى العكس، أن الإنسان يسأل عن الأمور الكبائر لأجل أن يجتنبها، أما الصغائر فأمرها سهل. وهذا من التشدد، السؤال عن الصغائر وعن هذا من التشدد، والتشدد يجلب إلى التساهل، تشدد يجلب إلى التساهل والانفلات والعياذ بالله. فهذا فيه أن المسلم وطالب العلم يعتني بالأمور الكبيرة الخطرة، يسأل عنها ولا ينشغل بالأمور الصغيرة. فأهل العراق يتشددون في لأن أكثرهم من الخوارج، أكثرهم من الحرورية ومن الخوارج، هم يسألون عن الأمور الصغيرة ويتركون الأمور الكبيرة الخطيرة لا يسألون عنها ويرتكبونها. في رواية يقول: تسألون عن دم البعوض وتقتلون الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قتلوهم أهل العراق، قتلوا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، يسألون عن الصغيرة، عن دم البعوض، يقولون: هو نجس دم البعوض. يسألون هل دم البعوض نجس يبي غسل، وهم يرتكبون الكبيرة يسفكون دم الحسين بن علي رضي الله عنه سبط الرسول صلى الله عليه وسلم. استدعوه من المدينة وخرج إليهم فخذلوه وتركوه حتى قتل رضي الله عنه ومن معه، ولم يساعدوه. هذه طبيعته. ثم ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الفتن تأتي من قبلهم، قبل المشرق، مشرق المدينة. مشرق المدينة ما هو؟ شرق المدينة ما هو؟ العراق ولا لا؟ الذي يقع شرق المدينة هو العراق. أشار صلى الله عليه وسلم إلى المشرق، خروج الفتن منها هنا حيث يظهر قرن الشيطان وهو المشرق. فالفتن والعياذ بالله تأتي من المشرق، مشرق المدينة. فهذا فيها الإنكار عن التشدد في الأمور الصغيرة والتساهل في الأمور الكبيرة. ومن ذلك القتل، قتل النفوس، هذا كبيرة. فأكثر ما وقع القتل في العراق، أكثر ما وقع القتل في العراق بسبب ظهور الخوارج، يقتلون المسلمين. ومن ذلك وقعة النهروان بين المسلمين بقيادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبين الخوارج، قتل منهم مقتلة عظيمة 6000 أو أكثر من الخوارج، قتلهم أمير المؤمنين، كف الله بذلك شرهم عن المسلمين. فهم مع أنهم يسألون عن الصغائر لا يبالون بالكبائر، فيسألون عن دم البعوض ويستحلون دم المسلم كما فعلوا مع الحسين وغيره. فهذا فيه التحذير من التشدد وأنه من الفتن، وأنه علامة على الخوارج، هذا دأبهم، يسألون عن الصغائر وينتهكون الكبائر والعياذ بالله. هذا من الفتن التي تحصل في المسلمين من بعضهم مع بعض. نعم.
1: قال: وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.
0: بين رضي الله عنه شدة القتل، شدة قتل النفوس بغير حق. هذا الشيء حصل لموسى عليه السلام كما ذكر الله، كما ذكر الله في قصته. موسى عليه السلام تربى في بيت فرعون وكان رجلا قويا مهابا، هيأه الله جل وعلا لحمل الرسالة فنشأ نشأة قوية. في ذات يوم جاء يمشي فوجد في المدينة رجلين يقتتلان، تضاربان، واحد من بني إسرائيل من جماعة موسى عليه السلام، والثاني من القبط جماعة فرعون. هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه يعني من آل فرعون.

0: استغاثه الذي من شيعته، استغاث بموسى. قال في دليل على أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، والاستغاثة طلب الغوث عند الشدة. استغاب من عادة موسى وكرمه ورجولته أنه يساعد المحتاج ويفرج عن المكروب. من شمائله عليه الصلاة والسلام، فموسى عليه السلام تدخل ووكز الرجل بالعدو بيده، ضربه بيده، ما تعمد قتله، إنما أراد ردعه، وكزه موسى، لكنه كان قويا، تسبب عن هذه الوكزة أن القبط مات، قضى عليه، ما قصد هذا، خطأ، هذا قتل خطأ. ثم اعترف عليه السلام أن هذا خطأ، وأنه من عمل الشيطان، استغفر ربه فغفر له. لكن أصاب موسى بعد ذلك عقوبة، فتناك فتونا، أصبح خائفا في المدينة، ترقب وخرج هاربا يترقب، ذهب إلى أرض مدين من مصر، وبقي في مدين 10 سنوات يرعى الغنم كما ذكر الله القصة لذلك. كل هذا من التربية لموسى عليه السلام، تربية، وأيضا ليذوق شيئا من عقوبة قتل النفس بغير حق، مع أنه خطأ. كيف بالتعمد والعياذ بالله؟ قتل النفس تعمدا، يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وحتى الكافر لا يجوز قتله إذا كان له عهد أو مستأمن، إذا كان له عهد أو مستأمن لا يجوز قتله، لأنه من النفس التي حرم الله. فما حصل من موسى عليه السلام فيه عبرة، وفيه تعظيم خطر قتل النفوس بغير حق، هذا فيه التحذير من سفك الدماء، سفك دماء المسلمين وسفك دماء الذين لهم عهد عند المسلمين أو حرمة أو أمان عند المسلمين، أنه أمر خطير والعياذ بالله. نعم.
1: وله عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي.
0: نعم، العبادة في الهرج يعني وقت الفتن وسفك الدماء، الإنسان يعتزلها ويشتغل بالعبادة، عبادة ربه، هذا فيه الحث للمسلم عندما تحدث فتن بين المسلمين أن لا يدخل فيها، وأن يشتغل بعبادة ربه. وهذا هجرة، الهجرة في اللغة هي الترك والانتقال من حالة إلى حالة، فهو يترك دخول في الهرج والقتل، يشتغل بعبادة ربه، هذه هجرة. هجرة كالهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم،

0: الهجرة من الهرج إلى العبادة كالهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، الهجرة المعروفة العظيمة لما هاجر الصحابة معه إلى المدينة لنصرة دين الله عز وجل. والهجرة في اللغة الترك، منها ترك الوطن فرارا بالدين، ومنها ترك الفتن إلى السنة، ترك القتل بين الناس إلى العبادة، هذا نوع من الهجرة. نعم.
1: ولمسلم عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض.
0: نعم، من الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل أن الله جل وعلا ينشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأنه يتوسع ملك المسلمين. وكانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دولتان عظيمتان: دولة الفرس المشرق، فارس، تسمى دولة فارس الفرس في المشرق وهم المجوس، ودولة الروم في المغرب وهم أهل الكتاب من النصارى، دولتان عظيمتان. من يفكر أن المسلمين سيتغلبون على هاتين الدولتين؟ إلا أن الله جل وعلا ينصر دينه ويعلي كلمته ويظهر دينه على الدين كله، هذا وعد الله جل وعلا به، وعد الله حق، حصل هذا. فجاهد المسلمون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، غزوا فارس حتى أسقطوها، غزوا الروم حتى أسقطوهم، استولوا على بلادهم وعلى أموالهم. لكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: كيف تكونون في هذا الوقت؟ وهذا فيه التحذير من انفتاح الدنيا، فيه التحذير من انفتاح الدنيا، لأن جاء على أثر هذه الفتوح أن كثرت الأموال عند المسلمين، فاض عليهم المال من كنوز كسرى ملك الفرس، كنوز قيصر ملك الروم، فاضت الأموال، والأموال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، كيف تكونون في هذا الوقت؟ يسأل المسلمين، يعني هل تبقون على دينكم أو تنحرفون عنه مع الدنيا؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: يحسن الظن، عبد الرحمن يحسن الظن، قال: نكون على خير، يعني نستعين بهذه الأموال على طاعة الله وعلى الجهاد في سبيل الله. هذا ما كان يؤمله الرحمن بن عوف الصحابي الجليل. قال: أو غير ذلك، أي غير ما تقول، بل الأمر سيكون غير ما تقول. ما هو؟ أنه سيكون هناك فتنة بين المسلمين.

0: علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنها ستسقط دولة الفرس ودولة الروم بيد المسلمين. من كان يؤمل هذا؟ المسلمون كانوا أقلية مستضعفون في الأرض، أنهم في وقت سيظهرون من يؤمل هذا؟ أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون وكان، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. لكنه حذر مما يحدث عند ذلك من الفتن، من التحاسد، من التنافس على الدنيا، من الانشغال بها، من التحاسد فيما بينهم، حتى يؤول الأمر إلى سفك الدماء فيما بينهم. فالرسول حذر أمته عند ذلك، حذرهم من هذا الخطر المستقبل، وقد حصل ما توقعه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، وقد بين لأمته كل شيء، ما كما يأتي في الحديث ما ترك شيئا إلا بينه. الشر حذرهم منه والخير رغبهم فيه، ما كان من نبي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم، حذرهم من شر ما يعلمه لهم، وهذا من النصح للأمة، من نصحه صلى الله عليه وسلم. ففيه أولا إخبار بشيء من المغيبات، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وفيه ثانيا التحذير من الفتنة، فتنة توسع الدنيا على الناس، وأنها خطر على
1: موقع ميراث الأنبياء. أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس العاشر.
3: فقال الإمام العلم عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين، قال في كتابه فتح المجيد وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم: تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي إن الحكم له وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب، كما قال تعالى:

0: يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول: لو علموا ما يعاينون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويقول: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انتهى كلامه.
1: نعم، بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: هذا تعليق للإمام ابن كثير رحمه الله على آية البقرة التي أوردها المصنف في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية. وقد سبق في اللقاء الذي مضى أن ذكرت بجملة من المعاني المرادة نعم في هذا السياق، نعم، ثم وقفنا عند نهاية أو في بدء كلام الإمام ابن كثير رحمه الله، وها هنا يتمه في القراءة. نعم. روى ابن جرير
0: عن مجاهد في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، مباهاة ومضاهاة للحق سبحانه بالأنداد والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، فلم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى في أولئك: وما هم بخارجين من النار. وقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، والمراد بالظلم هنا الشرك، كقوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما تقدم.
1: نعم. ثم أورد رحمه الله بعد ذلك أثرا عن مجاهد رحمه الله في معنى قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، وأنه رواه ابن جرير في التفسير وهو ثابت عنه، ثم نقل كلاما عن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أن من الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة إلى آخر كلامه. وهذه هي المسألة الرابعة. قال المصنف، أعني الشارح: ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة. وكما مضى أن المحبة في الله والمحبة لله قربة، والمحبة مع الله ماذا؟ شرك. هذه الآية التي أشار إليها الشارح رحمه الله هي من باب تعريف الشرك بضده، وأن بعض الناس أو بعضا من الناس يحب الأنبياء أو الصالحين

0: كحب الله أو أشد، كحب الله أو أشد. وهذا هذه المحبة تقتضي ماذا؟ تقتضي عبادتهم من دون الله. وهذه العبادة هي من جنس ماذا؟ الشرك الأكبر، من جنس الشرك الأكبر. ولهذا فإن الله جل وعلا يندد بهم ويتوعدهم في قوله تعالى وما هم بخارجين من النار. إذن التوحيد على ضد ذلك الصنيع، التوحيد على ضد ذلك ماذا؟ الصنيع، أي أن تخلص المحبة، محبة العبادة لله جل وعلا دون ما سواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. نعم.
1: فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال شيخ الإسلام: ما معناه؟ فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك، انتهى. فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة أو غيرها من أنواع العبادة، فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده، فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى بعبادته له، وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا الله، كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه الحديث. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة كمن لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من شرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره.

0: الله كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية إن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة المخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره، وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته، ومن ضرب بمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا، فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه، وهو حقيق بالإبعاد والمقت. انتهى
1: كلامه رحمه الله. ونقل هنا كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله، وهو كلام في غاية النفاسة في توحيد المحبوب، وأن لا يتعدد محبوبه أي مع الله بعبادته له. وهذا الكلام هو في كتاب الإمام ابن القيم روضة المحبين بلفظه. ولا شك أن ادعاء محبة النبي عليه الصلاة والسلام أو محبة الله جل وعلا هذه دعاوى يطلقها بعض الناس، وفي الحقيقة والتدقيق تجد أنه يشرك مع الله في محبته، ويشرك مع محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقدم متبوعه من شيخه، نعم، أو من يعظمه على اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء يقعون في أنواع من الشرك والكفر بالله بدعوى أنهم يحبون الله، بدعوى أنهم يحبون الله وأنهم يعشقونه سبحانه وتعالى، فيقعون في المنكرات والعظائم ما لا يخطر ببال أحد والعياذ بالله. استذلهم الشيطان وأغواهم فأطاعوه وانساقوا وراء ذلك، ولم يرعوا لأهل الحق سماعا ولا للتوحيد تحقيقا والعياذ بالله. فكلمة التوحيد ليست كلمة تقال، بل هي كلمة لها حقيقة ولها معنى يجب أن يطبق. وقد قال المصنف رحمه الله هنا فيما مضى قبل كلام ابن القيم، قال فلا بد من معرفتها، من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا. يشير رحمه الله إلى ما تقدم ذكره لكم من شروط كلمة التوحيد. هذه الشروط لا بد أن تجتمع، نعم، ولا تقبل التفرقة، نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال الشارح: قوله وفي الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقة، مات في حدود 400، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات التحتية وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث. قال مسلم: لم يروي عنه غير ابنه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه أحمد من طريق يزيد بن هارون قال: أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه. ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي الحديث. ورواية الحديث بهذا اللفظ يفسر لا إله إلا الله.
1: نعم،

ثم ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حديثا صحيحا، وهو من رواية أبي مالك الأشجعي عن أبيه، وقال المصنف أعني الإمام المجدد وفي الصحيح، فسر ذلك الإمام عبد الرحمن بأنه في صحيح ماذا؟ في صحيح مسلم. ثم ذكر ترجمة لأبي مالك ثم قال: وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. حديث الباب: من قال لا إله إلا الله، ولفظ أحمد من وحد الله، هذا يبين لك معنى كلمة لا إله إلا الله. ونحن في أي باب؟ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال: رواه أحمد من طريق يزيد بن هارون قال: أنبأنا أبو مالك بن الأشجعي عن أبيه. هذا العزو في قوله رواه أحمد مشعر بأنه من رواية أحمد فقط، أعني طريق يزيد بن هارون. وأقول هو الحديث عند أحمد كذلك من رواية يزيد، وهو كذلك في مسلم أيضا، هو كذلك في مسلم من رواية يزيد بن هارون. وضح؟ يعني عندما قال رواه أحمد من طريق يزيد لا يفهم منه ماذا؟ أنه تفرد به أحمد، بل هذا الحديث من هذا الطريق هو عند مسلم. وهذا تقصير، هذا قصور، بارك الله فيك. كان الواجب أن يعزى إلى ماذا؟ إلى مسلم، هذا أولا. ثانيا تقصير ممن عني أيضا في طبعتنا هذه من إحالته إلى ماذا؟ إلى مسلم. ثم قال: ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك قال: قلت لأبي. الحديث، هذا الحديث بارك الله فيكم، يقول الإمام هنا رواه من؟ أحمد عن عبد الله بن إدريس، أي من طريق عبد الله بن إدريس. ليس الحديث في المطبوع، وأنا أقيد بالمطبوع، من مطبوعات المسند، فأكثر من طبعة للمسند ليس فيها ماذا؟ ذكر لعبد الله بن إدريس. وزدت تحقيقا في هذا فنظرت في كتاب الحافظ ابن عساكر رحمه الله المسمى ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم الإمام أحمد في المسند، حيث قال لما ترجم لطارق ابن أشيم الأشجعي قال: والد أبي مالك في الثالث من المكيين، والثالث من مسند النساء، هكذا قال. يعني له حديث وموجود له في الثالث من مسند المكيين، وله أيضا في مسند ماذا؟ النساء. مسند الإمام أحمد كتاب عظيم، لا تظنه كما يفهمه الناس أنه فقط يعني مرتب ترتيبا معينا أبجديا، لا، له ترتيب دقيق ومهم جدا، ولهذا اعتنى العلماء به، ولشدة فقه الإمام أحمد في هذه الأحاديث، أعني في تبويبها وإخراجها، جعل جمعا من الحفاظ يحفظ المسند ليعرف أن الحديث ماذا؟ أخرجه الإمام أحمد، وإلا لو أراد البحث لا تعب حتى يصل إلى موطنه وقد لا يجده. فهو كتاب عظيم جدا، ومن الحفاظ الذين عنوا بحفظه الإمام ابن كثير رحمه الله، فكان يستحضر المسند كأنه بين عينيه حفظا. والحديث لو كان في الصحيحين فإنه يقدم

0: يحتم أحمد في إخراجه له في تفسيره ويسرد إسناد أحمد، ثم إذا كان ثمة شيء يعقب بماذا؟ بأنه في الصحيحين. على كل حال، من العلماء الذين عنوا بهذا الكتاب الحافظ ابن عساكر رحمه الله في هذا الكتاب الذي ذكرت لكم آنفا ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم الإمام أحمد بن حنبل في المسند. فقد تقرأ حديثا في كتاب ما ويعزى إلى أحمد عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، فتقرأ مسند أبي هريرة كاملا ولا تجده فيه. فإذا ما رجعت إلى هذا الكتاب يقود لك في الثالث من كذا أو في الأول من حديث النساء أو من مسند النساء أو من مسند كعب بن مالك أو من حديث فلان، يعني أن أبا هريرة له حديث في مسند كعب وثان في مسند كذا ورابع في موطن كذا، مفرق ليس في محله في مظنته. لماذا فرق؟ الله أعلم. لماذا فعل هذا الإمام أحمد؟ الله أعلم. فهو كتاب عظيم النفع، ومثله في الأهمية والعسر، في الأهمية وماذا؟ والعسر والوعورة صحيح الإمام ابن حبان، التقاسيم والأنواع. هذا الكتاب العظيم وهو فيه وعورة قد بين منهجه في مقدمة الكتاب، وقيض الله له الأمير بن بلبان فرتبه على الفقه على الأبواب الفقهية بالكتاب المسمى الإحسان، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. نعم. فهذا الحديث لم أجده في المطبوعات من مسند الإمام أحمد ولا في هذا الترتيب، الله أعلم، بالرجوع إلى الموطنين المذكورين فيما أحال إليهما ابن عساكر لم أجده أيضا، فالله أعلى وأعلم. نعم.
1: قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى بل لا بد من قولها والعمل بها.
0: نعم. قوله الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث، يشير إلى ما سبق من شروط هذه الكلمة. الثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى بل لا بد من قولها والعمل بها أي بمقتضاها. فالتوحيد ليس نفيا محضا بل هو نفي وإثبات، نفي وإثبات. نعم.
1: قلت: وفيه معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى.
0: نعم. ويريد رحمه الله بالمصنف هنا من؟ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيما يذكره من مسائل، وهذه آخر مسائل الباب، آخر مسائل الباب. إذن تفهم من كلام الإمام المجدد هذا لا بد لمن نطق بها أن

0: تكون عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها، عاملا بمقتضاها، ويقتضي ذلك تحقيق الشروط التي تقدمت. نعم نعم.
1: قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أصلا. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله: قد أفلح من تزكى، فقال: قال الحافظ أبو بكر البزار: قال حدثنا عباد بن أحمد وساق بسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من تزكى، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله. الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براءة، وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما أنه يقاتل نعم أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان. فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره. انتهى ملخصا. وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية: ويؤمن بي وبما جئت به.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله عن الشارح قال: قلت: وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه ماذا؟ الخمس. لا يصح قولها بدون هذه الخمس. وسيأتي مزيد كلام ابتداء يصح وتقبل منه إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله تكون عاصمة، ويلزم بذلك بأن يقوم بماذا؟ بحقها. أما ابتداء فهي ماذا؟ فهي عاصمة. ثم ذكر آية التوبة، آية الأنفال، وآية ماذا؟ التوبة. ثم ذكر عن الحافظ ابن كثير أنه قال، قال: وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى، فقال: قال الحافظ أبو بكر البزار وساق الحديث، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله. ومعنى الحديث، ومعنى خلع أي كفر، أي

0: بهذه الأنداد التي تعبد من دون الله. هذا الحديث بارك الله فيكم حديث البزار، قال الهيثمي في مجمع في كشف الأستار، قال البزار، نقل كلام البزار أنه قال لا نعلمه، يعني هذا الحديث، عن جابر إلا بهذا الإسناد، لأن الحديث حديث جابر رضي الله عنه. ثم قال وقال في المجمع، أقول قال في المجمع مجمع الزوائد، رواه البزار عن شيخه عباد بن أحمد العرزمي وهو متروك، وهو ماذا؟ متروك. أقول هو كذلك عباد بن أحمد العرزمي ماذا؟ متروك. لكن كان من المناسب أن يذكر الإسناد حتى يعرف حال هذا الحديث، فإن الإسناد إسناد البزار قال حدثنا عباد بن أحمد قال حدثني عمي محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر به. هذا هو الإسناد، هذا هو إسناد البزار. فهل في إسناد البزار فقط عباد؟ قال البرقاني في سؤالاته للإمام الدارقطني، قال سمعت الدارقطني يقول محمد بن عبد الرحمن الذي هو عم من؟ عم عباد. قال محمد بن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبيد الله العرزمي، قال هو عم عباد ابن أحمد العرزمي، ومحمد ابن عبد الرحمن متروك، وأبوه وجده. إذن عندنا عباد متروك، ويقول حدثني عمي عن أبيه. يقول الدارقطني محمد بن عبد الرحمن متروك وأبوه وجده. عندنا كم متروك في الإسناد؟ ها، ما يوجد الجد، فيه العم وأبوه، فهنا عندنا عباد وعمه محمد بن عبد الرحمن وأبوه، فكم متروك عندنا؟ ثلاثة متروكين، وهذا إسناد متروك وحديث متروك. نعم. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عقب هذا وحديث ابن عمر، ثم قال الشارح هذان الحديثان، يقصد حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، تفسير الآيتين، يعني آية الأنفال وآية براءة. نعم. ثم نقل في آخر الكلام الذي وقفنا عنده، قال النووي لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن بي وبما جئت به، ويشير إلى حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح، يشير إلى حديث أبي هريرة عند مسلم فين؟ في الصحيح. نعم.
1: قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. قال فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن

0: كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة، بل هم خارجون عن الإسلام، انتهى. قوله وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. قلت وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله، فلم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث.
1: نعم. ثم ذكر كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن قتال التتار. لا شك أن هذا التقرير وما قرره قبله أهل العلم مما ذكره هو صواب وحق، لكن يجب أن يفهم في سياقه لا أن ينتزع منه الفهم الأعوج فتستباح الدماء وتنتهك الأعراض بدعوى أن هؤلاء لم يحققوا دلالة لا إله إلا الله كما يفعله خوارج العصر من الفواحش الدواعش والقاعدة أو النصرة وأفراخها من أهل الضلال، وقد فعل هذا قبلهم الخوارج القدامى، فقد كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباحوا منهم ما يستباح من الكافر الأصلي، ورأوا أن الصحابة لم يقوموا بتحقيق هذه الكلمة، فما أشبه الليلة بإيش؟ بالبارحة. انتبه إلى هذا، وإلا لو حاكمناهم إلى مثل هذا المفهوم الأعوج بناء على فهمهم لكانوا أحق بهذا القتل والمحاربة من غيرهم، فقد استباحوا دماء الناس وأعراضهم وأموالهم وانتهكوها، نعم، بلا موجب شرعي، وكل ذلك ببدعة ابتدعوها ونحلة انتحلوها والعياذ بالله. وأما مسألة جهاد الكفار فهي قاعدة شرعية وأصل شرعي لا يمكن لا لي ولا لغيري أن يعطله أو أن يرده، فثمة آيات في الكتاب العزيز وأحاديث في السنة النبوية الشريفة تدل على هذا الواجب العظيم وعلى هذه الشعيرة العظيمة، هي شعيرة سنية كغيرها من شرائع الإسلام مرهونة، هذه الشعيرة مرهونة ومضبوطة بضابط الشرع. فلا تفهم قوله رحمه الله نعم أو عن التزام جهاد الكفار تفهم منه ما تفعله الخوارج أبدا. نحن نقول بما دلت عليه هذه الأقوال العلمية الصحيحة نعم، وننزلها على ما نزلها أهل العلم وتفهم على ما فهمها أهل العلم والسنة. فكما أن الصلوات المفروضات لها قانونها، أليس كذلك؟ والصيام له قانونه، والحج له قانونه، وتحريم الدماء له قانونه، وتحريم الأموال له قانونه، وتحريم الخمر والميسر أيضا له قانونه، أو نكاح ذوات المحارم ونحو ذلك، كل هذا جاءت الشريعة ببيانه وتفصيله وإيضاحه، المحرم منه نعم والمغلظ فيه وغير ذلك. إذن هذه أحكام شرعية يجب أن نقوم بها بما جاءت بها ماذا؟ الشريعة وعلى سنن العلماء. هذا الاسم الشريف أعني الجهاد الشرعي

0: لوثه هؤلاء الخوارج منذ العصر الأول، منذ العصر الأول، ولا زالوا يطعنون في أهل العلم حتى هذا العصر. بل ادعى بعضهم أن علماء العلماء والذين يسمونهم العملاء أنهم إذا أتوا إلى أبواب الجهاد قفزوها وما تكلموا عنها، وهذا من الكذب المحض الذي له قرون. هم يشرحون أبواب الجهاد كما يشرحون أبواب الزكاة، أبواب النكاح، أبواب الصدقات، أبواب الديات، أبواب الحدود، كلها تشرح على تقريرات العلماء، على تقريرات أهل العلم. افهم هذا، لا يخرج ذهنك لا يمنة ولا يسرى. مما يستصحب في هذا الباب فقه العجز والقدرة والقوة والضعف، هذا يجب أن يستصحب كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير موطن. هذا المنقول عنه هنا هو الذي يقرر هذا رحمه الله، والمكان ليس هذا مكان بسط هذا الكلام، إنما سيأتي إن شاء الله في موضعه. وإنما أردت أن أنبه إلى أن هذه الأمور الشرعية لها ماذا؟ لها ماذا؟ قانونها الشرعي الذي سلكه علماء السنة، إذا ما خرجت عنه فأنت خارج عن سبيلهم. تريد أن تنصر أهل الحق وأن تجاهد أهل الباطل، فلا بد أن تجاهد أهل الباطل بطريقة أهل الحق، لا تجاهد أهل الباطل بطريقة أهل الباطل، يجاهد أهل الباطل بطريقة أهل الحق. ومن أعظم الجهاد جهاد المبتدعة. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا تقابل أهل السنة وأهل البدعة فلهم نصيب من تقابل المسلمين والكفار. فهذا يحتاج من أهل السنة المحضة أن يرفعوا شعار السنة حقا وصدقا. واضح؟ نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال الشارح:
0: ثمة هنا في النقل المنقول عن شيخ الإسلام، قال في آخره: قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة بل هم خارجون عن الإسلام. في بعض ألفاظ الكتاب من المجموع أنه ليسوا بمنزلة البغاة. نعم. ثم قال الشارح: قوله وحسابه على الله، قال أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا أي في قولها جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. أما في الدنيا فالحكم عليه بماذا؟ على الظاهر. فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه في الظاهر والتزم شرائع الإسلام وجب الكف ماذا؟ عنه. ثم قال: قلت أفاد الحديث أن الإنسان قد يقولها أو قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله، ولم يأتي أو فلم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الأحاديث. هنا فائدة زائدة ذكرها العلامة سليمان في التيسير، قال: وفيه وجوب الكف عن الكافر. فيه يعني من الفقه وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال، ولو في حال ماذا؟ القتال، حتى يتبين. شوف عبارات العلماء كيف، انظر: يتبين منه ما يخالف ذلك. يتبين، ما هو بالحد والظن، لا بد من ماذا؟ من التبين. ولهذا جاء بهذه العبارة المهمة فقال حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، ثم قال وفيه أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن مال المسلم ودمه حرام إلا في حق، وهذا الحق هو من عندي أم من عندك أم عندي فلان أم علان، لا، الحق هنا المراد به أي ما جاءت النصوص الشرعية باستباحته، قال إلا في حق كالقتل قصاصا ونحوه وتغريمه قيمة ما يتلفه، ما يتلفه. ومعنى قوله، انتهى كلامه، معنى قوله ولو في حال القتال كما في حديث ماذا؟ أسامة في الصحيح، ها أقتلته بعد أن إيش؟ قالها، إذن هي عاصمة ابتداء كما مر. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال الشارح قلت وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله.
0: قد سبق معنا أن ذكرت لكم هذه الأبواب هي كماذا؟ كالمقدمة، بهذا التبويب انتهت المقدمة، وسيلج رحمه الله بعد ذلك في ماذا؟ في التفسير والبيان. نعم.
1: وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع، مما تركه من مضمون لا إله إلا الله.
0: مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. قال وفيه بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر، يعني فيما سيرد، وما يوصل إلى ذلك من الغلو وكذلك إيش؟ البدع، لأنها بريد إلى مثل هذا، توصل إلى هذا. فالمبتدع في الحقيقة لم يقم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن عرف ذلك وتحققه
1: تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء.
0: هذه قاعدة، بضدها تتبين ماذا؟ الأشياء، أو تتميز الأشياء، والضد يعرف ماذا؟ بالضد. نعم.
1: فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، وأما الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب،
0: لا شك أن المراد بالكمال هنا، أما الأصغر فإنما ينافي كماله، أي كماله الواجب، المراد بالكمال هنا الكمال الواجب، ليس المراد به الكمال المستحب.
1: وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله.
0: نعم، انتهى هذا الباب، ولعلنا نقف عنده، لأن الباب الذي بعده فيه كلام أخشى أن يطول بنا الوقت، وهذا الدرس هو آخر درس الأسبوع القادم، لا يوجد نظرا للامتحانات، وإذا ما عدنا إن شاء الله قبل ذلك يعلن متى نبدأ. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الإيمان باليوم الآخر.

0: ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى يوم الخميس 20 من شهر رمضان عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اللقاء بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقبل الدخول في الحديث عن حكم الإيمان باليوم الآخر وعما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، نعرف باليوم الآخر. اليوم الآخر، تعريف اليوم الآخر في اللغة: اليوم الياء والواو والميم كلمة واحدة، هي اليوم الواحد من الأيام، وهو مذكر وجمعه أيام. وقد يراد باليوم الوقت مطلقا، ليلا كان أو نهارا، قليلا كان أو كثيرا، كيوم الدين لعدم الطلوع والغروب حينئذ، وكقولهم ذخرتك لهذا اليوم، أي لهذا الوقت. والآخر، الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه، ويأتي الآخر في اللغة بعدة معان، منها الباقي والتالي للأول والغائب ونقيض وخلاف المتقدم ومقابل الأول ولا يتعدد. وأما تعريف اليوم الآخر شرعا فهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، والذي تعاد فيه الأرواح إلى الأجساد، وتبعث فيه الخلائق للجزاء والحساب. وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم لأنه آخر يوم لا يوم بعده سواه. يقول ابن حجر رحمه الله: قيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا، أو آخر الأزمنة المحدودة. وعلى هذا فالمراد باليوم الآخر أمران: الأول فناء هذه العوالم كلها، وانتهاء هذه الحياة بكاملها، والثاني إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها. ولليوم الآخر أسماء كثيرة تدل كثرتها على أهميته ووجوب الاهتمام به، ومن هذه الأسماء اليوم الموعود، ويوم القيامة، ويوم الحشر، ويوم الحساب، ويوم الدين،

والآخرة. وهذه الأسماء كما سمعنا أسماء كثيرة ليوم واحد هو يوم القيامة أو اليوم الآخر، وكثرتها تدل على أهميته وعناية الشرع بأمره. وهذه العناية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باليوم الآخر لها أسباب كثيرة، فإن هذا اليوم هو اليوم الذي سيجمع الله فيه الخلائق الذين أوجدهم في هذه الدنيا، ومنهم المكلفون الجن والإنس الذين كلفهم فيها بعبادته، فيجمعهم في ذلك اليوم الذي يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وهو سبحانه وتعالى لم يخلقهم في هذه الدار الدنيا للبقاء فيها، وإنما كان إيجادهم فيها لحكمة، وهي كما قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومع هذا الأمر العظيم الذي خلق الله جل وعلا الخليقة من أجله، وهو إحسان العمل وتوحيد الله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى وحده ومعرفته سبحانه، مع هذا قد غفل كثير من الناس، أكثر الناس غفلوا عن ذلك وأحبوا هذه الدنيا وعاشوا فيها كأنهم خلقوا لها، وحادوا عن عبادة الله جل وعلا وحده الذي خلقهم في هذه الدنيا ابتلاء، خلقهم لعبادته كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فجهلوا خالقهم. فمنهم من أنكر أو أنكر أسمائه وصفاته، ومنهم من أشرك به فعبد معه غيره وهكذا، ومنهم من يعبده على جهل. كل هذا حدث للناس. وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الجاهلية انمحت كثير من الأمور التعبدية، وجهلت فيه على الخصوص في ذلك الزمن، جهلت هذه العقيدة، منها عقيدة الإيمان باليوم الآخر، وحرف هذا المعتقد لدى أهل الكتاب الذين آتاهم الله الكتاب من قبل كاليهود والنصارى، فجهلوا حقيقة ذلك اليوم وما ينبغي اعتقاده فيه. كذلك غيرهم من أصحاب الملل الأخرى من الوثنيين أو المجوس كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر مطلقا، أو أنهم يؤمنون بعودة الأرواح إلى الأجساد بعد الموت، ولكن بتلكم العقيدة المسمات بعقيدة التناسخ، أن الروح تخرج من جسد وتدخل جسدا آخر في هذه الدنيا، ولا يؤمنون بأن هناك يوم للحساب وأن هناك يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. ومشركو الجاهلية أيضا كان لهم نصيب كبير من هذا، فأنكروا اليوم الآخر أشد الإنكار، ونسبوا الأحياء والإماتة إلى الدهر، قال تعالى عنهم: وقال

ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. لهذا السبب وهو جهل الناس بذلك اليوم العظيم الذي سيبعث الله جل وعلا فيه الخلائق جهلهم به، وللتأكيد على أهمية ذلك اليوم الذي يجد كل إنسان فيه ما جناه في هذه الدنيا من خير أو شر، ولبيان أنها لهذه الحياة الدنيا هدف وغاية، فكانت العناية في اليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واليوم الآخر أو الإيمان باليوم الآخر كما سبق هو الركن الخامس من أركان الإيمان الستة، فحكم الإيمان به واجب فرض بالركن من أركان الدين لا بد أن يأتي به الإنسان، فهو واجب على الإجمال وواجب على التفصيل فيما ثبت عند المكلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: على كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به وأمر به. وأما ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبلغه أنه أخبر به ولم يمكنه العلم بذلك، فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا، وهو داخل في إقراره بالمجمل العام. والأدلة على وجوب الإيمان باليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها من القرآن الكريم قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن السنة ما جاء في حديث جبريل عليه السلام الطويل، وفيه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأما حكم منكر اليوم الآخر فهو كافر بالله عز وجل بنص القرآن الكريم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان

عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يقول ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه الآية وهي قوله جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الآية، قال: هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن مما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد. ثم إن الإيمان باليوم الآخر هذا الاعتقاد العظيم يتضمن ثلاثة أمور، يدخل فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بمقدماته التي تحدث وتكون في هذه الدنيا وهي أشراط الساعة التي جاء بها الخبر في كتاب الله عز وجل وجاء بها التفصيل في سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني الإيمان بالبرزخ، الحياة البرزخية التي تكون بعد الموت لكل من مات قبر أو لم يقبر، إذ أن هذا أول منازل الآخرة. وأما الأمر الثالث فهو ما يحصل يوم القيامة ابتداء من نفخ في الصور فالبعث وما بعد ذلك إلى الاستقرار في دار القرار. وأما وقت مجيء ذلكم اليوم اليوم الآخر يوم القيامة الساعة فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فقد استأثر جل وعلا بعلم ذلك وبحقيقة ذلكم اليوم. قال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال جل وعلا: تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وأما عن حقيقة إيمان العبد بذلكم اليوم فهي التصديق الجازم بمجيئه وما سيقع فيه من أهوال يوم القيامة من محاسبة العباد وعرض الأعمال ووزنها والمرور على الصراط ودخول الجنة أو النار والعياذ بالله وغير ذلك مما يقع في ذلكم اليوم العظيم مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولعلنا في هذا المقام نذكر شيئا مما جاء في النصوص ذكره مما يكون في ذلكم اليوم العظيم. فمما يكون في ذلكم اليوم الحشر

وهو سوق الناس وجمعهم إلى المحشر لحسابهم. يقول ابن حجر رحمه الله عن الحشر يوم القيامة، يقول هو حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف. قال سبحانه وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويقول السفارين رحمه الله عن الحشر والمراد به، يقول: المراد به جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة، جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة، ثم إحياء الأبدان بعد موتها. قال: واعلم أنه يجب الجزم شرعا أن الله تعالى يبعث جميع العباد ويعيدهم بعد إيجادهم بجميع أجزائهم الأصلية، وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره، ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء. فإن هذا حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، مع كونه من الممكنات التي أخبر بها الشارع. قال: وكل ما هو كذلك فهو ثابت والإخبار عنه مطابق. وأرض المحشر لها صفة كما وصفها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، أي بياض يميل إلى الحمرة. قال: ليس فيها معلم لأحد. وفي رواية: ليس فيها علم لأحد، أي ليس فيها علم لأحد الناس، كما هو حال الناس في هذه الدنيا. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فهذه الأرض التي يجمع الله جل على الناس فيها الحشر، كما قال فيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، في صعيد واحد. يقول النووي رحمه الله: الصعيد الأرض الواسعة المستوية. يقول القرطبي رحمه الله: يجمعون في مكان واحد حيث لا يخفى منهم أحد، لو دعاهم داع لسمعوه، ولو نظر إليهم ناظر لا أدركهم. أن هذه أن ذلكم المقام في تلكم الحالة في ذلكم اليوم العظيم، كما جاء في الحديث، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وأما عن حال الناس وصفتهم عند الحشر، فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم، اليوم الآخر، يوم القيامة، الحوض، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترد عليه أمته يوم القيامة، ويجعله الله جل وعلا غياثا لهم وإكراما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي

كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اخترجوا دوني، فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. كذلك مما جاء من الخبر عن هذا الحوض الذي يكون في ذلك اليوم العظيم، ما جاء في حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم صرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. كذلك مما جاء عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم العظيم، ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة الشهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وغير ذلك من الحديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام في صفة حوضه الذي سيكون في ذلكم اليوم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحوض موجود الآن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم في أصحابه وقال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وأما عمن يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، إما أنه ارتد عن دين الله عز وجل أو أحدث في دين الله عز وجل البدع والمحدثات، يقول القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، كلهم مبدلون، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأما عن زمن الحوض، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: زمن الحوض في ذلك اليوم العظيم، زمن الحوض قبل العبور على الصراط. قال: لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات القيامة قبل عبور الصراط. وقد حصل اختلاف في بيان في تحديد ذلك زمن الحوض في ذلكم اليوم العظيم. ثم أيضا مما يكون في ذلكم اليوم، يوم القيامة، اليوم الآخر، العرض والحساب. يقول الطحاوي رحمه الله: نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. والعرض يوم القيامة على ثلاثة أنواع: الأول عرض عام لجميع الخلائق برهم وفاجرهم أمام الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول ابن جرير رحمه الله: وعرضوا على ربك صفا، يقول عز ذكره: وعرض الخلق على ربك يا محمد صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول عز ذكره: يقال لهم إذ عرضوا على الله: لقد جئتمونا أيها الناس أحياء كهيئتكم حين خلقناكم أول مرة. وأما النوع الثاني من أنواع العرض يوم القيامة، فهو عرض خاص بالمؤمنين، وهو الحساب اليسير. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ذلك العرض. قال البغوي رحمه الله: قوله من نوقش الحساب يهلك، قال: فالمناقشة الاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شيء. وقال القسطلاني رحمه الله: العرض أي عرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة. وأما النوع الثالث من أنواع العرض في ذلك اليوم العظيم فهو عرض خاص بالكفار والمنافقين، وهو المناقشة، وهو عرض فضيحة على رؤوس الأشهاد لا ستر فيه ولا مغفرة. يقول سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا مما يكون في ذلك اليوم العظيم، يوم القيامة، يوم الآخر، الحساب. يقول ابن عثيمين رحمه الله: المحاسبة إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة، والحساب هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان بالبعث معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله فيحاسبون. وحقيقة الإيمان بالبعث هو الإيمان بالحساب، لأنه ما ثم شيء إلا سيحاسب الله جل على عبده عليه. وهذا كما جاء في حديث عائشة السابق: إن من نوقش الحساب عذب. ومن أدلة الحساب الذي سيكون في ذلكم اليوم قوله جل وعلا: واتقوا الله إن الله سريع الحساب، وقوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن حكمه العدل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم في يوم القيامة، وأنه يضع لهم الموازين العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذر الذي توزن به الحسنات والسيئات، فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئا بأن تنقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها، وإن كان مثقال حبة من خردل التي هي أصغر الأشياء وأحقرها من خير أو شر أتينا بها وأحضرناها ليجازى بها صاحبها. لقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقوله: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. أيضا من أدلة الحساب يوم القيامة قوله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقوله جل وعلا: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وقوله جل وعلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن الله سريع الحساب أي سريع محاسبة الخلائق على أعمالهم. وغير ذلك من الأدلة الدالة على حصول الحساب في ذلكم اليوم العظيم. وأما وقت الحساب بالنسبة لأهوال يوم القيامة في ذلكم اليوم العظيم، يقول جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. يقول ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: أحصى الله ما عملوا فعده عليهم وأثبته وحفظه ونسيه عاملوه والله على كل شيء شهيد.
انتهى كلامه رحمه الله. فإذا جمع الله عباده في الموقف وأذن بفصل القضاء فيهم أعطاهم الله كتب أعمالهم ليقفوا على ما فيها، ثم بعد ذلك تبدأ المحاسبة، أي أن وقت الحساب في ذلك اليوم العظيم يكون بعد تطاير الصحف وأخذ الصحف، إما أن يأخذ صحيفته بيمينه أو يأخذها بشماله. يقول سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يقول القرطبي رحمه الله: فإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يؤتونها بعد البعث حوسبوا عليها. أيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم، اليوم الآخر، يوم القيامة، الميزان. يقول القرطبي رحمه الله: قال العلماء: وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها، ليكون الجزاء بحسبها. والميزان الذي يكون يوم القيامة هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد، خيرها وشرها في موقف فصل القضاء. وقد أخبر الله تعالى عنه في القرآن الكريم على وجه الإجمال، وجاءت السنة النبوية بالتفصيل في شأنه. ومن أدلة الميزان التي جاءت في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول البغوي رحمه الله: قوله تعالى والوزن يومئذ الحق يعني يوم السؤال. قال مجاهد: معناه والقضاء يومئذ العدل. قال: وقال الأكثرون: أراد به وزن الأعمال بالميزان، وذلك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان. ثم قال: والحكمة في وزن الأعمال امتحان الله عباده بالإيمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبى. أيضا من أدلة الميزان من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول ابن كثير رحمه الله: قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ونضع الموازين العدل ليوم القيامة. الأكثر قال الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وأما من أدلة الميزان من السنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحمد لله تملأ الميزان، يعني قول القائل: الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي توزن به الأعمال، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومما جاء فيما يوزن يوم القيامة ما دلت عليه النصوص السابقة وغيرها أنه توزن الأعمال، كما في الحديث السابق: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

أيضا جاء النص بأن مما يوزن أيضا العامل الذي يعمل العمل، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. كذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إنما كان يجتني سواك من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. أيضا جاء في الحديث ما يدل على أن الذي يوزن صحائف الأعمال، حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. يقول ابن كثير رحمه الله: الذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضا، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما، وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة، وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي مناقب المسعود: أتعجبون من دقة الساقي؟ فوالذي نفس بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. فهذا الجمع بين أقوال أهل العلم في الذي يوزن في الميزان يوم القيامة. أيضا مما يكون يوم القيامة الصراط، وهو جسر يوضع على جهنم، يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون، أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط. ومن أدلة الصراط من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول ابن جرير رحمه الله: قال ابن زيد في قوله: وإن منكم إلا واردها، قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها، وورود المشركين أن يدخلوها. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصراط قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري، قال: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. قال: المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جامعا ما ورد في أحوال الناس على الصراط، قال: الصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر،

ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يقول ابن رجب رحمه الله: إذا طهر المؤمن من ذنوبه في الدنيا لم يجد حر النار إذا مر عليها يوم القيامة، لأن وجدان الناس لحرها عند المرور عليها بحسب ذنوبهم، فمن طهر من الذنوب ونقي منها في الدنيا جاز على الصراط كالبرق الخاطف والريح، ولم يجد شيئا من حر النار ولم يحس بها. وأما صفات الصراط فكما سبق في الحديث، لأنه مدحضة مذلة. يقول ابن الأثير رحمه الله: مدحضة مذلة. قال: المذلة أو المذلة مفعلة من زل يزل إذا زلق. قال: وتفتح الزاي وتكسر، أراد أنه تزلق عليه الأقدام ولا تثبت. أيضا له جنبتان أو حافتان فيهما كلاليب. قال في الحديث: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. والناس على الصراط، والناس على الصراط يمرون بحسب أعمالهم في الدنيا. ولهذا أيها الأحبة، لابد أن نحرص على العمل الصالح في هذه الدنيا وعلى الإكثار منه، فإن كل ما يعمله الإنسان من الأعمال يجد تلكم الأعمال في ذلكم اليوم العظيم في ما يحصل له في أهوال يوم القيامة. فعند تطاير الصحف فمن الناس من يأخذ صحيفته بيمينه، وذلك بحسب عمله، ومنهم من يأخذ صحيفته بشماله ومن وراء ظهره، وذلك أيضا بحسب عمله. أيضا عند الحساب من الناس من يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب هلك وعذب، ومن الناس من تعرض عليه أعماله في هذه الدنيا فيكرمه الله جل وعلا بسترها، التي أكرمه الله جل وعلا بسترها عليه في الدنيا فيغفرها له يوم القيامة. أيضا مما يكون للعمل بإذن الله آثر فيه في ذلكم اليوم عند الميزان، فمن الناس من تثقل موازينه بالحسنات، ومن الناس من تخف، وذلك بحسب أعمالهم في هذه الدنيا. أيضا مما يكون له الأثر في ذلكم اليوم عند المرور على الصراط، فمن الناس من يمر كما سبق كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاويد الخيل والركاب وهكذا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، وكل ذلك بحسب العمل في هذه الدنيا. ولذا معشر الأحبة، لابد أن نحرص على العمل الصالح والإكثار منه، والبعد أشد البعد عن العمل السيء، والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ومن وقع في زلة أو خطأ والإنسان معرض لهذا في هذه الدنيا فهو ليس معصوم كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم ممن عصمهم الله جل وعلا من الناس. فإذا حصل منه زلة أو خطأ فإنه يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، ويتقي الله سبحانه وتعالى، يحرص على تقوى الله، ويحرص على الإتيان بما أمر الله جل وعلا ما استطاع، كما جاء في كتاب الله: فاتقوا الله ما استطعتم، كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فلا بد أن يحرص الإنسان على هذا، لأن كل ذلك سيده في ذلكم اليوم العظيم. ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة لا بد أن نحرص أيضا، ولا بد أن نكثر من الحرص، أن نكثر من العمل، لا بد أن نحرص على العمل الصالح، ولا بد أن نكثر منه، ولا بد أن نحرص على قيام الليلة المباركة ليلة القدر التي تكون بإذن الله في العشر الأواخر، فلا بد أن نجتهد.

0: العبادة في جميع هذه العشر، في جميع ليالي العشر، ونحرص على تقوى الله جل وعلا فيها وفي نهار هذه الأيام، ونحرص على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا حتى ننال الثواب العظيم بإذن الله عز وجل. وأخيرا معشر الأحبة، في حديثنا عن الإيمان باليوم الآخر نذكر ثمرات الإيمان بذلك اليوم مما ذكره أهل العلم، فإن للإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة، منها حث العبد على فعل الطاعات والمسابقة في الخيرات رغبة في الثواب الحاصل لذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر دفع العبد إلى ترك المعاصي والمنكرات خوفا من العقاب الحاصل ذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجو من نعيم الآخرة وثوابها. ومن ثمرات الإيمان بذلك اليوم العظيم وقوف العبد على فضل الله وعدله في المجازات على الأعمال الصالحة والسيئة. أيضا من الثمرات زيادة إيمان العبد، لأنه كلما زادت معرفة العبد بتفاصيل اليوم الآخر وآمن بذلك زاد إيمانه على الوجه الصحيح، كلما زاد إيمانه. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أن العلم بذلك اليوم على الوجه الصحيح يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء، يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء الذين إن خلى القلب منهما خرب كل الخراب، وإن عمر بهما أوجب له الخوف والانكفاف، أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي، وأوجب له الرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها بإذن الله. ونختم بهذا، هذا الله أعلم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأسأله سبحانه أن يزيد إيماننا ويرزقنا حسن الاعتقاد والسلامة فيه وحسن العمل والصدق والإخلاص، وأن يرزقنا التوفيق لكل خير، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا في هذه العشر المباركات وأن يتقبل منا، وأسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر الكريم وفي جميع الأزمنة، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا.
1: فلما أتاها وصل إلى النار نودي يا موسى، نودي، من الذي ناداه؟ الله جل وعلا. نودي يا موسى إني أنا ربك، إني أنا ربك، هذا نداء مشابه من غير واسطة. فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طهى، إلى آخر الآيات التي جاءت في هذا السياق. وفي الآية الأخرى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجر، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأنا ألقي عصاك. فهذه الآيات صريحة أن الله كلم موسى من غير وسط، وسمع موسى كلامه، سمع موسى كلامه حقيقة غير مجاز ومن غير أي ما يشكل على أن هذا الكلام كلام حقيقي بحرف وصوت، وسمعه موسى، وأنه نداء وكلام سمعه موسى عليه السلام. فلما أتاها نودي يا موسى، أهل الضلال يقولون إن الله خلق الكلام في الشجرة فتكلمت، هي اللي تكلمت الشجرة، خلق الله فيها الكلام فتكلم. هل الشجرة تقول يا موسى إني أنا ربك؟ ها؟ يعني هذا كلام فظيع والعياذ بالله. هل الشجرة تقول يا موسى إني أنا ربك؟ أقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك. هل الشجرة تقول أنا اخترتك فاستمع لما يوحى؟ إنني أنا الله. الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هل هذا كلام الشجرة؟ هذا كلام رب العالمين تعالى الله عما يقولون. فالآيات واضحة وضوح كبير في أن الله هو الذي تكلم سبحانه وأن موسى سمع كلام الله، ففيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه كلام يسمع. نعم.
2: فقال سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.
1: الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، تعالى الله عما يقولون. نعم.
2: وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله.
1: غير جائز أن يقول هذا أحد، هذا رد على الجهمية، أن تقول الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يليق أن يكون هذا الكلام من مخلوق، إنما هو كلام الخالق جل وعلا. نعم.
2: وقال
1: عبد
2: الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي فمن أصوته أهل السماء، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، إذا تكلم الله بالوحي سمع ذلك أهل السماء، الملائكة الذين في السماء. هذا موقوف على ابن مسعود، لكن جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بسمعان، إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رعدة أو رجفة شديدة، فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما شاء، ثم يمر جبريل كلما مر بأهل السماء سأله أهلها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فهذا فيه أن الله يتكلم بكلام ترتجف له السماوات من هيبته ترتعد، وأن الملائكة يصعقون ويخرون لله سجدا، وأنهم يسألون إذا أفاقوا ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق، قال الحق وهو العلي الكبير. ففيه إثبات الكلام لله وأنه يسمع، تسمعه السماوات ويسمعه أهل السماوات، ويحمله جبريل، يسمعه جبريل من الله ويبلغه لمن أمره الله بتبليغه من الرسل، من رسل البشر. نعم.
2: وروى عبد الله بن مؤمن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكفر الله الصلاة يوم القيامة عراة فخاتا غرما مهما لناديه بصوته يسمعه من بعده كما يسمعه من فوق، أنا النبي أنا الدجال رواه الأئمة واستشهد به البخاري.
1: نعم. إن الله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة ينادي بصوت، هذا فيه أن الكلام من الله جل وعلا متجدد الآحاد، وأنه يتكلم إذا شاء، فهذا كلام يحدث يوم القيامة، كلام يحدث منه سبحانه وتعالى يوم القيامة، كلام بصوت، هذا نفي للمجال، بصوت يسمعه من قرب ومن بعد، هذا دليل على أن هذا كلام حقيقي وأنه بصوت وأنه يسمع. وذلك في المحشر إذا حشر الله الخلائق يوم القيامة ينادي بصوت أنا الملك أنا الديان، هذا صريح في أن هذا الكلام صادر من الله جل وعلا وأنه بصوت وأنه يسمع. فهل بعد هذا التفصيل وهذا البيان

0: كلام في أن الله جل وعلا يتكلم كلاما حقيقيا، وأنه يتكلم إذا شاء، وأن كلامه يتجدد سبحانه وتعالى متى شاء، يأمر وينهى ويخلق ويرزق، كل ذلك بكلامه جل وعلا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
1: وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فنادى ربه يا موسى، فأجاب سريعا استعناها بالصبر، فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع
0: كلامك
1: أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى.
0: نعم، هذا يوضح ما سبق من تكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة، الليلة التي كان في الطريق سائرا بأهله إلى بلده، وأصابه شيء من الضياع عن الطريق وشيء من البرد، فذهب إلى النار التي تراءت له يريد منها الخبر عن الطريق، ويريد منها الجدوى ليقتبس منها لأهله لعلهم يصطلون. فالله جل وعلا ناداه وكلمه لما جاء إلى هذه النار بكلام سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، وقال أسمع كلامك ولا أرى مكانك، لأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، محتجب عن خلقه في الدنيا، لأنهم لا يطيقون رؤيته سبحانه وتعالى بعظمته وكبريائه، فلا أحد يطيق النظر إليه في الدنيا. وإنما هذا يحصل للمؤمنين يوم القيامة إكراما من الله لهم. فقال نعم،
1: قال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال أنا فوقك وأمامك.
0: أنا فوقك، هذا فيه إثبات العلو، أنا فوقك وأمامك. نعم.
1: وعن يمينك وعن شمالك.
0: وعن يمينك وعن شمالك، أي أن الله جل وعلا محيط، وهو إنسان جل وعلا في العلو، فإنه محيط بخلقه من أي جهة، لا يخفى عليه من أمره شيء، فهو في السماء ومع هذا هو محيط بخلقه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أموره، بل هو مطلع عليهم وشاهد عليهم سبحانه وتعالى. الشاهد منها أن فيها إثبات الكلام لله عز وجل، وفيها إثبات الفوقية لله والإحاطة، الفوقية والإحاطة، وأن فوقيته لا تتنافى مع إحاطته بخلقه سبحانه وتعالى. وقبل أن نختم نقول إن الأسبوع القادم إن شاء الله إلى الجمعة لا نتمكن من مواصلة الدروس لحضور بعض الشغل، إن شاء الله الجمعة الآتية مثل هذا اليوم نبدأ. نعم. كلام الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم داخل في تكليم الله لعبده من وراء حجاب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله، وإنما كلمه من وراء حجاب مثل ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، ولكن تكليم من غير واسطة بصفة دائمة هذا مع موسى، أما محمد حصل له مرة فقط.

0: يكون سنده صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، هم مثل كلام الله القرآن المتواتر، هم مثل كلام الله القرآن المتواتر، وإنما هو يحتمل من جهة السند، لكن إذا صح وثبت فهو كلام الله لفظا ومعنى. نعم. مروية عن بني إسرائيل، الإسرائيليات الأخبار المروية عن بني إسرائيل، ولم يثبت فيها دليل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإسرائيليات إذا خالفت الكتاب والسنة وجب رفضها وردها ولا تصدق، إذا خالفت ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يجب رفضها وردها، وإذا لم تخالف لم يشهد شرعنا بصحتها ولا ببطلانها فإننا نتوقف فيها، إذا لم يشهد شرعنا بنفيها ولا بإثباتها فإننا نتوقف، لا نقبلها لاحتمال أن تكون كذبا ولا نردها لاحتمال أن تكون صدقا أو فيها شيء من الصدق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فالذي لم يشهد شرعنا بتصديقه ولا بتكذيبه نتوقف فيه، لا نصدقه ولا نكذبه. نعم. يسألون عما يشكل، لكن طالب العلم لا يستغني عن المعلم، لا بد من المعلم الذي يقرأ عليه ويتلقى عنه العقيدة بطريقة صحيحة، ولا يقتصر على قراءته أو على مطالعته. نعم. وفي الشيخ وفقكم
1: الله، كيف نجمع بين الأرض وأرض الجنة وبين أن
0: فوق السماء مختلف وبين أن فوق السماوات ماء والأرض فوق الماء، وكذلك كيف تكون جنة الفردوس أعلى الجنة وأرض الجنة؟ هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير، نحن ما نتكلم إلا حسب ما يأتي من الأدلة، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولا منافاة بين كون العرش سقف الجنة وكون العرش فوق الماء، لا منافاة بين ذلك. نعم.
1: وفي الشيخ
0: حفظكم الله، قولنا ان الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون،
1: صحيح؟
0: وعن ورد هذه العباره عن السلف. نعم، هذه يقولون يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون، استدلوا على ذلك بقوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فردهم الى الدنيا هذا لم يحصل ابدا، مستحيل، ومع هذا علم ما سيكون لو ردوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم.
1: وفي الشيخ
0: وفقكم
1: الله، قولكم بالاثر
0: أنا شرحت لكم هذا، قلت لكم إن الله فوق مخلوقاته، الحديث هذا مثل غيره من الأدلة يدل على علو الله على عرشه، ومع علوه فهو محيط بجميع مخلوقاته لا يخفى عليه منها شيء، فهو فوق سماواته وعلمه سبحانه وإحاطته في كل مكان. نعم.
1: وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في مقولة إن الكلام صفة الله؟

0: أنا ما أدري ما هذا اللي يقول الصفات منها شيء ذاتي فعلي. صفات على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، هذا هو المعروف، هذا هو المعروف. نعم. هذا خاص بشريعة بني إسرائيل، خاص بشريعتهم، وأما الوادي المقدس والله أعلم أنه في سيناء، في سيناء بين الأردن وبين وبين مصر. نعم. الغر غير مقتولين، والبهم والله أعلم أنهم خفاة عراة. نعم.
1: وقيل رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال إن أسماء الله تعالى مخلوقة فقد كفر أو ثم توضح لي هذه الجملة.
0: نعم.
1: قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال إن أسماء الله تعالى مخلوقة فقد كفر أرجو أن توضح لي هذه الجملة.
0: ما رأيت أن كلام الإمام أحمد هذا إن أحد قال إن أسماء الله مخلوقة؟ نعم ما أدري. نعم. قضية الشيخ
1: وفقكم الله: الجرائد تتكلم يوم القيامة، وكذلك الحق صرح في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الحجر، فهل نقول عن هذا الكلام إنه بلا كيفية أم أن له كيفية؟
0: هذا كلام مثبته، الله جل وعلا قادر على أن ينطق الحجر وأن ينطق الجمادات وأن ينطق الأعضاء، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنها تتكلم بكلام يسمع حسب خلقتها وحسب ما يجعله الله جل وعلا فيها من القدرة على الكلام. نعم. الله على كل شيء قدير، ينطق ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
1: فضيلة
0: الشيخ
1: وفقكم الله، ذكر شهادة الصحابية أن الفلاسفة يقولون إن كلام الله سبحانه هو ما يضيفه على النفس بين المعاني من العقل الفعال، فماذا يقصدون بالعقل الفعال؟
0: نعم، هذا كلام الفلاسفة ما يفيض، يقولون كلام الله ما يفيض على النفوس من العقل الفعال، وهم مختلفون في العقل الفعال، هل هو القمر أو غير القمر أو الفلك أو الله أعلم، لكن هذا كلام باطل بلا شك، وهذا يان مردود، قول على الله بلا علم، تعالى الله عن ذلك. نعم. هذا المعنى النفسي، هذا المعنى النفسي عنده، كلام النفسي، ويقولون انه كلام الله هو المعنى القائم بذاته، ان عبر عنه بالعبرية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وإلا هو شيء واحد، هذا كلام باطل ومردود. نعم.
1: وإن وفقكم الله، ما معنى وقت العلماء بكلام الله سبحانه بأنه وجودي غير مخلوق، وقولهم أيضا غير مخلوق ولا مخلوق ولا حاجة، هل هذه الكلمات متضادات أم معانيها مختلفة؟
0: هذا ما هو صحيح، كلام الله وجود، هذا ما شفته لأحد، هو موجود، نعم هو كلام موجود بلا شك انه يوجد، لكن تعبير بوجودي، وجودي قابله العدمي،

0: هذا التعبير ما أعرف مغصوب ولا حادث ولا محدث، هذا كلام باطل، بل كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد، يحدث ويتجدد كما يشاء سبحانه وتعالى، كلم في الماضي في الأجل، وكلم في وكلم رسوله وكلمه موسى عليه السلام، وكلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويكلم المؤمنين يوم القيامة، فهو يحدث إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. المطلوب في الاستسقاء وصلاة العيد البروز، بروز أهل البلد في مكان واحد إذا أمكن أو عدة أمكنة، أما الصلاة في المدارس فهذا غير معروف عند السلف، ما كانوا يتوزعون يصلون في كل يصلي في مكانه، في الجملة من الناس يصلون في مكانه، بل كانوا يجتمعون ويخرجون ويبرزون يصلون جميعا ويتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى. والمطلوب إلى المسلمين الاجتماع، اجتماع هذا المطلوب التفرق والتشتت، فالطلاب يرخص لهم في صلاة الاستسقاء، يطلعون يصلون مع المسلمين ولا يعودون الافتراق والتشتت. نعم. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. هذا ما سأل عن طهارته عن صلاته عن الأمور التي هو مسؤول عنها يوم القيامة. الله بيسألك يوم القيامة لماذا خلق آدم من تراب، أو بيسألك إذا مات الكافر أو جن الكافر ومات ماذا يكون مصيره، ما هو سألك الله عن هذا، يسألك عن أمور صلاتك عن أمور عبادتك عن أمور عقيدتك، هذا الذي يسأل عنه يوم القيامة. نعم. مثل هذه الأسئلة لا تجيب عليها أبدا، ولا تفتح المجال للطلاب، وأدبوهم عن أن يسألوا مثل هذه الأسئلة. نعم.
1: ولا نرى فيه المسلسلات ولا الأرض، ولكن نرى القرآن الكريم والبرامج التلفزيونية، هذا تمكنه ويعلمه منها.
0: ما دام الله معافيك منه فانت تجنب هذا الشيء، ولا يغرهم لانهم ما يرون الا كذا ولا يرون الا كذا، هذا في البدايه، ثم ينجرفون بعد ذلك. والقران الحمد لله ميسور، من اراد القران ميسور، بالاشرطه بالاذاعه القران، اذاعه القران الان، من يريد يتعلم القرآن أو يسمع القرآن فهو ميسور الليل والنهار ولله الحمد. الأشرطة والمصاحف المرسلة ميسور، تسمعها متى شئت، أنت في السيارة وأنت في البيت وأنت في العمل. فالذي يريد القرآن الله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن تيسير الله للقرآن هذه الأشرطة وهذه الإذاعة القرآنية التي تذيع القرآن في كل الليل والنهار، ما داعي للتلفزيون. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. لما ذكر المؤلف رحمه الله أن من صفات الله جل وعلا الكلام فهو صفة فعلية يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وبما شاء بكلام يسمع. سمعه جبريل وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام بدون واسطة. قد ذكر المؤلف رحمه الله هذا مبسوطا، وذكر الآيات الدالة على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو يتكلم جل وعلا بكلام حقيقي يسمع، وبحرف وصوت يسمع ويتلى ويقرأ ويكتب، ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. فكلامه قديم النوع حادث الآحاد، فلا يجوز إطلاق القول بأن كلام الله قديم، بل يقال كلام الله قديم النوع، ولكنه حادث الآحاد بمعنى أنه يتعلق بالمشيئة، يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى وبما شاء. ومن ذلك القرآن، فهو من أفراد كلام الله جل وعلا، ومن أفراد كلام الله جل وعلا. إلا كلام الله جل وعلا لا يحصيه إلا يخلق ويرزق ويدبر بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس الحادي عشر.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الشارح: قال ابن كثير: أي لا تستطيع شيئا من الأمر. قل حسبي الله أي الله كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: هذا هو الباب السادس في هذا الكتاب النافع المفيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع شرحه كتاب فتح المجيد للإمام المجدد عبد الرحمن بن حسن، وعنون له: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مناسبة هذا الباب لما قبله هو أنه رحمه الله لما ذكر تفسير التوحيد كما مر في باب سابق وأبواب متقدمة، ناسب أن يذكر بعض أنواع الشرك، فبدأ رحمه الله بما ينافي كماله الواجب، وهذا بدء

فيه تدرج بدء فيه تدرج من الأدنى للأعلى بدء فيه تدرج من الأدنى للأعلى كما هي عادة العلماء رحمهم الله تعالى، وقد يعكسون فيبدأون بالأعلى ويتدرجون إلى الأدنى. قوله لبس هكذا الضبط بالضم، وأما بالفتح لبس فهو الخلط، فهو ماذا؟ الخلط. ثم قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ونحوهما يعني نحو الحلقة والخيط كالمسمار والخرزات ونحو ذلك مما يستخدم في هذا. وهذا يكون من الشرك أو يكون شركا أكبر، يكون هذا الصنيع من الشرك الأكبر إن اعتقد المرء أنها تنفع أو تضر، إن اعتقد المرء فيها النفع أو الضر فهذا من الشرك الأكبر بالله جل وعلا. وهذا الشرك في وجهين أو من ناحيتين: شرك في الربوبية، حيث أن المرء تأله الله تأله غير الله جل وعلا وعلق قلبه به خوفا وطمعا ورجاء ورجاء، ها هنا يكون ماذا؟ كما قلنا يكون شركا أكبر. أما إن اعتقد أن الله جل في علاه بيده النفع والضر وأن هذه أسباب أو من الأسباب، فهنا نقول هذا المرء بجعله لهذه الأمور سببا جعل ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا جعله ماذا؟ سببا. وفي هذا الصنيع أن يجعل المرء ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا يجعله سببا، هنا يقول العلماء في حق من فعل ذلك أو وقع في ذلك بأنه كذب على الشرع، نعم كذب على الشرع وعلى القدر، وعلى القدر كما قلنا أنه جعل ما ليس سببا سببا لا شرعا ولا قدرا، هذا لا يكون من الشرك الأكبر وإنما هو من الشرك الأصغر. أما كذبه على الشرع فإنه نهي عن ذلك، نهي عن هذا الصنيع وعن هذا الفعل، ومعلوم أن ما نهي عنه في الشرع فليس من الأسباب النافعة، فليس من الأسباب النافعة. وأما من حيث القدر فليس هذا أو هذا الأمر الذي اتخذه وجعله سببا ليس هذا من الأسباب المعهودة ولا هو غير المعهودة أيضا، ولا هو من الأسباب غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولا هو من الأدوية

النافعة المباحة. فإذا كانت ليست من الأسباب الشرعية التي يقصد بها الثواب والتقرب إلى الله جل وعلا بفعلها، ولا هي من الأسباب أيضا القدرية التي قد علم أو جرب نفعها كما قلنا كالأدوية المباحة ونحو ذلك، كان الواجب على المرء الحصيف أن يبتعد عن ذلك وأن يحذر ذلك لما يفضي هذا الصنيع من تعلق القلب بهذه الأسباب. وهذا تمام التوحيد، تمام التوحيد يقضي بالابتعاد عن ذلك والانتهاء عن ذلك والبعد منه والحذر. ثم إن المرء الذي يتخذ هذا ما ليس سببا لا شرعا ولا قدرا، هذا دليل على أيضا على نقص عقله، دليل على نقص العقل، لأنه لا يتعلق به ولا هو نافع بوجه من الوجوه، فلا منفعة فيه لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية أيضا القدرية أو التي جربت فوجد فيها النفع من الأدوية ماذا؟ المباحة. بل هو كما قالت العلماء ضرر محض، ضرر محض. ومعلوم أن الشرع، أن الشرع المطهر مبناه على تكميل أديان الخلق، وذلك بنبذ الخرافات والوثنيات والخزعبلات مع الاجتهاد في الأمور النافعة التي ترقي العقول وتزكي النفوس. وهذا بالتالي يصلح أحوال المرء في أمر دينه ودنياه، في أمر دينه ودنياه. قال رفعه إزالته بعد نزوله، والدفع منعه قبل نزوله. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية الزمر، وهي قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، إن أرادني الله بضر عام، هذه دلالة عامة، الضر هنا عام من مرض أو غيره، من مرض أو غيره، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم ما تدعون من الآلهة أو غيرها، من الآلهة أو غيرها، دعاؤهم على أنهم وسطاء وشفعاء، لا أنهم يكشفون الضر أو ينفعون المرء، بل ذلك كله لمن؟ لله وحده. وهذا يشمل كل المخلوقين، صالحين وطالحين، صالحين وطالحين، وغير الإنس أيضا من الجان وغيرهم. ثم ذكر رحمه الله عن الشارح كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وأن في قوله تعالى كاف من توكله، أنه في على كاف من توك، قوله رحمه الله بأنه كاف سبحانه وتعالى من توكله عليه يتوكل

0: يتوكلون كما قال هود عليه الصلاة والسلام حين قال له قومه فذكر آية هود عليه الصلاة والسلام وذكر تفسيرها عن مقاتل. نعم. ثم قال: قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. هو شرك بالله على ما تقدم بيانه، قد يكون أكبر وقد يكون ماذا؟ أصغر، وقد يكون أصغر. نعم.
1: طبعا.
2: قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك عن الحسن قال: أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال: أراها من صفر. فقال: ويحك، ما هذه؟
1: أراها.
2: قال: أراها من صفر. فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال: فإنك إن مت وكلت إليها. والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وقال الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران. وقوله في الإسناد: أخبرني عمران، يدل على ذلك قوله عن عمران بن حسين أي بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي، أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله: رأى رجلا، في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة الصفر، فقال: ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله: ما هذه؟ يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. قوله: من الواهنة، قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. قوله: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بقوة. أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك مثل ذلك. قوله: رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاصد ابن قاسد ابن مازن ابن شيبان ابن دهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاصد ابن همب ابن أفصى ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان

0: الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي، ثم الشيباني المروزي، ثم البغدادي، إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. خرج به من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 و100 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله ابن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه، وخلائق. وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200، وله 77 سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد مات في ثاني عشر ربيع الآخر رحمه الله تعالى.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله عن الإمام محمد حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر أي نحاس، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ثم حكم رحمه الله بقوله: رواه أحمد بسند لا بأس به. ثم شرع الشارح رحمه الله فذكر إسناد من؟ أحمد بهذا الحديث، ونقل أن الحاكم قال عنه صحيح الإسناد، وأن الذهبي أقره يعني في مختصره، ونقل كلام الحافظ الحاكم عن أكثر مشايخه من أن الحسن سمع من عمران، وأن قوله في الإسناد يعني في حديث أحمد إسناد أحمد أخبرني عمران يدل على ذلك، أي يدل على صحة سماع من؟ الحسن من عمران. ثم ترجم لعمران، ثم أيضا بين من الرجل المبهم في هذه الرواية، وأنه من؟ وأنه عمران كما في رواية من؟ أحمد. نعم. هذا الحديث بارك الله فيكم حكم عليه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بأنه ماذا؟ بسند لا بأس به. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وابن ماجه في السنن، وابن حبان في الصحيح، والطبراني في الكبير، وغيرهم كلهم من طرق عن المبارك ابن فضالة عن الحسن البصري به، على اختلاف يسير في بعض ألفاظه عندهم، فبعضهم رواه مختصرا. وهذا الإسناد معلول بما يلي: ففيه المبارك ابن فضالة، قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله:

صدوق يدلس ويسوي، يدلس ويسوي. وقد عده في المدلسين جماعة من الحفاظ وعابوه بالتدليس، عابوا عليه التدليس. فمن هؤلاء الإمام يحيى بن سعيد، فكان يقول: لم أقبل منه شيئا إلا شيئا يقول فيه حدثنا، لا يقبل من رواياته إلا ما كان صريحا بالسماع. هذا المراد. أما أن روى بالعنعنة فلا يقبل منه. وقال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: مبارك ابن فضالة يدلس، وكنا لا نكتب عنه إلا ما قال سمعت الحسن، سمعت الحسن. ومقولة الإمام يحيى بن سعيد ذكرها الحافظ في التهذيب، ومقالة الإمام عبد الرحمن بن مهدي أخرجها علي بن الجعد في مسنده. وقال الإمام أبو داود رحمه الله كما في التهذيب: إذا قال حدثنا فهو ثبت، وكان يدلس. وقال مرة، أعني الإمام أبا داود، شديد التدليس. شديد ماذا؟ التدليس. وقال الإمام أبو زرعة: يدلس كثيرا، فإذا قال حدثنا فهو ثقة. وقال أبو طالب: قال الإمام أحمد: كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا. أحمد يقول: كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا ويقول في غير حديث عن الحسن حدثنا عمران، وقال حدثنا ابن معقل وأصحاب الحسن، وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك، لا يقولون ذلك. يقول أبو طالب: يعني أنه يصرح بسماع الحسن من هؤلاء، وأصحاب الحسن يذكرونه عندهم بالعنعنة. وهذا من تسويته، هذا من تسويته. وقد عده كما قلت في المدلسين جماعة سوى من ذكرنا، كالعلاء والمقدسي في قصيدته في المدلسين، وسبط بن العجم وغيرهم، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله وغفر الله للجميع. فما رواه عند أحمد مما قال فيه الإمام عبد الرحمن ابن حسن وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك، هذا مستدرك، هذا ماذا؟ مستدرك. فما رواه عند أحمد وفيه هذا التصريح بالإخبار من عمران هو من هذا القبيل، هو من هذا القبيل الذي عابه عليه الأئمة وفسره من أبو طالب فيما رواه عن الإمام أحمد رحمه الله. إذ الرواة لهذا الحديث عن الحسن من أصحابه يروونه عنه بالعنعنة.

كافة من يرويه في من شارك المبارك ابن فضالة في روايته عن الحسن، الكافة سواه يروونه بماذا؟ بالعنعنة. وعليه فهذا التصريح الذي في إسناد أحمد نعم فيه بأس كبير، لا نقول لا بأس به، نقول فيه بأس كبير كما مر بيانه. وتكلم أشار إلى نحو من هذا العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة. والعلة الأخرى في هذا الحديث في هذا الإسناد رواية أو مسألة سماع الحسن من عمران، فإن جماعة كبيرة من المحققين من أهل العلم بالحديث وحفاظه كأحمد أعني الإمام أحمد رحمه الله وعلي بن المديني ويحيى ابن معين وأبي حاتم الرازي في جماعة آخرين يرون أن الحسن البصري لم يسمع من حسين من عمران ابن حسين رحمه رضي الله عنه، ويقولون لا يثبت ذلك، لا يصح ذلك من وجه يثبت، أو لم يثبت ذلك من وجه يصح، أو نحو هذه العبارة. ويرى الحاكم كما نقل الشارح عندكم عن بعض أشياخه أنهم يرون أن الحسن سمع من عمران. توبع عمران توبع مبارك على هذا الإسناد على هذا الحديث توبع من أبي عامر صالح بن رستم الخزاز عن الحسن به بنحوه مرفوعا أخرجه جماعة كالرويان في مسنده والدينوري في المجالسة وابن حبان في الصحيح والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى والخطيب في الموضح، كلهم من طريق عثمان بن عمر عن أبي عامر به. صحح هذا الإسناد الحاكم وأقره الذهبي ومال إلى تصحيحه الحاكم آسف ابن حبان بإخراجه له في الصحيح. أبو عامر هذا ثقة قاله أبو داود، وقال فيه الحافظ أنه صدوق كثير الخطأ. أيضا من المتابعين لمبارك يونس ابن عبيد عن الحسن أخرجه البزار في المسند من طريق عمرو بن مالك عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عنه به. قال الحافظ البزار هذا الحديث قد رواه غير واحد عن الحسن، ولا نعلمه يروى من حديث يونس عن الحسن إلا من حديث محمد بن عبد الرحمن، ولم نسمعه إلا من عمرو يريد رحمه الله أعني البزار بكلامه هذا أن هذه الطريق تفرد بها محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وهذا الطفاوي قال فيه الحافظ صدوق يهم، وأن هذا الحديث لم يسمعه البزار إلا من عمرو بن مالك وهو الراسبي البصري، وهذا الراسبي ضعيف فالإسناد لا يثبت،

بل يعتبر منكرا لتفرد من لا تحتمل حاله قبول التفرد. وقد خولف فيه الطفاوي كما سيرد. ولهذا تعقب الحافظ البصيري رحمه الله في إتحاف الخيرة الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث، وقال صححه الحاكم، وتصحيح الحاكم لهذا الحديث فيه نظر، ثم نقل كلام الأئمة في سماع الحسن من عمران، وقال أن الحاكم نقل عن أشياخه أن الحسن سمع من عمران، ثم قال والله أعلم. من المتابعين لمبارك أبو حرة، وهو واصل بن عبد الرحمن، فهو يرويه عن الحسن به. وهذا الحديث من هذه الرواية أخرجه البزار في المسند أيضا من طريق محمد بن موسى القطان عن أبي حرة عن أبي داود عن محمد بن موسى القطان عن أبي داود عن أبي حرة عن الحسن به. وأبو حرة هذا وهو واصل ابن عبد الرحمن قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق عابد، وكان يدلس عن الحسن، وكان يدلس عن الحسن، وهو هنا يرويه عن الحسن ويدلسه عليه ويعنعن فيه ويعنعن فيه. فهمتم؟ هذا الحديث على هذا النحو الذي ذكرنا أيضا قد اختلف فيه رفعا ووقفا، فخولف فيه مبارك وأبو عامر ومن معهما من أولا منصور بن المعتمر الإمام الحافظ، فيرويه منصور عن الحسن عن عمران موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن بطة في الإبانة الكبرى والخلال في السنة عن هشيم عن منصور به لو مت وأنت تراها نافعتك لمت على غير الفطرة. كذلك يرويه موقوفا يونس ابن عبيد الذي مر معنا الطفاوي فيما يرويه عنه الطفاوي عن الحسن به موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة. والمخالف للطفاوي هنا هو الإمام هشيم ابن بشير الواسطي، فإنه يرويه هنا عن يونس بصيغة السماع الإخبار، فقال أخبرنا يونس به. ولا شك أنه شيما أعلى بمراتب ومفاوز من الطفاوي السابق ذكره وأوثق، وقد صرح كما قلنا هنا بماذا؟ بالسماع أو بالإخبار. ثالثا الإمام معمر ابن راشد الأزدي الحافظ، فيرويه عن الإمام الحسن به موقوفا، أخرج هذا معمر في جامعه الملحق بآخر المصنف لعبد الرزاق. رابعا رواه كذلك أبو حمزة العطار وهو إسحاق بن الربيع عن الحسن به موقوفا، أخرجه الطبراني في الكبير من طريق عيسى بن إبراهيم البيراكي بالكسر عنه به. وهذا أبو إسحاق صدوق، منزلته أنه ماذا؟ صدوق. فالأشبه في الحديث هذا الوقف للرفع،

لا الرفع. وعموما الحديث لو قلنا بأنه توبع عليه المبارك ابن فضالة فقد علمتم ما في المتابعات. والأمر الثاني أن الأشبه فيه ماذا؟ الوقف، فهو أرجح وأقوى. والأمر الثالث أن الصحيح أن الحسن لم يسمع ممن؟ من عمران رضي الله تعالى عنه. قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار، وهذا ماذا؟ وهو أظهر. قوله من الواهنة، قال أبو السعادات بين معنى ذلك ثم قال عن الشارح لأنه وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار ماذا؟ المقاصد. وهذه إشارة إلى القاعدة الفقهية العظيمة، الأمور بمقاصدها. ثم بين معنى قوله انزعها، وأن النزع هو الجذب بقوة. قال أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع ماذا؟ غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. ولا شك إن كان الضر أكبر يجب ماذا؟ الاجتناب والابتعاد. فما نهيت عن أمر إلا وفيه خير لك في الدارين.

بمعنى نقصت درجات منه. والتفسير الذي ذكرناه مبني على ما قام في قلب المرء، على ما قام في قلب ماذا؟ المرء. فإن اعتقد فيها النفع والضر فهو ما أفلح ماذا؟ مطلق الفلاح، أي أصله، بل هو من أهل النار والعياذ بالله. ومن جعلها سببا لم يكن له الفلاح المطلق، بل هو من العصاة، بل هو من ماذا؟ من العصاة والعياذ بالله، كما هو مقرر في موضعه. قال: والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. والمعنى أن سبب عدم الفلاح هو ماذا؟ الشرك، لأنه قال لأنه شرك. وأن الفلاح الذي هو الفوز والظفر والسعادة لا يتأتى بالشرك ولا يأتي بالشرك، وإنما يأتي ذلك بماذا؟ بضده، وهو التوحيد. فمن أراد الفلاح وهو الفوز والظفر والسعادة فعليه بماذا؟ بتحقيق التوحيد لله جل في علاه. ثم قال: قال المصنف رحمه الله، يعني مما أورده الإمام محمد في ماذا؟ في مسائل الباب، وقد ذكر جملة من المسائل، وهي المسألة الثانية والثالثة والخامسة، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، بمعنى أنه مؤاخذ بهذا الفعل، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. ثم شرع رحمه الله بترجمة الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله وغفر له. وهنا نزيد فائدة مما ذكرها الشارح فيما نقله عن المصنف الإمام محمد، وإيضاح في قوله أن الشرك الأصغر من أكبر، أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. المعنى أكبر من الكبائر، وإن كان هو من ماذا؟ من جملة الكبائر، ولكنه من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. لماذا؟ لأن فيه وعيد شديد. طيب، أما يقول قائل هو شرك ماذا؟ أصغر. نقول نعم، هو شرك أصغر، وسمي بذلك أصغر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الأكبر. فالأكبر ناقل من الملة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الأصغر على التفصيل الذي تقدم. وإلا فهو بالنسبة إلى الذنوب مما سواه هو ماذا؟ من الكبائر العظيمة، من الكبائر العظيمة. أقول بعد هذا، شرع المصنف رحمه الله في ترجمة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وذكر نسبه، ثم ذكر جملة من مناقبه رحمه الله، وأنه كان من أعلمهم فقها وحديثا وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، حتى إن بعض أهل السنة كان يقول: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه. رحمه الله، مناقبه جمة عظيمة، حري والله حري بطلبة العلم وأبناء السنة أن يتأملوا كثيرا في ترجمة هذا الإمام الحضر البحر.

وأن يقفوا عند هذه الترجمة العظيمة ويتأملوها كثيرا، ففيها من العبر والفوائد والأمور العظيمة ما تشحذ الهمم، ما تشحذ الهمم رحمه الله وغفر له. وهذا هو الواجب على عموم طلبة العلم، أن يعنوا كثيرا بتراجم من سلف من الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وبأئمة السنة من التابعين وأئمة الهدى كأحمد والشافعي ومالك والبخاري ومسلم وأضرابهم. ففي هذه التراجم من العبر والعظات الشيء الكثير. وقبل هذا النظر وإدمان النظر في ترجمة خير البشر وإمام الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومما تلحظه في ترجمة هذا الإمام البحر، وتأمل ما أقوله لك وراجع ترجمته في تهذيب الكمال أو في سير أعلام النبلاء أو فيما أفرده حنبل في ترجمة الإمام أحمد وهي رسالة مطبوعة، أو ما سطره الحافظ ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وأفرده، ستلحظ أمرا في ترجمة هذا الإمام، وهو التميز الذي قال عنه أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبر وبالماضين ما كان أشبه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. ستجد أن هذا الإمام تميز بثباته على السنة وبصحة اعتقاده وصلابته في هذا الاعتقاد ودفعه بنفسه في مقابل ماذا؟ أن تصفو عقائد المسلمين، وأن لا تدخلها هذه البدعة الكفرية بدعة الجهمية. ستجد هذا وتلحظه. فما محنة أحمد وثباته فيها بتوفيق الله له إلا دليل على ثباته وعلى تميزه رحمه الله بتثبيت الله له. الأمر الثاني تمايزه، متابعته للسنة وصبره عليها ونيله ما نال في سبيلها، دل ذلك على مباينته وتمايزه عن أهل الأهواء والبدع والضلال جميعا بشتى صنوفهم، وتمايزه عن علماء السوء والضلالة. هذا ما ستلحظه. وتأمل هذه الكلمة، التميز والتمايز، هذه سمة علماء السنة المحضة في كل زمان ومكان. وتأمل هذا في كل تراجمهم. لك أن تتخيل في هذا العصر المتأخر لمن قرأ ترجمة الإمام المجدد شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، سيجد هذا ظاهرا، تميزه بصحة الاعتقاد ولزوم السنة والثبات عليها والدعوة إليها والمنافعة عنها والذب عنها وعن أهلها بكل ما أوتي رحمه الله ورضي عنه وغفر له. وتمايزه عن أهل الأهواء والبدع أيضا والضلال. ومثله قل في إمام المحدثين في هذا العصر الإمام الألباني رحمه الله. وهذا أمر كما قلت يشترك فيه من؟ علماء

0: السنة المحضة قديما وحديثا وأضرب بهذين مثلا، وإلا فإخوانهم من علماء السنة المعاصرين أيضا كذلك، لكن الناس في هذا يتفاوتون بارك الله فيكم. فالمقصد أنهم ثبتوا وتميزوا، فهذا الألباني رحمه الله تميز بثباته على السنة ودعوته إليها وتنقيتها من الدخيل، فألف هذا المشروع العظيم تنقية أو تقريب السنة بين يدي الأمة، التي هي من نتائجها ماذا؟ سلسلة الأحاديث الصحيحة، نعم، وسلسلة الأحاديث ماذا؟ الضعيفة، تنقية وتصفية. كم فيها هذه من جهد عظيم مبارك، نافع عن السنة ودافع عنها بقلمه وبلسانه وبكل ما أوتي، وكان من أكثر الناس مناظرة لأهل الأهواء والبدع، وأشرطته مسجلة وكتاباته مسطرة رحمه الله وغفر له. ولهذا ضاقت نفوس أهل الأهواء بكتاباته وبمقالاته وبردوده عليه، فما أن تسنح لهم فرصة إلا ورموه ماذا؟ بطعن وثل، حتى إذا ما قبر رحمه الله أظهر كل منهم ما تكنه صدورهم والعياذ بالله، فأخرجوه أنه ليس بفقيه وليس يعرف الحديث وأنه فاسد الاعتقاد، كذبوا والله وفجروا، ما قالوا مقالة الحق رحمه الله وغفر له. فعلى كل حال هكذا علماء السنة المحضة فعلها ابن أبي دؤاد ومن معه ومن لف لفه، نعم، في إمام أهل السنة أحمد، أليس كذلك؟ وقالوا وفعلوا ما فعلوا، وفعلوا هذا بالإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حبسوه حتى مات في السجن رضي الله عنه ما ضره، وفعلوا هذا بالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ولاكوه ولا زالوا يلوكونه ويريدون أن يلصقوا بدعة الدواعش الفواحش وأضرابهم من القاعدة الخوارج ومن لف لفهم بأن هذه صنيعة من؟ الوهابية كما قالوا. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بريء كل البراءة من هذا الفكر الخسيس الخبيث الدخيل على الإسلام وأهله، بل هو من أشد الناس محاربة له، محاربة لفكر الخوارج وفكر المبتدعة جميعا والزنادقة والملحدين رحمه الله وغفر له. نعم،
1: تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال الشارح: الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله: وفي رواية، أي من حديث آخر رواه أحمد، فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخيل الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا. فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه.

0: وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات. قوله عن عقبة بن عامر: صحابي مشهور، فقيه فاضل، ولي إمرة مصر لمعاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. قوله: من تعلق تميمة، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: فرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع إلا الله ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. قوله: فلا أتم الله له، دعاء عليه. قوله: ومن تعلق ودعه، بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس: الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين. قوله: فلا ودع الله له، بتخفيف الدال، أي لا جعله في دعة وسكون. قاله أبو السعادات: وهذا دعاء عليه.
1: كذا قاله ولا قال؟ قال أبو السعادات ولا قاله أبو السعادات؟
0: قال أبو السعادات.
1: نعم.
0: قال أبو السعادات: وهذا دعاء عليه. قوله: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعادات: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه.
2: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه بروايتين، لأنه قال: وفي رواية. هذا الحديث الرواية الأولى أخرجها جماعة من أهل العلم كابن وهب في الجامع، والروياني في المسند، وابن حبان في الصحيح، وقبله أو قبلهم أحمد في المسند، وأبو يعلى في المسند، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، والبيهقي، وجماعة، وابن عبد البر في التمهيد من طريق حيوة ابن شريح عن خالد بن عبيد المعافري بفتحات أو بفتحتين، عن أبي مصعب مشرح بالكسر ابن هاعان عن عقبة به. هذه الرواية صححها ابن حبان والحاكم، وجود إسنادها المنذري في الترغيب والترهيب، وقال المناوي: إسناده صحيح في التيسير. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. وجود إسناده ابن حجر الهيثمي بالتاء في الزواجر. وذكر هذه الرواية الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد، وقال: تفرد به، يقصد أن مشرح ابن هاعان تفرد بهذه الرواية عن عقبة رضي الله تعالى عنه. هذه الرواية تكلم فيها بسببين: الأول أن خالد بن عبيد المعافري هذا ترجم له ابن أبي حاتم، وقبله البخاري، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات، وصحح وجود

هذا من سبق ذكره لكم. وهذا الرجل أعني خالد بن عبيد الظاهر من أمره أنه إلى الجهالة أقرب، فإن ابن حبان لم يوثقه صراحة، وإنما أودعه في كتابه الثقات. وقد فصلنا القول فيما تعلق بالرواة المترجم لهم في كتاب ماذا؟ الثقات لابن حبان، وأنهم على طبقات وليسوا في طبقة واحدة. وهذا الراوي من أحد تلك الطبقات التي يذكرها ولا ينص على توثيقها تنصيصا، وإنما جرى في ذكره له بناء على قاعدته التي مشى عليها، أن المسلم الذي لم يثبت في لم يذكر بجرح فهو ماذا؟ فهو ثقة عنده. وهذه قاعدة تكلم عليها العلماء، أعني فيما مشى عليه الحافظ ابن حبان، وآخذوه بها وعدوه أنه قد تساهل بتوثيق بعض ماذا؟ المجاهيل، ما ساهل البستي في كتابه، بل شرطه خف، يعني شرط خفيف، بل شرطه خف وقد وفى به، أي وفى بذكره ومشى عليه وسار. وأما من صحح كالحاكم فأيضا تساهله في ذلك رحمه الله معروف، وقد بينا أيضا ما يتعلق بمستدرك الحاكم في شرحنا لعلوم ماذا الحديث في التقريب، فليرجع إليه. ومثله إقرار الذهبي، فإن الذهبي رحمه الله لم يحرر مختصره كما قال هو بنفسه عن كتابه هذا، يعوزه تحرير كثير. الأمر الثاني فيه مشرح ابن هاعان المعافري، هذا الرجل وثقه الإمام العجلي رحمه الله، وقال فيه الإمام أحمد إنه معروف، إنه ماذا؟ معروف. ووثقه الإمام يحيى ابن معين في رواية الدارمي عنه، إلا أن الدارمي قال بعد أن نقل توثيق ابن معين، قال الدارمي مشرح ليس بذاك، يعني في ماذا؟ في ضبطه، لا تنعس، مشرح ليس بذاك، يعني في إيش؟ في الضبط، وهو صدوق اللهجة. ذكره الحافظ ابن سعد في الطبقات وقال له أحاديث، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات وقال يخطئ ويخالف، يخطئ وماذا؟ ويخالف. ولهذا قال فيه الدارمي ليس إيش؟ بذات. لماذا؟ لأنه يخطئ ويخالف. وترجم له أيضا ابن حبان في المجروحين وقال يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها، والصواب قال والصواب ترك من فرد به من الروايات، والاعتبار بما وافق الثقات. وقال ابن عدي في الكامل أرجو أنه لا بأس به. وقال الذهبي فيه صدوق ومرة ثقة. وقال ابن حجر ما

0: مقبول.
1: في الموضوعات لابن الجوزي نقل الحافظ ابن الجوزي عن ابن حبان أنه قال في مشرح هذا يرحمك الله: انقلبت على مشرح صحائفه، أي صحائف عقبة، انقلبت على مشرح صحائفه فبطل الاحتجاج به، فبطل الاحتجاج به. خلاصة حاله أن الرجل لا بأس به، لكن ما ينفرد به فهو محل نظر وتأمل كبيرين، ولا مدفع، لا مدفع لكلام الحافظ ابن حبان الذي ذكره، فهو بيان فيه تفصيل لحال من؟ لحال مشرح في روايته عمن؟ عقبة خاصة رضي الله تعالى عنه. ولو تأملت كلمة الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد لما قال في رواية مشرح عن عقبة تفرد به، فهي مشعرة بما تؤول إليه عبارة ابن حبان، بما تؤول إليه عبارة من؟ الحافظ ابن حبان. فهمت هذا؟ فهذه مؤاخذة دقيقة. وإن كان العلامة الألباني رحمه الله ضعف الحديث بخالد ورفع من أمري وشأن من؟ مشرح هذا، ومال إلى أنه صدوق، إلا أنها تبقى هذه ماذا؟ النكتة التي لا مدفع لها. وإن كان قال الحافظ ابن القيم بعد أن نقل توثيق ابن يحيى ابن معين أن ابن معين أعلم بالرجال من ابن حبان وأنه لم يوافق على هذا، نقول جوابا الذي ذكرناه من كلام الحافظ ابن كثير مشعر كما قلنا بما تؤول إليه عبارة من؟ ابن حبان، وهو معاصر للحافظ ابن القيم رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وإن قلنا بأن ابن معين أعلى، إلا أن الراوي عن ابن معين لهذا التوثيق وهو الدارمي كلامه مشعر بأن مشرحا ليس بضابط، وضعف، وأن ضبطه ماذا؟ مخلخل. ولهذا قال ابن حبان يخطئ ويخالف. فمثل هذا لا تحتمل حاله قبول التفرد. فهمت هذا؟ فهمت هذا؟ نعم. أما الرواية الثانية التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله: من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في المسند، والحارث بن أبي أسامة في المسند، والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري بفتح ثم سكون عنه به، والحديث صححه الحاكم وهو كذلك. الرواية الثانية صحيحة وثابتة. ثم ترجم لعقبة رضي الله عنه ثم قال: قوله من تعلق تميمة، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: خرزة. الخرزة كلام المنذري ينصرف إلى تفسير التميمة، ما هي ماذا؟ التميمة خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله. ثم ذكر تفسير ذلك عن أبي السعادات

معنى ماذا؟ في معنى التمائم، وأنها أن العرب كانت تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله ماذا؟ الإسلام. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد بعد إسناده الحديث في روايته الأولى، قال: التميمة في كلام العرب القلادة. التميمة في كلام العرب القلادة، قال: هذا أصلها في اللغة، ومعناها عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء. ثم قال: وقال الخليل بن أحمد يعني الفراهيدي: التميمة إلادة فيها عود. ثم قال: الودع خرز. انتهى كلامه. قوله: فلا أتم الله له، يقول الشارح: دعاء ماذا عليه؟ هذا الدعاء، الدعاء عليه دليل على أن هذا الفعل من كبائر ماذا؟ الذنوب، أليس كذلك؟ نعم. لماذا سميت تميمة؟ سميت بذلك لأن المرء يظن أنه يتم بها أمره، يظن أنه يتم بها إيش؟ أمره. ثم شرع في بيان معنى قوله: من تعلق ودعة، وذكر أن معناها شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به ماذا؟ العين. ثم قال: قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال، أي لا جعله في دعة وسكون. قال أبو السعادات: هذا دعاء عليه. وكونه دعاء عليه أيضا يدل على أنه ماذا؟ من الكبائر. علق وتعلق القلب بما علق، أليس كذلك؟ ثم قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ها فيها، قال شارحا: كأن المعنى في هذا الحديث أن من تعلق تميمة خشية ما عسى أن ينزل أو لا ينزل، فلا أتم الله عليه صحته وعافيته، ومن تعلق ودعة وهي مثلها في المعنى فلا ودع الله له، أي فلا ترك الله له مما هو فيه من العافية أو نحو هذا، والله أعلم. قال: وهذا كله، هذا إيش؟ كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم والقلائد، يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم، وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل، وهو المعافي والمبتلي لا شريك له. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. انتهى كلامه رحمه الله.

0: وهذا بارك الله فيكم من ضروبه أضرب كثيرة ما يفعله بعض الناس من تعليق ماذا؟ يعني بعض الخرزات كالعين، ها؟ تجد هذا في بعض البلدان على الباب، على كذا، على المفرش، على المدخل، على المخرج، وبعضهم حدب ماذا؟ يعني حدبة الفرس، ها؟ ونحو أشياء وألوان حسب البلدان، حسب ماذا؟ حتى إنك تجد بعض هذه الأشياء في المساجد. عجائب هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا من لوثات ماذا؟ ومن توريث أهل الشرك، ها؟ السلف لمن؟ للخلف، وهكذا يتوارثون، نسأل الله السلامة والعافية. سلف طالح لخلف طالح، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك كله. نعم، تفضل.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشارح: قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم ابن إشكاب، قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسين بمهملتين مصغرة، ويقال حسن بكسر ثم سكون، العبسي بالموحدة، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه 36. قوله: رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي عن الحمى، وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ فقال: شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك، يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. قوله: وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية بأن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله.
0: نعم، ثم ختم رحمه الله عن المصنف الإمام محمد بأثر حذيفة رضي الله تعالى عنه. عندك أو عندكم في الإسناد عن عاصم الأحول عن إيش؟
2: عروة
0: هكذا.
2: نعم
0: نعم نعم، هذا الإسناء أو هذا الأثر ذكره المصنف رحمه الله.

هنا وعزاه لابن أبي حاتم يقصد التفسير في تفسير ابن أبي حاتم. ثم إن الشارح رحمه الله ذكر إسناد ابن أبي حاتم إسناد ابن أبي حاتم لهذا الأثر، وفيه أنه قال من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة هكذا قال: دخل حذيفة على مريض. في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم عن عذرة والمحقق لهذه النسخة التي بين أيدينا جعل رقما على عروة وقال في الحاشية: في الأصل وضاد وها عذرة تصحيف، هكذا قال. ولا أدري ما وجه تغييره ما في الأصل وحكمه له بالتصحيف بلا ماذا؟ بلا برهان. الأصل وضاد وها عذرة، يعني في الأصل الذي مضى عليه وفي نسختين أنه ماذا؟ عذر، وحكم بأنه ماذا؟ تصحيف، وبناء على هذا غير ما في ماذا؟ في المتن، وهذا تصرف خطأ لا يصح منه. ولا وجه لهذه التخطئة والتصحيح، فالواجب أن يبقي ما في الأصل على ما هو عليه، خاصة وقد تتابعت عليه جملة من النسخ، ويعلق في الحاشية إذا كان ثمة وجه له في التصحيف، لا أن يغير ما في الأصل بلا برهان، بلا برهان، وما ظنه أنه تصحيف ليس بتصحيف، ليس بتصحيف، بل هو على الصواب، هو عذرة ابن عبد الرحمن ابن زرارة الخزاعي الكوفي الأعور، وهو ثقة من الثقات، وكان مشهورا ويقال له شيخ لقتادة، مشهور بذلك، قتادة مكثر من الرواية عنه، ولهذا قيل شيخ لقتادة وشيخ لغيره أيضا، لكن لكثرة لصوق قتادة به قيل شيخ لماذا؟ لقتادة، تمييزا عن غيره أيضا. وليس هو من عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه، هذا عذرة ابن عبد الرحمن كما قلنا الخزاعي الكوفي الأعور ثقة. الإسناد بناء على أنه ماذا؟ عذرة، يقول عذرة: دخل حذيفة. ما قال عن حذيفة؟ هذا الإسناد إلى عذرة في مجمله نظيف، لكنه غير متصل، غير متصل، وعذرة لم يقل حدثنا ولا أخبرنا ولا لفظ يشعر بالاتصال، وإنما حكى قال دخل، وهذا نعم دليل على أن الإسناد غير متصل، وبالتالي الأثر لا يصح لانقطاعه بين عذرة وحذيفة رضي الله تعالى عنه، فإن عذرة من السادسة وهو شيخ لمن؟ لقتادة، وله روايات عن بعض الصحابة نعم، لكن بينه وبين الصحابة رجل، بينه وبين بعض الصحابة ماذا؟ رجل أو أكثر، فلا يصح ماذا؟ سماعه ولا إدراكه لهذه ماذا؟ القصة. وحتى لو قلنا عروة، ولو قلنا بأنه من؟

0: عروى بناء على التصحيف المزعوم فلا يصح أيضا اتصاله، فلا يعرف سماع لعروة من حذيفة رضي الله تعالى عنه. واضح؟ ترجم الشارح أيضا للإمام ابن أبي حاتم، نعم، وترجم لحذيفة رضي الله تعالى عنه، وقال ثم ذكر شارحا معلقا هذا على هذا الأثر أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي بسبب ماذا؟ حمى أصابته. قال وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى قبل أن تنزل وبعد أن تنزل إلى آخره. قال وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه ماذا؟ سبب. فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام مع عدم الاعتماد عليها، لأن الاعتماد عليها ينافي التوكل وتركها ينافي التوكل. أعني الأسباب الشرعية المباحة، أما التمائم والخيوط والحروز ونحو ذلك كل هذا من الشرك على ما تقدم، إن كان أكبر على اعتقاده أنها تدفع وتضر، نعم، وإن كان أصغر على أنه جعل سببا، على أنه جعلها سببا وليست هي كذلك، وأنه يزال من صاحبه ويعرف ويبين له أن لبس هذه التمائم والحروز لا ينفعك، بل ماذا؟ بل يضرك. وهذه الإزالة باليد لمن كانت له ماذا؟ لمن كانت له قدرة وسلطان، أو من كان تحت ماذا؟ ولايته، بالقول لمن لم يكن تحت ولايتك أن تعرفه وأن تنصحه وأن تأخذ بيديه إلى تحقيق التوحيد. ثم قال ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله تعالى في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. والمعنى بهذا الكلام أنه يصح الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك ماذا؟ الأصغر بجامع الإشراك، بجامع ماذا؟ الإشراك. وإن كان النوع ماذا؟ يختلف، وإن كان النوع يختلف. وعليه يجوز الاستدلال بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر مع التفريق، مع ضرورة التفريق في النتيجة والنهاية، النتيجة وماذا؟ والنهاية. فهمت هذا؟ قال وفي هذا في هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه، أي ينافي أصله أو ينافي كماله الواجب أو كماله ماذا؟ المستحب. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول هل يدخل في لبس الحلقة التي تباع، الذي يباع في الصيدليات ويقال إنها شفاء للداء، فما حكم هذا؟ هذا الذي يباع، أنا جاءني طالب قبل مدة في الجامعة في الكلية وهو يلبس مثل هذا، قال يا شيخ يجوز؟ قلت انزعها فلا تزيدك إلا وهنا. هذا الذي يباع في الصيدليات ولا في غير الصيدليات ولا في محلات أبو ريالين أو أبو فلسين، هذا كله من هذا الضرب، يدفع، يشيل الكهرباء، ينزل كذا، يدفع مغص البطن، صداع الرأس، هو من هذا الباب، وإلا يبقى الأطباء في بيوتهم وتغلق المستشفيات وهذه العيادات، خلاص كل يلبس هذه الحلقة، واحدة لوجع الرأس وأخرى لوجع العين وثالثة لألم المغص ورابعة، هو هذا، لكنه ماذا؟ من بلفة أخرى، وهذا من تزيين الشيطان، لا يجوز لبس هذا. ولا
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر المعاصي على الفرد والمجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم السبت 22 من شهر جماد الأولى عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله في هذه المجالس المباركة التي يحبها الله ويرضاها ويجازي عليها الخير. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أحبتي في الله، وعنوان هذه المحاضرة أثر الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع. وقبل أن أذكر آثار المعصية على الفرد والمجتمع، لعلي أبدأ ببعض المحاور وسأختصرها إن شاء الله، وبإذن الله لن أطيل كثيرا، وسأتكلم عن معنى المعصية وأقسامها وبعض مما يتعلق بها دون تفصيل، لأن موضوع المحاضرة هو أثر المعصية على الفرد والمجتمع. أحبتي في الله، اعلموا أن الله لم يخلقنا عبثا ولعبا من غير فائدة ولا مصلحة، وإنما خلقنا لحكمة بالغة عظيمة ومصالح دنيوية وأخروية، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لم يخلق الله تعالى الإنسان ليأكل ويشرب ويتكاثر فيكون بذلك كالبهائم، وقد كرم الله تعالى الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، ولكن أبى أكثر الناس إلا كفورا، فجهلوا أو جحدوا الحكمة الحقيقية من خلقهم، وصار كل همهم التمتع بشهوات الدنيا، وحياة هؤلاء كحياة البهائم، بل هم أضل. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ومن أعظم الأوامر التي خلق الله البشر من أجلها، وهو من أعظم الابتلاءات، الأمر بتوحيده عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، وقد نص ذلك في الكتاب، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فالله تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه.

وصفاته وأمرهم بذلك، فمن انقاد وأدى ما أمر به فهو من المفلحين، ومن أعرض عن ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهذه حكمة من الحكم التي خلق الله الناس لها، فمن انحرف عن الطريق وسار على طريق الشيطان فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، إن من خطر المعاصي أن تكون مبعدة عن الله عز وجل، وتبعد المسلم عن رحمة الله عز وجل، بل تقربه إلى سخط الله وإلى نار جهنم والعياذ بالله. وكلما كسب العبد الخطايا والمعاصي ابتعد عن الله أكثر. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة من التحذير من الذنوب، وتبين العقوبات، بل إنما أصاب الأمم السابقة من انتقام وهلاك فهو بسبب الذنوب، فإن للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة. ومن أعظم العقوبات أن يبتل العبد ويزين له ترك اتباع السنة وترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. والأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، ولكن ليس هذا وقت ذكرها وحصرها. يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: وما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار النعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى؟ وقال: وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ إنها الذنوب المهلكات. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. والمعاصي يا أحبة هي ترك المأمورات وفعل المحظورات. المعاصي هي ترك المأمورات وفعل المحظورات، فتبين بذلك أن المعاصي هي ترك ما أمر الله، هي ترك ما أمر الله به أو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فعل ما نهى الله عنه، أو فعل ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال ومن الأعمال والمقاصد الظاهرة والباطنة. المحور الثاني في هذه المحاضرة: ما هي أسباب الوقوع في المعاصي؟ ما هي أسباب الوقوع في المعاصي؟ ومن أسبابها، وسأذكرها مختصرة إن شاء الله،

عز وجل عن ارتكاب المعاصي. السبب الثاني الشبهات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. ففتنة الشبهات تنشأ من ضعف البصيرة وقلة العلم وفساد القصد واتباع الهوى، وكذلك من بعض النقولات الكاذبة التي يقرأها أو يسمعها هنا وهناك. كذلك من الأسباب أيضا التي توقع المسلم في المعاصي الشيطان، والشيطان من أعظم أسباب وقوع المعاصي، لأنه أخبث عدو للإنسان. الشيطان أخبث عدو للإنسان، قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشياطين نوعان، شياطين الإنس وشياطين الجن. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والمخرج من شياطين الإنس بالإحسان إليهم أو دفعهم بالتي هي أحسن، مقابلة السيئة بالحسنة، كذلك ترك أصحاب السوء، وأما شياطين الجن فالمخرج منها الاستعاذة بالله منهم. قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وكذلك بالمحافظة على الأوراد والأذكار وقراءة القرآن. المحور الثالث في هذه المحاضرة أقسام المعاصي، قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام، وهي على النحو الآتي: القسم الأول الذنوب الملكية، وهي أن يتعاطى الإنسان ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك، ومنها الشرك بالله عز وجل، ومنها أيضا القول على الله عز وجل بغير علم. فهذا القسم الأول وهو الذنوب الملكية. القسم الثاني الذنوب الشيطانية، وهي الذنوب التي يتشبه الإنسان بالشيطان في عملها، فالتشبه بالشيطان في الحسد، لأن الشيطان حسد آدم في الحسد والبغي والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله عز وجل وتحسينها والنهي عن طاعة الله والابتداع في الدين والدعوة إلى البدع وإلى الضلال. وهذا القسم أي الذنوب الشيطانية يلي القسم الأول وهو الذنوب الملكية في المفسدة، وإن كانت المفسدة دون الأول. القسم

الثالث من الذنوب الذنوب السبعية، الذنوب السبعية وهي التي يتشبه الإنسان بها أو في فعلها بالسباع، بالسباع، وهي ذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والقتل، التعدي على الضعفاء، التعدي على العاجزين، هذه من هذه الذنوب. والقسم الرابع والأخير من هذه الأقسام الذنوب البهيمية، الذنوب البهيمية وهي الذنوب التي يشبه الإنسان في فعلها البهائم، مثل الحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا، أو أكل أموال اليتامى، البخل، الهلع، الجزع، وغير ذلك من هذه الأمثلة. المحور الخامس أنواع المعاصي، أنواع المعاصي، ومختصره أن المعاصي تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة وإجماع الصحابة والتابعين والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. وقال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه في الكبائر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن فالذنوب يا أحبة تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. والكبائر هي ما وجبت فيه الحدود، ما وجبت فيها الحدود أو فيها الوعيد، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر أيضا الإمام أحمد رحمه الله، أن أي ذنب ختم عليه بلعن أو بغضب من الله أو بحد في الدنيا أو بعذاب في الآخرة أو توعد عليه بنار جهنم، فإن هذه المعصية ماذا؟ كبيرة من الكبائر. والكبيرة على الإنسان أن يتوب منها، أن يتوب منها. وأما الصغائر فهي التي لم يكن عليها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة كما قال بعض أهل العلم، ولكن الاستمرار على الصغيرة قد يوصلك إلى الكبائر، نسأل الله السلامة. وحسبك أنك إذا عصيت، سواء كانت هذه المعصية كبيرة أم صغيرة، فإنك تعصي من؟ فإنك تعصي الله عز وجل. فالإنسان يستحي أن يراه الله عز وجل وهو يعصيه. ولهذا ذكرنا قبل قليل أن الإنسان إذا راقب الله عز وجل بإذن الله يبتعد عن المعصية. فإن كنت في مجلس وأردت أن تبدأ بغيبة رجل فتذكر أن الله يراك، إذا أردت أن تكذب فتذكر أن الله يراك، إذا أردت أن تهم بمعصية فتذكر أن الله يراك، وبهذا بإذن الله عز وجل تنجو من هذه المعاصي. المحور السادس وهو آثار المعاصي على الفرد والمجتمع، وآثار المعاصي على الفرد أنواع، منها حرمان العلم، حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، العلم نور يقذفه الله

في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور وتعمي بصيرة القلب وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية. قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكذلك روي عن الشافعي أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ومن الآثار على الفرد بسبب المعاصي الظلمة في القلب، الظلمة في القلب، فإن العاصي يجد ظلمة في قلبه حقيقية يحس بها كما يحس بظلمة الليل، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية، تجده يعيش في نكد، تجده يعيش في ضيق، نسأل الله السلامة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره. وكذلك يا أحبة، من آثار المعصية على الفرد أنها تحجب القلب عن الله عز وجل، وهذه والله مصيبة. من آثار المعصية على المسلم أنها تحجبه وتحجب قلبه عن الله عز وجل في الدنيا أم في الآخرة، بل في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فكانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم، وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. وفي الحديث عند الترمذي وحسنه الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران، وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن الآثار يألف المعصية، أي أن العاصي بسبب المعصية وكذلك تكرار المعصية يألف قلبه على المعاصي، فينسلخ من القلب استقباحها، أصبح لا هذه المعاصي تصبح عنده عادة، تصبح عنده عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له، بل أصبح لا يبالي بفعل المعصية حتى أمام الناس، نسأل الله السلامة. ويحدث ويحدث، بل بعضهم يحدث بالمعصية، يعمل المعصية في الليل لا يراه أحد فيصبح فيخبر الناس، وهذا الضرب من الناس لا يعافون، نسأل الله السلامة، بل لا يوفقون إلى التوبة، بل تغلق عليهم أبواب التوبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين.

وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله تعالى فيقول عملت البارحة كذا وكذا، قد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه، وهذه والله المصيبة. إن ابتليت بهذه المعاصي نسأل الله السلامة فاستر نفسك ولا تعملها أمام الناس، وادعو الله عز وجل أن يخلصك منها، وتب وكرر التوبة بينك وبين ربك. ومن آثار المعصية على الفرد أنها تورث الذل، تورث الذل، فإن العز كل العز في طاعة الله عز وجل، والذل كل الذل في معصية الله عز وجل. يقول الله عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ويقول الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. جعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالطاعات ونهانا عن المعاصي، فمن وقع في المعاصي فقد خالف أوامر الله عز وجل وخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آثار الذنوب والمعاصي على الفرد أن الذنوب تطفئ غيرة القلب، تطفئ غيرة القلب، فإن أشرف الناس وأعلاهم همة وأشدهم غيرة على نفسه وعلى أهله وعلى عموم الناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله عز وجل أشد غيرة منه، أشد غيرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد، أتعجبون من غيرة سعد، فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله يغار، إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، رواه مسلم. فينبغي للمسلم أن يراقب الله عز وجل في هذه الأمور، فإن الله عز وجل ما خلق النار وخلق الجنة عبثا، بل خلقت النار ولها أهلها، وخلقت الجنة ولها أهلها. فمن عمل بما أمر الله عز وجل به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا له، ومن خالف أوامر الله وخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلومن إلا نفسه. كذلك من الآثار أن المعاصي تحرم الرزق، من الآثار آثار المعاصي على الفرد على المسلم أنها تحرمه من الرزق، ولا شك أن الرجل قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما أن تقوى الله عز وجل تجلب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا وماذا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا لمن؟ لمن اتقى الله عز وجل. فإن لم يتق الله، فإن لم يتق الله لا يجعل
الله له مخرجا ولا يرزقه من حيث لا يحتسب والرزق لا يطلب بمعصية الله. الرزق لا يطلب بمعصية الله وإنما يطلب بتقوى الله عز وجل. واعلم أن الرزق قد قسمه الله لك ولن تموت حتى تأخذ هذا الرزق كاملا. ومن الآثار أن المعاصي تصغر النفوس وتحقرها حتى تصير صغيرة حقيرة، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها، كما قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن المعاصي تجعل القلب يرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا، والمعروف ويرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. بل من المصائب أن الإنسان يعصي الله عز وجل ويقول حلال، تقول له حرام يقول لا، قال فلان، كيف قال فلان، يقول الله عز وجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرام ويقول لا فلان قال أنها حلال. فهل هذا اتبع الله أو اتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، إنما اتبع هواه. ولهذا إذا تعود على المعصية واستمر عليها فإنه يرى الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فيصبح القلب بكثرة المعاصي فيصبح القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ويفسد ويرى أنه مصلح، ويشتري الضلالة بالهدى ويرى أنه على الهدى والعياذ بالله. وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على قلبه، نسأل الله السلامة. ومن الآثار أيضا أن المعصية تضيق الصدر، فالذي يقع في المعاصي وفي الجرائم ويعرض عن طاعة الله عز وجل يضيق صدره كما مر معنا. يقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن الآثار أيضا أن المعاصي تبعد المسلم عن ربه، مما يتسبب في ترك الله عز وجل لهذا العبد. فإذا ترك الله العبد فهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ومن الآثار المترتبة على الفرد كراهية الله للعاصي، نسأل الله السلامة، كراهية الله لهذا العاصي. قال الله عز وجل والله لا يحب كل كفار أثيم، وقال الله عز وجل إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وأما المحور الأخير في هذه المحاضرة فهو آثار المعاصي على المجتمع. انتهينا من آثار المعاصي على الفرد، والآن آثار المعاصي على المجتمع على الأمة. المعاصي يا أحبة لها تأثير عظيم على المجتمعات والأمم، ومن ذلك على سبيل الاختصار إهلاك الأمم بسبب المعاصي. الله عز وجل يهلك الأمم بسبب المعاصي كما مر معنا في بداية المحاضرة. ولا شك أن جميع الأضرار في الدنيا والآخرة تحصل بسبب المعاصي، فالله أمر بالطاعات.

وأما فعل الفواحش والمعاصي فهو سبب من أسباب استحقاق العقوبة، بل إن الهلاك والعقاب ليس بنوع واحد. الهلاك للأمم والعقاب للأمم ليس بهلاك واحد، بل بأنواع كثيرة، نسأل الله السلامة. واقرأوا إن شئتم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ويقول الله عز وجل في الغرق: فأغرقناهم في اليم، وهذا في الغرق. وفي الطوفان: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وهناك من أخذهم الله عز وجل بالريح: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. والخسف: فخسفنا به وبداره الأرض، وبالقحط وبالمجاعات وارتفاع الأسعار وانتشار الأمراض، كل هذه عقوبات من الله عز وجل على المجتمع. بسبب ماذا؟ بسبب الوقوع في المعاصي. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ويقول الله عز وجل: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وكذلك من آثار المعاصي على المجتمع إزالة النعم. قد تكون أو قد يكون المجتمع أو أمة من الأمم في نعم من الله عز وجل، فبسبب المعاصي يزيل الله عز وجل هذه النعم. فالمعاصي تزيل النعم بأنواعها. فإن شكر الله على نعمه يزيد هذه النعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ماذا حصل لهم؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكذلك من الآثار على المجتمع زوال نعمة العافية في الأبدان. زوال نعمة العافية في الأبدان، وهذه النعم وغيرها تزيد بالشكر وتزول وتنقص بالمعاصي، ولا يبارك الله عز وجل فيها. وكذلك الإعراض عن الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كذلك من أسباب أو من آثار المعاصي على المجتمعات نزول العقوبات العامة المهلكة، مثل ظهور الطاعون، الأمراض، نزول الأوجاع التي لم تكن في الأسلاف أو في من كان قبلنا الذين مضوا، الأخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. كذلك من العقوبات تسليط الأعداء على الأمة. ومن العقوبات أن يجعل الله البأساء فيما بينهم. وهذه أمور تأتي بسبب المعاصي. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذه الأولى: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وكذلك جور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا

0: عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم كما في صحيح الجامع. نسأل الله السلامة. ومن الآثار المترتبة على المعاصي كثيرة كثيرة جدا، ووددت أن أذكر أكثرها لكن قد أطلت عليكم الله المستعان. وأخيرا، ولا علاج لهذه المعاصي والخطايا إلا بالتوبة النصوح. لا علاج لهذه المعاصي على الفرد أو المجتمع إلا بالتوبة النصوح والاستغفار من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالواجب على المجتمع التوبة من الذنوب والمعاصي بأنواعها والتكاتف على إزالتها والتناصح فيما بينهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن التساهل بها يؤدي إلى سخط الله وإلى عقوبة الله. ومن دلائل ذلك قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فإن للذنوب والظلم عقوبات، نسأل الله السلامة. ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما أمرنا به من الشرع ولا نتعداه، وهذا ليس مكانا للتفصيل في هذا الأمر. وكذلك على الفرد المبادرة بالتوبة النصوح وكثرة الاستغفار والدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل أن يغفر الذنوب وأن يكثر من فعل الحسنات المكفرة للسيئات، كما أن عليه البعد عن الأسباب الموقعة في الذنوب كما مر معنا في بداية المحاضرة. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يجعل هذا المجلس لي ولكم وللمستمعين خالصا لوجهه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن لنا حق عليه. وصل اللهم على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآجر الرومية لابن آجر الروم رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد بلغ بنا الكلام إلى ذكر المصنف رحمه الله تعالى للإعراب، وتكلمنا عليه في الدرس الماضي، ولما فرغ منه يعني لما فرغ من بيان الإعراب ومن بيان حقيقته وحده ورسمه عند النحويين انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان أقسامه. وينبغي أن نعلم أن النحو كتلة واحدة لا تؤخذ أبوابه إلا مجتمعة، فلا يؤخذ جزء من أبوابه دون جزء، ربما في الفقه، ربما في الأصول، ربما في المصطلح، قد تأخذ أبوابا متفرقة قد تتقنها أو تكررها، أما بالنسبة للنحو فإنه لا يتأتى لطالبه إلا بأخذه كله ومعرفته كله، يعني معرفة أبوابه، لا أنه يعرف النحو كله

لأن هذا متعذر ولا يمكن أن يقع لأحد بالنسبة لعلوم العربية إلا لنبي كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. فإذا عرفنا هذا فإن المصنف رحمه الله لما فرغ من بيان حقيقة الإعراب انتقل إلى بيان أقسامه فقال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. المصنف رحمه الله تعالى كما ذكرت لك لما فرغ من بيان حقيقة الإعراب انتقل إلى بيان أقسامه والتي يعبر بعضهم عنها بأنواعه، وآخرون يعبرون بألقابه، وهذا التعبير أضبط، يعني أن ألقاب الإعراب التي اصطلح عليها النحويون في باب المعرب من الكلمات هي هذه. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وأقسامه، أقسامه الضمير عائد كما علم من السياق، الضمير عائد إلى الإعراب أو قل وألقابه. وذكر أن هذه الألقاب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وقد ذكرنا في الدروس الماضية أن الإعراب يقابله البناء، ومنها ما ذكرناه في الدرس الماضي. فالإعراب الذي هو تغيير أواخر الكلم يقابله البناء الذي هو لزوم الكلمة حالة واحدة، لزوم الكلمة حالة واحدة. فإذا عرفنا أن الإعراب له ألقاب فإن البناء أيضا له ألقاب ينبغي معرفتها. وكما أن الألقاب بالنسبة للإعراب أربعة، فإن الألقاب أيضا بالنسبة للبناء أربعة. فألقاب البناء: الضم والفتح والكسر والسكون. فكما يقال في الرفع، أو كما يقال معذرة في الإعراب الرفع يقال في البناء الضم، وكما يقال في الإعراب النصب يقال في البناء الفتح، وكما يقال في الإعراب الخفض يقال في البناء الكسر، وكما يقال في الإعراب الجزم يقال في البناء السكون. فلا يخلط بين هذه المصطلحات. فإذا قلت جاء هؤلاء فإن هؤلاء هنا مبني على الضم، ولا تقل مرفوع أو على الرفع. وإذا قلت رأيت هؤلاء فإنك تقول مبني على الفتح، وإذا قلت مررت بهؤلاء فإنك تقول مبني على الكسر، وهكذا بالنسبة للفعل المضارع. إذا عرفنا هذا وتقرر فإن هذه الألقاب الأربعة التي ذكرها المصنف أولها الرفع، وهذا الرفع عند البصريين هو الإعراب نفسه، هو الإعراب نفسه، لأنهم يقولون بأن الإعراب حقيقي، والكوفيون يعبرون بمثل هذه الأشياء ويجعلون له العلامات. ولهذا على حد تعبير المصنف رحمه الله يكون المعنى بأن الرفع تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية الضمة، علامته الأصلية الضمة. نحن نعلم أن الكلام العربي فيه مرفوعات، يعني في الأسماء وفي الأفعال، هذه المرفوعات لها عوامل كالمبتدأ، الخبر، اسم كان، وإلى آخر هذه العوامل التي تدخل أو التي تجد

تجلب الرفع، التي تجلب الرفع، فهو إذن علامة مخصوصة سيأتي الكلام، أو يعني تغيير مخصوص سيأتي الكلام على عامله، لأن النحو حقيقته في معرفة العوامل. وأما حقيقة النصب فإنه أيضا تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية الفتحة، ولا نقول الفتح، انتبه لهذا، علامته الأصلية الفتحة. وبالنسبة للخفض أيضا كذلك تغيير مخصوص، هذا الخفض تغيير مخصوص علامته الأصلية الكسرة، يعني تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الكسرة، علامته الأصلية الكسرة. ونحن نقول علامته الأصلية الكسرة لأن هذه الأقسام لها علامات أصلية ولها علامات فرعية، كما سيأتي معنا وسيقرره المصنف رحمه الله تعالى، وبعد أن نأخذها سنحصر أبوابها. قال رحمه الله بعد ذلك مميزا لهذه العلامات من جهة مدخولها، يعني من جهة ما تدخل عليه، فإن الأقسام هنا أربعة، والمعربات عندنا من الكلمات من جهة الجملة الاسم والفعل المضارع، لا ثالث لها، الأسماء، الاسم هو المعرب والفعل المضارع. فالاسم والفعل المضارع يشتركان في هذه الألقاب الأربعة، وبدأ بالأسماء فقال فللأسماء من ذلك، لأن الأسماء هي التي تتوارد عليها المعاني، وهي الأصل في الكلام والأقوى عند العرب. فللأسماء من ذلك، يعني ذلك المتقدم أراد الألقاب الأربعة، الرفع والنصب والخفض والجزم. قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، يعني أنه لا مدخل للجزم في الأسماء، فلا تجد في الأسماء مجزوما، ولا يصح أن تقول اسم مجزوم ولا اسم مبني على السكون، لأن هذا لا يكون إلا مع الفعل المضارع بخصوصه. فالأسماء لا جزم فيها، اختصت بالخفض دون الفعل. قال وللأفعال من ذلك، يعني الأفعال من هذه الألقاب الأربعة الرفع والنصب والجزم، وكل هذه عرفناها، لأن الجزم تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية السكون. فالأفعال لها أيضا الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فإذا الأسماء والأفعال تشترك في الرفع والنصب، تشترك في الرفع والنصب، وتختص الأسماء بالخفض، وتختص الأفعال بالجزم. فلهذه ثلاثة من جهة الخصوص، ولهذه ثلاثة، وانفردت كل واحدة منهما بواحدة. وقد عبر كثير من النحويين عن اللغة العربية بأنها لغة عادلة حكيمة، حتى قال طائفة من أهل العلم بأنها توقيفية، يعني مأخوذة بالتوقيف، توقيفني اللغات عند الأشعري، توقيفني اللغات عند الأكثري، ومنهم ابن فورك والأشعري، لأنهم لما رأوا التصرف الموجود في لغة العرب من جهة العدل بين الكلمات حداهم ذلك إلى هذه المقالة.
إذن الآن عرفنا أن الأسماء تختص بالخفض وأن الأفعال تختص بالجزم، بينما يشتركان جميعا في الرفع وفي النصب. فالأسماء يدخلها الرفع والنصب، والأفعال يدخلها الرفع والنصب. معرفة هذه الأشياء ومعرفة هذه الأبواب من المهمات والضروريات، وضبطها هو الذي يجعلك ضابطا لعلم النحو. أما مجرد المعرفة المجملة بأبواب المرفوعات وأن ما بعد كان يكون مرفوعا وما بعد إن يكون منصوبا، هذا وإن كان حسنا في نفسه، إلا أن معرفة مقدمات علم النحو من الضروريات المهمة. ولما ذكر هذه الألقاب رحمه الله انتقل إلى بيان معرفة علامات كل واحدة منها، لأنه لما بين أن الألقاب أربعة الرفع بدأ يأخذها من رأسها، فبدأ بالرفع، بدأ بالرفع كما عرفناه سابقا. فقال رحمه الله تعالى: وللرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذا شروع منه كما قلت لك آنفا في بيان علامات كل واحدة من هذه الألقاب الأربعة. هذا هو اصطلاح الكوفيين، وأما اصطلاح البصريين فإنهم يجعلون هذه الضمة هي الإعراب نفسه. وها هنا قاعدة في باب معرفة علامات الألقاب الأصلية والفرعية قبل الدخول فيها حتى لا أنساها. هذه القاعدة هي أن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. اشتهر عند كثير من المعربين أنهم إذا جاءوا إلى إعراب الاسم المفرد مثلا يقولون في المرفوع مثلا محمد قائم، فيقولون محمد قائم، محمد مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم المفرد. وهذا التعبير غلط وخطأ في جميع العلوم. لماذا؟ لأن ما جاء على أصله في حكايته عن العرب، عندما نقول إن الأصل في الرفع هو الضمة، فإن من الغلط أن نقول أن محمد، أن نقول إن محمدا هنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد، إنما تبين العلة فيما علامته فرعية، لأنه خرج عن الأصل. فلماذا خرج عن الأصل؟ نبين العلة والحالة هذه. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول للرفع اللام هذه لام الملك أو الاختصاص، لام الاختصاص أربع علامات لا خامس لها، فلن تجد في المرفوع من الكلمات علامة سوى هذه العلامات. ما هي هذه العلامات؟ الضمة والواو والألف. ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. تحفظ مثل هذا البيت لأنه يعني يسهل لك وما أشبهه، كما في الكلام المتقدم: والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. ففي بداية الطلب لا بأس أن الإنسان ينتقي بعض الشواهد في مثل هذه الأبواب لتضبط له المعلومة. فالضمة التي عرفنا أنها هي
الأصل في علامات الرفع، وهي الغالب في كل المرفوعات أو الغالب في المرفوعات بأن يرفع بالواو، وهذه الضمة معروفة. منهم من يقول إن الواو متولد منها، ومنهم من يقول العكس، والأمر في هذا ميسور وسهل. والعلامة الثانية الواو، وعقب بها لأنها تشبهها، ثنى بالواو قالوا لكونها تنشأ عنها إذا أشبعت، فإذا أشبعت الضمة فإنها تصير واوا. ثم بعد ذلك ذكر الألف، لماذا؟ لأنها أخت الواو من جهة أنها من حروف المد واللين، وهذه تعاليل يذكرها بعض النحويين لا طائل تحتها. وذكر العلامة الأخيرة وهي النون، هذه العلامة هي النون، وهذه النون التي هي النون الساكنة، النون الساكنة، فلا مدخل للنون المشددة لأنها عبارة عن نونين. ذكر رحمه الله تعالى المواضع التي تكون فيها الضمة علامة للرفع، وهذه المتون المختصرة عبارة عن تراتيب ترتب لك العلم في ذهنك وفي قلبك وتجمعه لك في صدرك، فلما عرفت الإعراب وعرفت ألقابه وعرفت علامات الرفع بعد ذلك، وعرفت أن علامات الرفع أربعة، الضمة بدأ لك بتمييز الضمة عن غيرها. فقال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، يعني لا خامس لها. وإذا قال النحويون في أربعة ثلاثة، فلا تتعب نفسك وتجهدها في طلب الشيء الزائد على هذا، لأنهم قد استقرأوا استقراء تاما لكلام العرب. هنا قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد. الاسم المفرد هذا يتكرر معنا في أبواب النحو، لكنه يختلف باختلاف الأبواب، يختلف باختلاف الأبواب. فهنا إذا أردنا أن نقول ما الاسم المفرد، نقول ما ليس مثنى ولا مجموعا، يعني يخرج به المثنى والجمع، وكذلك الملحق بالمثنى والملحق بالجمع، فإن هذه ليست من المفردات فتخرج إذن. بينما يأتي عندنا المفرد في مواضع أخرى بأنه ما ليس بجملة ولا شبه جملة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانه. فعرفنا الآن الاسم المفرد، ما الاسم المفرد؟ ما ليس بمثنى ولا مجموع. فإذا قلت زيد خرج الزيدان، وخرج الزيدون، وخرج الزيود، كل هذا لأن زيد هو المعني، فخرج المجموع وخرج المثنى. فالاسم المفرد هو الذي تكون علامته الضمة، تقول محمد رسول الله، فإذا جئت إلى الإعراب قلت محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه على ما هو السائد في الإعراب وهو المذهب الكوفي، أو تقول ورفعه الضمة كما نبه على هذا الشيخ العلامة محمد الأمين الهروي في شرحه على هذا المتن، فإنه بصري محرر لمذهب البصريين. هذا الاسم المفرد عندما تقول جاء محمد أو محمد قائم أو محمد رسول الله، تقول مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الضمة.

الكبيرة على آخره وتسكت، ولا تحتاج إلى أن تبين العلة وتقول لأنه اسم مفرد كما نبهتك على هذا من قبل. هذا الموضع الأول، وسواء كان هذا الاسم المفرد من الأسماء المعربة أو من الأسماء المبنية، أو من الأسماء المبنية كما تقول جاء هذا، أو من الأسماء المعربة التي منع من ظهور علامة الإعراب أو الإعراب عليها مانع من التعذر أو الثقل وما أشبه ذلك، تنتبه لهذا، وقد ذكرته لك في الدرس الماضي فإنه من المهم. الموضع الثاني الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع جمع التكسير، وجمع التكسير هذا في أصل اللغة التغيير، والمراد به ما تغير فيه بناء المفرد. وقد أوصل الشراح هذا التغيير إلى ستة أنواع أو أقسام: زيادة تغيير بالزيادة على المفرد، تغيير بالشكل، وتغيير بالنقص، وتغيير بشكل أيضا، تغيير من غير شكل، وتغيير من غير زيادة ولا نقص، وهكذا. المهم أنك تعرف ما نطقت به العرب في مثل هذه الأبواب. فإذا قلت أسد فإنك تقول أسود وتقول أسد، وهذان نوعان من نوعي جمع التكسير كما هو معلوم. وكذلك عندما تقول صنو تقول صنوان، وتقول تخمه وتقول تخم، وهكذا. هذه أشياء ما يحتاج طالب العلم إلى بذل العناء فيها إذا أحسن اللفظ بالسماع بما سمع عن العرب. كيف جمعوا زيد، كيف جمعوا أسد، كيف جمعوا تخمة، هنا يتميز لك، تتميز لك في هذه الحالة الجموع الذي هو جمع التكسير. ومن النحويين من يذكره بالأوزان، يجعل له أوزان. هذا الموضع هو الموضع الأول، جمع التكسير. فمثلا إذا قلت هذا رجل كريم، رجل هذا اسم مفرد، أردت أن تجمع رجال فتقول هؤلاء رجال، وجاء الرجال، فإذا جمع التكسير علامة رفعه، أو قل رفعه ضمة ظاهرة على آخره أو مقدرة على آخره. فإذا قلت خفت، فإذا قلت جاء الأسود وأسلم الهنود، أسأل الله ذلك كل العالم، إلى غير هذا من الجموع التكسير. حيثما جمعت جمع تكسير بمعنى أنه لم يسلم المفرد، عندما تقول رجل تغير رجال، راء كانت مفتوحة صارت ري مكسورة، رجل لاحظ رجو الجيم كانت مضمومة صارت رجاء مفتوحة، بعدها لام رجل دخل عليها ألف رجال، هكذا تستطيع أن تميز هذه الأشياء. هذا جمع المذكر السالم. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم. هكذا عبر ابن آج الروم وعبر غيره من النحوي، وعبر كثير من النحويين بهذا، والمحققون على التعبير بما جمع بألف وتاء، بما جمع بألف وتاء، بما جمع بألف وتاء، وما بألف وتاء قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع. جمع المؤنث السالم ما جمع بالألف بألف وتاء مزيدتين على مفرده. فإذا قلت جاءت هند وأردت أن تجمع

بألف وتاء لكنها ليست زائدة وإنما هي تاء أصلية، مثل ما تقول جاء الغزاة، جاء الغزاة، هذه التاء أصلية، وعدل القضاة وهكذا. فإن ألفها هنا أصلية، عفوا ألفها أصلية، ومنه ما يكون تاؤه أصلية، مثل ما تقول بعث الأموات، بعث الأموات، لا يقال فيه إنه جمع مؤنث سالم، وإنما قيده بمؤنث السالم. لماذا؟ لأنه جرى على الغالب، وإلا فإن الأضبط أن يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين. لماذا نقول هذا؟ لأنه قد وجد في كلام العرب أنهم أعربوا ما هو شبيه بهذا مع أنه ليس من الجمع المؤنث السالم، مثل ما قالوا في حبلى، قالوا حبليات، ومثل ما قالوا لأن هذا إيش؟ هذا جمع تكسير، ومثل ما قالوا في اسطبل قالوا اسطبلات، وهذا أمر معلوم. المهم ألا تكون الألف أصلية أو ألا تكون التاء أصلية كما ضربنا لك الأمثلة فيما سبق. الرابع من العلامات التي تكون فيها الضمة علامة للرفع هو الفعل المضارع، ولكن المصنف رحمه الله تعالى هنا قيده فقال الذي لم يتصل بآخره شيء، الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع عرفنا الفعل المضارع يقوم وينام ويأكل ويشرب ويهدي ويمضي ويرضى ويقضي إلى آخره، هذا الفعل المضارع. ما الذي يتصل بآخره؟ عرفنا في أول درس أن الفعل المضارع قد تتصل به نون النسوة أو قل نون الإناث، فإنه إذا اتصلت به نون الإناث يكون مبنيا ولا يكون معربا، فتستخدم معه مصطلح البناء، تقول مبني على الضم، مبني على السكون وهكذا. ومثل ذلك قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، الوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن هذا فعل مضارع مبني على أي شيء؟ مبني على السكون. انتهى الإعراب؟ غلط، إن قلت انتهى فهذا غلط، لأنك مطالب ببيان محله الإعرابي، لأن له محل في الإعراب، الفعل المضارع مثل الأسماء، ولذلك سمي مضارعا كما سيأتي معنا. فتقول مبني على السكون في محل رفع، لماذا؟ لتجرده من الناصب والجازم. وهكذا إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، هذا ما يتعلق بالضمة وكونها تكون علامة للرفع في هذه المواضع الأربعة. والنحو مع ضرورة ضبطه من جهة معرفة أبوابه فإنه لا بد أيضا من ممارسته، وطلبة العلم يسمعون كثيرا من الكلام في الدروس وفي المحاضرات وفي الخطب وفيما يتكلمون فيما بينهم مع بعضهم البعض فيه، فينبغي عليهم أن يكونوا نوعا ما مركزين فيما يلفظون به وفيما يسمعونه، لا على سبيل القدح في المتكلم، فإنه ربما لحن بسبب العجلة، ربما لحن بسبب التركيز على شيء معين، وإن كان هذا فيه قبح أيضا ولا ينبغي ذلك، لكن على كل حال أنك تنظر في الكلمات، تنظر فيما يتكلم به الناس، فيما يكتبونه، لأن هذا مما يساعدك على

0: تذكر المعلومة. لماذا رفع هنا؟ لماذا ضم هذه الكلمة هنا؟ هل هذا الاسم مرفوع أو منصوب؟ لكن لا تدخل هذا الشغل في الصلاة، فقد أدركنا بعض طلبة العلم سلم الناس من الصلاة وهو يعرب التحيات. بهذا القدر نكتفي فيما يتعلق بالتعليق على متن ابن آج الروم. وهنا أنبه على فائدة كنت قد نسيتها، وأيضا ربما وقعت فيها، وهي أننا ربما عطشنا الجيم من ابن آج الروم، وهذا غلط. لماذا؟ لأن هذه الكلمة ليست عربية، إنما هي لغة بربرية معروفة في لغة البربر الذي يعني يسمون شو يسمون نسيت طيب ما علينا، يعني هذه لغة لغتهم هكذا نطقوها. فعندما نأتي نحن ونحاكمهم إلى لغتنا العربية ونعطش الجيم فنقول ابن آج الروم، أقحمنا لغتنا على لغتهم، وهذا غلط. ومن طرائف ما يروى أن شيخنا الشيخ العلامة محمد بن علي آدم الأتيوبي الأتيوبي يكتب في كتاباته وفي كتبه بالتاء، بينما السائد في النطق أن الناس يقولون الأثيوبي له ولغيره. فحصل أن أحد طلبة العلم مر عليه فلما سلم عليه فنطق كان يعرف الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي، قال الأثيوبي، قال لكن نحن يا شيخ يعني ننطقها هكذا منذ ولدنا. قال أنتم منذ ولدتم وأنتم مخطئون، منذ ولدتم وأنتم مخطئون. لماذا؟ لأن هذه اللغات تنطق على سبيل الحكاية، نحن نحكيها لا نحكم عليها بلغتنا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية الرجوع إلى العلماء عند النوازل والفتن، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الأحد 22 من شهر جمادى الأولى عام 43 هجرية، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة، فقد رغب إلي الإخوة القائمين على دورة الإمام مالك بن أنس بالسنغال المشاركة في كليمة تذكيرية، نسأل الله جل وعلا أن ينفع الجميع بها وأن يسددنا في الأقوال والأفعال، إن ربنا لسميع الدعاء. وهذه الكلمة أو الكليمة التذكيرية هي عن أهمية الرجوع إلى العلماء عند النوازل والفتن. والحقيقة أن هذا الموضوع في غاية من الأهمية، وأن الحاجة ملحة إليه، خاصة في مثل هذه الأوقات والأزمان التي ظهر وفشى فيها في كثير من مجتمعات المسلمين الجهل بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتسبب هذا في الخروج عن سبيل أهل الحق والهدى والتشرذم والاختلاف والتفرق وركوب بعضهم الأهواء والبدع أو الشهوات وغير ذلك من أصناف الاختلاف، نسأل الله السلامة والعافية.

وظهر الإخلال بهذا الأمر العظيم، ظهرت نابتة سوء في بعض المجتمعات كخضراء الدمن، نسأل الله العافية والسلامة منهم، من يقدح في أهل العلم والفضل والسنة والاستقامة والتزهيد فيهم والنيل منهم والوقيعة فيهم في ألوان شتى وضروب مختلفة، إلا أن المؤدى والمراد هو تنفير الناس عن السنة وحملتها بحق. وهذا الموضوع المهم لا أظن أن لقاء واحدا يكفيه في استيعاب مفرداته، لكن حسبي في هذا المقام أن أذكر نفسي أولا ثم الإخوة ممن يستمع إلينا ثانيا بما يتعلق ببعض الأمور المتصلة به. وهذا الموضوع منبثق عن بيان مكانة العلم وفضل أهله وحملته، ولا شك أن الأدلة والنصوص من الوحيين كثيرة دالة على هذه المكانة وعلى فضل حملة العلم وأهله. وقد ذكرت جملة من هذه النصوص مبينا فضل العلم وفضل أهله في خطبة عن العلم وفي كتابة عنه وفي لقاءات متعددة ومحاضرات عديدة، فأغنى ذلك عن التكرار. لكن قد اختصر لنا الإمام الآجري رحمه الله بيان مكانة العلماء وبيان مناقبهم، وذلك في كتابه العظيم أخلاق العلماء. وهذا الكلام المختصر والمفيد يغني عن كثير ممن يروم أكثر منه، ففيه غنية وكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقال رحمه الله في تقدمة الكتاب: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. ثم قال: وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل أي عظيم. ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، جميع الخلق إلى علمهم

يحتج، والصحيح على من خالف، من خالف بقولهم محجاج. الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل، وعن رأيهم يصدر، وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون. وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون. فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. فإن قال قائل ما دل على ما قلت، قيل له الكتاب ثم السنة. فإن قال فاذكر منه إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل له أما دليل القرآن، فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال فوعد الله عز وجل المؤمنين أن يرفعهم، أنه يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات. وقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور، فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به. وقال عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقال عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، يقال فقهاؤهم وعلماؤهم. وقال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله واجعلنا للمتقين إماما. قال رحمه الله بعد ذلك وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. ثم أسند رحمه الله جملة من أقوال السلف في تفسير آيات وردت في الباب، ثم عقد فصلا فقال باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة. هذه الكلمات أو الكلمات المهمة التي ذكرها الإمام الآجري رحمه الله تبين منزلة العلماء ومكانة أهل العلم والفضل، ودلل على هذا بجملة من الأدلة مما ذكره هنا ثم أورده بعده. وبنحو هذا أو نحو منه ذكر الإمام ابن بطة رحمه الله العكبري في كتابه الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه إبطال

حيل، فذكر جملة مهمة في بيان منزلة العلماء ووصفهم ولماذا تجب أو يجب على الناس طاعة العلماء في ذلك في الحق والمعروف. ذكر هنا رحمه الله أن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا إشارة منه إلى حديث أبي داود وغيره، قوله عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. قد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله بكلام في غاية من النفاسة في كتابه مفتاح دار السعادة، شارحا هذا الحديث ومعلقا عليه، ومما قال فيه رحمه الله أن هذا الحديث أمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم. وذكر رحمه الله فيما ذكر من وصفهم وبيان أمرهم أن حياتهم غنيمة، لأن بهم يعرف الحلال والحرام والصواب من الخطأ والهدى والرشاد من الضلال والغواية. وذكر أن موتهم مصيبة، لأن بموتهم يذهب علم كثير، فقد جاء في ترجمة زيد بن ثابت رضي الله عنه من تهذيب الكمال أن سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه قال: شهدت جنازة زيد بن ثابت، فلما ولي في قبره قال ابن عباس: من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم، والله لقد دفن اليوم علم كثير، دفن اليوم علم كثير. وذلك لموت زيد رحمه الله وغفر الله له ورضي عنه. وجاء عن سعيد ابن جبير رحمه الله لما سئل عن علامة هلاك الناس قال: إذا هلك علماؤهم. نعم، فموتهم مصيبة، موتهم مصيبة. وذكر من فضائلهم ومناقبهم أنهم يذكرون الغافل، وفي هذا قال بلال بن سعد رحمه الله: أخ كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. وقال: ويعلمون الجاهل. هذا من وظائفهم ومناقبهم وأعمالهم الجليلة. وفي هذا أسند الإمام عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن إبراهيم التيمي أن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه. ومما ذكر رحمه الله قال: والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، وهو الذي يعني يجادل، فهو بقولهم محجاج، أي يحاج ويجادل بقول أهل العلم ويرد عليه قوله ممن لا ينصاع إلى الحق ولا يرغب فيه. ثم قال: الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، للحديث الذي تقدم حديث العلماء ورث الأنبياء وغيرها. وكما ذكرت آنفا أنهم يدلون الناس إلى الحق والهدى. قال أبو شامة رحمه الله في كتابه خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول: هكذا كان العلماء هم الأعيان، يسأل عنهم ويبجلون في كل مكان لجمعهم بين العلم والعمل وإعراضهم عن المراء والجدل. ولا شك أن الطاعة لهم في المعروف، وأما من أخطأ منهم رحمهم الله، انتهى كلامه سابقا عند قوله: والمراء عن وإعراضهم عن المراء والجدال. أقول: الطاعة لأهل العلم في المعروف، وأما من أخطأ منهم من أهل الفضل والهدى فتحفظ مكانته وما أخطأ

فيه لا يقبل منه وتحفظ له الكرامة والمكانة والمنزلة، كما هو المأثور عن أئمة العلم كالشافعي ومالك وغيره رحمهم الله تعالى. وسيأتي مزيد بيان حول هذه النقطة بإذن الله، أعني وجوب الطاعة لهم في المعروف. وفي قوله رحمه الله: مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، هذا مقتبس من كلام أبي قتادة أبي قلابة رحمه الله، كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره: مثل العلماء مثل النجوم التي يهتدى بها، والأعلام التي يقتدى بها، إذا تغيبت عنهم تحيروا، وإن تركوها ضلوا. فهذا الكلام العظيم منه رحمه الله، وهذه الاستدلالات التي ذكرها فيها بيان، كما ذكرت، فيها بيان لمنزلة العلم ومكانة أهله وفضلهم رحمهم الله تعالى وغفر لهم. والعلماء بارك الله فيكم طبقات، والناس في هذا الباب طبقات، كما قال الإمام ابن القيم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فمن أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. وأقول بارك الله فيكم إن من الآيات العظيمة التي تدل على مكانة العلم والعلماء وضرورة الرجوع إليهم عند نزول الفتن والمدلهمات وطاعتهم في مثل المعروف، قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أسند الإمام ابن المنذر رحمه الله في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى: وأولي الأمر منهم، قال: أولي الفقه في الدين والعقل. وأسند أيضا رحمه الله عن قتادة رحمه الله أنه قال: وأولي الأمر منهم، قال: يقول إلى علمائهم. وأسند أيضا عن قتادة أنه قال في قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال: لعلمه الذين يفحصونه عنه ويهمهم ذلك. وقال الإمام السمعاني رحمه الله كما في تفسيره: يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ما ينبغي أن يكتم، ويعلمون ما ينبغي أن يفشى، يعني العلماء. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال الله تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا: آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه حق، فلهذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا. والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغوا، ولهذا مدح الله تعالى الراسخين وذم الزائغين، إلى أن قال: وقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. ثم ذكر أحاديث

رحمه الله من مقدمة مسلم وغيره في ذم هذا الصنيع وهذا الفعل، أعني نشر الكلام قبل التحقق والتبين. وقال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، قال: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك، وأن يجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. انتهى كلامه رحمه الله. ما أكثر ما ضيع الناس أو كثير من الناس وكثير ممن ينتسب إلى الطلب الوقوف مع هذه النصوص العظيمة وهذه الأقوال النيرة من بيان أهل العلم وتفسيراتهم لهذه النصوص المباركة، فلما ابتعدوا عن المنهل العذب حصل ما حصل، وتشرذم من تشرذم، وهلك من هلك، وفارق الحق من فارق بشهوة أو شبهة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أنتقل بارك الله فيكم نظرا لضيق الوقت إلى التمثيل، أمثل إلى ما نحن بصدده من أهمية الرجوع إلى أهل العلم، وبخاصة الرجوع إلى أهل العلم لا يقتصر فقط عند المدلهمات، وإنما يتأكد جدا بل ويجب عند نزول الفتن والمدلهمات. أما في عامة أمرك فإنه لا بد من أن تطلب العلم على أهله، وأن تأخذ العلم من حملته أصحاب الاعتقاد الصحيح والمنهاج السليم والفقه في دين الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن الأمثلة في هذا أولا ما جاء في صحيح مسلم من حديث يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب. عبد الله ابن عمر بن الخطاب داخلا المسجد قال: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. قال: وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر

وأن الأمر أنف. قال أي ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فذكر الحديث الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان. أنت ترى عندما رأى يحيى وصاحبه حميد ما جرى وظهر عندهم بالبصرة من قول معبد الجهني، وأن الأمر عجيب وغريب، ذكر لبعضهما أن لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. هكذا يرجعون إلى أهل العلم. ولا شك أن في ذلكم العصر من كان أعلم من بقي في ذلكم الوقت هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن بقي منهم. فوفق لنا عبد الله بن عمر إلى آخر هذا الحديث العظيم المبارك. هكذا سألوا عبد الله بن عمر، مع أنهم ذكروا من أمر هؤلاء أنهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يطلبونه. نعم، وذكر من شأنهم، أي ذكر من أمرهم ما رآه، لكن لا يعلم حقيقة ما يقولون، أهو صواب أم خطأ؟ فأرجعوا الأمر إلى أهله وهم أهل العلم، فأرجعوه إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال مقالته العظيمة هذه: إذا لقيت أولئك أخبرهم أو فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني إلى آخره. قد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في منكر القدر كلام ابن عمر هذا في تبرؤه من القدرية، وذكر أنه استدل، أي ابن عمر، بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان، وذكر ثم أورد مسائل الباب وقال فيه مسائل وعدد، ومنها قال: الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، والتاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. انتهى كلامه، أي أن المتبع والمعمول به لدى أهل العلم والفضل من سلف الأمة إذا ما نزل بهم أمر وحدث بهم حادث وجالت شبهة في الأوساط أن يزيلوها بسؤال أهل العلم، وأن العلماء يردون تلك الشبه التي نفث بها إبليس في روعهم بما يدل على نقضها من الوحيين من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بين ظاهر. المثال الثاني في كتاب الصحيح للإمام البخاري باب الصائم يصبح جنبا، أسند حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لا تفزعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني

مذكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم، أي أبو هريرة يقول كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم، وقال همام وابن عمر وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالفطر، قال: والأول أسند، قاله البخاري، انتهى. حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، لكن المقصد أن ما أورده البخاري بهذا اللفظ قوله حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وقال: منها فيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه، هكذا الرجوع إلى أهل العلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى، هو ابن عباس، والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى عليه السلام، فقال ابن عباس: هو الخضر، فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري، فدعاه ابن عباس أي ناداه، فقال: يا أبا الطفيل، هلم إلينا، فإني قد تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فذكر الحديث. ذكر الحافظ ابن بطال في شرح البخاري قال: فيه جواز التماري في العلم إذا كان كل واحد يطلب الحقيقة ولم يكن متعنتا، يطلب الحقيقة ويطلب الحق، ليس في هذا الجدال مراء ولا انتصار للنفس ولا المغالبة، وليس ثمة تعنت وتشبث بالرأي دون ماذا، دون بينة، إنما كلاهما يبحث عن الحق ينشده، هذا أبدى ما عنده وهذا أبدى ما عنده. ثم قال: وفيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع، وفيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع عند وقوع مثل هذا الأمر. ومثله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، ونقل الحافظ العيني في عمدة القاري كلام ابن بطال مقرا له رحمة الله على الجميع. المثال الرابع ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: اختلف رجلان أو امتريا، رجل من بني خضرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، اختلف في تعيين المسجد الذي أسس على التقوى. قال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العمري: هو مسجد قباء. قال: فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفي ذاك خير كثير، يعني مسجد قباء. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهذا لفظه،

0: وهو عند الإمام الترمذي بنحوه والنسائي وابن أبي شيبة في المصنف وابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وأخرجه في موطن آخر أعني الحاكم. وقال الذهبي: إسناده جيد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع في صحيح الترغيب والترهيب، والحديث أصله في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دون ذكر الخلاف. لكن قد يقول قائل: ظاهر هذا الحديث متعارض مع ظاهر قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وما ورد في سبب نزولها من أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى الذي أمر النبي عليه أو الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة فيه، ومسجد قباء كما قاله جمع من السلف. وكذلك ما جاء في أن الرجال الذين يحبون أن يتطهروا هم أهل قباء. وقد جمع أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن حجر وغيرهم من أهل العلم ألا منافاة بين ما ورد في سبب نزول الآية وبين الحديث هذا، حديث الباب الذي ذكرناه، حديث أبي سعيد. فإذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. الشاهد أنه عندما وقع الاختلاف والامتراء رجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألاه عن ذلك ليرفع عنهما هذا الخلاف وهذا الاختلاف، فأرجع الأمر إلى أهله. وفي صحيح مسلم وهو خامس الأمثلة من حديث أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، يعني الخلاف الذي جرى بين رهط المهاجرين والأنصار. قال: فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها: يا أماه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هنا وقع الاختلاف أو وقع هذا الأمر والاختلاف بين رهط المهاجرين والأنصار، فانبرى أبو موسى رضي الله عنه بقوله: أنا أشفيكم من ذلك، أي آتيكم بشفاء هذا الاختلاف، وما يبينه ويرفعه عنكم، يبينه لكم ويرفعه عنكم، وهكذا العلم يشفي. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فجاء فسأل أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فسألها فأجابته ابتداء بقولها: على الخبير سقطت. وهذا مثل تقوله العرب على من سأل من يعرف. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قولها على الخبير سقطت معناه صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفيه وجليه. حاذقا فيه. وقال في موطن آخر من شرح مسلم عندما أورد هذه الجملة ونحوها قال: وفيه استحباب الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا، انتهى كلامه رحمه الله. والحقيقة أيها الإخوة أن الأمثلة في الرجوع إلى العلم عند وقوع نازلة أو الاشتباه أو وجود شبهة كثيرة جدا في عهد السلف الأول ومن جاء بعدهم. وما هي والأمثلة عديدة من سؤالات الإمام ابن القيم لشيخه شيخ الإسلام رحمه الله وغفر الله لهما، ومن سؤالات أهل العلم وتلامذة الإمام أحمد شيخهم إمام أهل السنة والجماعة رحمهم الله أجمعين فيما ينزل عليهم ويجد من أمر يستفتونه فيه إلى غير ذلك. لكن في هذا التمثيل وهذا القدر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأختم بكلمة العلامة الشاطبي رحمه الله في كتابه النافع المفيد الاعتصام لما تكلم وعلق على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. الحديث قال رحمه الله: قال بعض العلماء: تدبروا هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. فقال: نحن نقول ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في الدارين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يلحقنا بالصالحين غير مفتونين، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفأ به الجميع.
2: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي فيما يخص سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حول تزويج خديجة، ثم تطرقنا إلى الكلام حول بناء الكعبة، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد شارك قومه في بناء الكعبة، وكان عمره عليه الصلاة والسلام 35 سنة. لهذا أو حينما ذكرنا ذلك، ذكرنا كذلك أنه عليه الصلاة والسلام حصل له وهو يحمل الحجارة في بعض الروايات أنه كان غلاما، وفي بعض الروايات أنه لما بنى الكعبة مع عمه كما جاء من حديث العباس أغمي عليه عليه الصلاة والسلام حينما جعل إزاره على عاتقه من الحجارة. لهذا جاء في الصحيحين قال: لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة، فقال العباس لرسول الله عليه الصلاة والسلام: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة. ففعل عليه الصلاة والسلام، فلما فعل خر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، يعني ارتفع بصره عليه الصلاة والسلام إلى السماء.

وهو يقول إزاري، فشد عليه إزاره. في خارج الصحيح ناداه مناد يا محمد خمر عورتك، فخمر عليه الصلاة والسلام عورته وغطرها. هذا الحديث وإلى جانبه كثير من الأحاديث تدل دلالة واضحة وقطعية أن الله تبارك وتعالى قد عصم نبيه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة وبعدها كما سيأتي معنا من كل ما يمس قلبه أو عقيدته بسوء. فما كان عليه الصلاة والسلام يعبد الأوثان، ولا كان يتمسح بالأصنام، ولا كان يحلف بها، ولا كان يشرك بالله، وسيأتي معنا هذا، وهذه الأدلة تؤكد ذلك. فها هو ربه سبحانه وتعالى يستره وينادي مناد فيقول له خمر عورتك يا محمد. فهذه من العصمة ومن الستر الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا. ولهذا جاء عند ابن إسحاق في سيرته بإسناد صحيح من حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه، قال جبير: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه وهو يقف على بعير له بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل. في بعض الروايات قال: وهو على دين قومه حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل. وجاء عند أحمد وعند الطبراني أيضا أنه قال: أي يا جبير بن مطعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه، يعني قبل أن يكون نبيا وقبل أن يبعث، وإنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يشارك قريشا فيما تصنعه، فقد ذكرنا في الدرس الماضي أن قريشا كانت تسمي أنفسهم بالحمس، أي الذين هم أهل الصلابة والشدة في الدين، فكانوا يقفون في مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفات بزعمهم أن هذا من الحرم وأن عرفات ليس من الحرم، فيقولون نحن الحمس، نحن أهل الحرم، فيبقون في مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، كان يخرج إلى عرفات، فجبير يقول: رأيته هناك في عرفات، لا يقف مع قريش. لهذا جاء في الصحيحين من حديث جبير نفسه رضي الله عنه قال: أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا أين؟ في عرفات. فقلت: إن هذا من الحمص، ما شأنه ها هنا؟ يتعجب جبير بن مطعم، يقول: كيف هذا الرجل الذي هو محمد وهو معروف أنه من قريش ومن الحمص، ما باله ترك الحمص وخرج من الحرم وذهب إلى عرفات؟ إذن هذه الأدلة، وستأتي معنا أدلة كثيرة، تبين لنا أن الله عز وجل كان يقلأ ويحفظ نبيه عليه الصلاة والسلام ويحوطه مما تصنعه قريش من أقدار الجاهلية ومن معايبها لما يريد الله عز وجل به، أي برسول الله، من كرامته ومن إكرامه بهذه الرسالة حتى بلغ ما بلغ عليه الصلاة والسلام. فمما لا شك فيه ولا ريب أنه كان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا عليه الصلاة والسلام، بل كان أعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة، كانوا يسمونه الصادق الأمين، وكان بعيدا من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال. لهذا جاء من حديث علي، جاء عند ابن إسحاق في سيرته، ساقه ابن إسحاق بإسناده، وإن كان الإسناد عند التحقيق لا يصح لأنه من طريق محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، رواه ابن إسحاق عن شيخه محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، وهذا الرجل لم يوثقه معتبر، ما وثقه أحد من أهل الجرح والتعديل أو من أهل التعديل إلا ما ذكره ابن حبان في ثقاته، وابن حبان معروف في توسعه في توثيق المجاهيل. هذا الرجل ما وثقه معتبر، لهذا ضعف هذا الحديث كثير من أهل العلم ومحققين.

وتعالى عصمني منهما. فقلت مرة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاها، يقول النبي لهذا الفتى عليه الصلاة والسلام: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. فقال له الغلام: نعم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى دخل مكة، وجاء إلى أدنى دار من دور مكة، فسمع غناء وسمع صوت دفوف ومزامير، فسأل عليه الصلاة والسلام قال: ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج بفلانة لرجل من قريش. فدخل عليه الصلاة والسلام وأراد أن يلهو معهم، فلما بدأ إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلهو معهم ويسمع هذا الصوت والمزامير، فغلبه النعاس. جاء في الرواية قال: حتى غلبتني عيني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس. يعني ما صحى إلا من اليوم الثاني عليه الصلاة والسلام، ما شاركهم، عصمه الله عز وجل بالنوم. فرجعت إلى صاحبي فقال له: ما فعلت؟ فأخبره بالخبر. ثم من اليوم الثاني هم عليه الصلاة والسلام، فاستأذن هذا الغلام وخرج، فدخل مرة أخرى فأراد أن يشاركهم في اللهو، فغلبته عيناه فنام فما أيقظه إلا مس الشمس. ثم رجع إلى صاحبه فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية علي: ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. هذا رواه ابن إسحاق، لكن كما ذكرت لكم من طريق محمد بن عبد الله ابن قيس ابن مخرمة، فالحديث لا يصح، لكن ذكره العلماء أنه من الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معصوما من القبائح والأقذار والأشياء التي كانت تصنعها قريش. وجاءت أدلة كثيرة صريحة بل أوضح في الدلالة والصراحة من هذا الحديث، لكن كثير منها ضعيف ولا يصح. لكن بالجملة كما ذكرت لكم كان النبي عليه الصلاة والسلام معصوما. لهذا نجد أن بعض أهل الأهواء أو بالأصح المستشرقين والمستغربين الذين يريدون أن يطعنون في هذا الإسلام وفي القرآن وفي كذلك نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام يأتون إلى بعض الأدلة فيفهمونها بفهمهم السقيم. وسأبين مثالا لما استدل به بعض هؤلاء المستشرقين على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه، بمعنى أنه كان يتمسح ويعبد الأوثان والأصنام، وكان يأكل أيضا ما ذبح على النصب تقربا لهذا النصب أو هذا الصنم، وكان يفعل ما يفعله كفار قريش من مظاهر الكفر والشرك والضلال والشك وإلى آخره من كلامهم العفن. استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: ووجدك ضالا فهدى. قالوا: هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه تماما، كان ضالا يعبد الأصنام ويفعل حاشاه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. فنقول لهؤلاء: هذه الآية وجدك ضالا، ما معنى الضلال في هذه الآية؟ وإذا كنتم تعرفون أن القرآن قد نزل بلغة العرب، فما معنى كلمة ضلال في لغة العرب، وكيف تستعمل هذه الكلمة؟ لابد أن نعرف جميعا أن كلمة ضل أو ضلل أو مادة ضلل أو ضال أو ضلال، كل هذه الكلمات استعملت في القرآن واستعملت باللغة في عدة معاني فمن ذلكم في تجد أن من معانيها في القرآن وفي لغة العرب المفارقة وشدة البعد عن الشيء، عندما تفارق شيئا وتبتعد عنه يقال هذا ضل، أي بعد وفارق الشيء. فإذا فارقت الأماكن سميت ضالا، إذا فارقت الأشياء، إذا فارقت الأعمال، فالضلال يؤدي إلى البعد والمفارقة والغيبة والنسيان والضياع، كل هذا من معاني الضلال. ولهذا سأذكر الآن الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى. أليس الله عز وجل يقول: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. هذه الآية

أنا هنا ظللنا في الأرض. هذه الآية معناها أي غجبنا في الأرض، والمراد به الميت إذا دفن وغجب تحت التراب وصار بعد ذلك أو قد تحول إلى ماذا، أي جسمه غاب في التراب وانتشر فصار بين التراب. ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. هذا المعنى الأول. كذلك الله عز وجل يقول عن الكفار حينما يأتون يوم القيامة فتغيب عنهم الآلهة التي كانوا يعبدونها وتبتعد عنهم فما تنفعهم. فهذا الغياب ماذا قال الله عنه، ماذا خاطب المشركين، ماذا قال لهم؟ قال سبحانه عن غياب هذه الآلهة عمن أو ممن أشركوا به من المشركين، يقول الله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم أي ابتعد وغاب، ما نفعهم، ضاع. وكذلك من معاني الضلال ضلال الأعمال أي ضياع الأعمال وعدم رجوع منفعتها على صاحبها، فلا تحسب في ميزان حسناته. أليس الله عز وجل يقول في القرآن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما معنى ضل سعيهم؟ أي أنه ضاع وما ينفعهم هذا العمل الذي عملوه في الدنيا. إذن هذا بمعنى البعد والمفارقة. إذن المفارقة قد تكون للمكان، قد تكون للطريق فيضل عن المكان. هذه معاني كثيرة. لهذا أخوة يوسف عليه السلام ماذا قالوا لأبيهم عندما رأوا أباهم يحب يوسف ويقربه؟ فرأوا أن هذا هو إبعاد ومفارقة لهم كونه يقرب يوسف، فقالوا له أو قالوا وهم يتشاورون بينهم البين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ما معنى في ضلال مبين؟ هل كان يعبد الأصنام والأوثان؟ إنما أرادوا التقريب والبعد، فأبعدوهم بتقريب يوسف أو بتقريب أبيهم ليوسف عليه السلام، فسموا ذلك ماذا؟ ضلال مبين. هذا يدل على البعد والمفارقة. ويؤكد ذلك أنهم لما التقوا بيوسف وحصل ما حصل وأتوا بالقميص، قال الله عز وجل عندما جاءوا إلى أبيهم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ضلالك القديم يعني على ما أنت عليه، تحب يوسف وتقربه ويلزم من ذلك أن تباعدنا أو أن تبعدنا وتفارقنا. وكذلك امرأة العزيز عندما فعلت ما فعلت مع فتاها يوسف عليه السلام اتهموها النسوة بالضلال، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ما هو هذا الضلال المبين الذي حصل من هذه المرأة؟ قالوا أنها فعلت شيء يخرج عن طبع الحرة، لأن الحرة والحرائر لا يراودون غلمانهم. هذه راودت من؟ راودت فتاها، فهذا الشيء يخرجها ويباعدها ويفارقها عن باقي الحرائر، فسموا ذلك ضلال مبين. بل من معاني الضلال النسيان. يقول الله عز وجل عن قضية الشهادة بالنسبة للمرأة أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ما معنى هذا تظل هنا؟ أي تنسى. إذن هذا كله من معاني الضلال. فأصل هذا المعنى أو أصل هذه الكلمة هو البعد والمفارقة. إذن ما معنى قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى؟ أي بمعنى أنه لما كان المشركون من أهل مكة مجتمعين على الكفر ومجتمعين على الشرك ومجتمعين على عبادة الأصنام والأوثان، وأنت يا محمد قد فارقتهم على ما اجتمعوا عليه، ما كنت معهم تعبد الأصنام ولا تسجد لها، ما كان عليه الصلاة والسلام يعظمها ولا يتقرب إليها. إذن هذا هو البعد والمفارقة التي كانت من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يختلي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا، يختلي في غار حراء، ما كان يشارك قومه فيما كانوا يصنعونه. ومع ذلك إذا قرأت في كتب التفسير وذهبت تنظر فيها ستجد أن العلماء عليهم رحمة الله، علماء المسلمين وعلماء

التفسير يفسرون هذه الآية بثلاثة تفاسير، ستجد أنهم على ثلاثة أقوال، وسأضرب لك أو سأذكر لك هذه الأقوال باختصار. منهم من يقول ووجدك ضالا فهدى، أي ووجدك لا تعرف عن الشرائع شيئا، ما تعرف شرائع الإيمان، لهذا قال الله لنبيه، وهو يؤكد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الشرائع، ما كان يعرف الأحكام، ما كان يعرف الكتاب، ما كان يعرف الإيمان الذي ماذا؟ الذي هي الشرائع، شعب الإيمان، لهذا قال الله في القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال الله عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي ما كنت تدري، كنت غافلا عن هذا، فعلمك الله، لهذا قال الله وعلمك ما لم تكن تعلم، هداه الله عز وجل إلى هذه المناهج وإلى الشرائع، فبين له الكتاب وعلمه الإيمان وعلمه ما لم يكن يعلم. ومنهم من يقول وجدك ضالا، أي في قوم ضلال، وجدك في قوم ضلال فهداهم الله بك يا محمد، أو هداك إلى إرشادهم وتعليمهم إلى الحق وإلى التوحيد، هذا ما ذكره أهل التفسير. ومنهم من يقول وهو القول الثالث أن الضلال هنا حقيقة على أصله، أي بمعنى أن الرسول لما كان صغيرا وكان مع جده وفي بعض الروايات مع عمه ضل الطريق، كان راكبا على ناقة فجاء إبليس فأخذ بزمام هذه الناقة فعدل بها عن الطريق فظل عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام فنفخ إبليس نفخة حتى وقع منها، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا من حديث ابن عباس أنه ظل وهو صغير عن جده في شعاب مكة فرآه أبو جهل منصرفا من أغنامه فرده لجده، وقد كان ماذا؟ كان جده قد تعلق بأستار الكعبة يتضرع إلى الله تعالى في أن يرد إليه محمدا. وبعضهم قال ظل عليه الصلاة والسلام فوجدوه لما كان عند حليمة السعدية، فذهب جده وطاف بالبيت سبعا وتضرع إلى الله، فسمعوا مناديا ينادي من السماء يا معشر الناس لا تضجوا فإن لمحمد ربا لا يخذله ولا يضيعه، وأن محمدا بوادي كذا وكذا عند شجرة كذا وكذا، فسار عبد المطلب وكان معه ورقة بن نوفل فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأقوال كلها أصح الأقوال ما ذكرناه أولا، أصح الأقوال التي عليها المحققون من أهل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الشرائع، ما كان يعرف الكتاب، علمه ربه كما قال علمك ما لم تكن تعلم، وكونه أيضا وجد في قوم ضلال فهداه الله عز وجل أو هداهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا معنى الآية، ولا مجال للمستشرقين ولغيرهم ممن أرادوا أن يطعنوا في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يطعنوا في عقيدته، بل ما كان يتمسح عليه الصلاة والسلام بالأصنام ولا كان يحلف بها ولا كان يعبدها. ولهذا أعجبني ما ذكره الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كتابه السير، يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله وما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده، ولو احتمل جواز ذلك، طبعا هو كان يتكلم عن قضية أكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذبائح قريش، وهذا سنذكره. نحن أولا لما تكلمنا كان كلامنا منصب عن تفسير الآية وعن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعبد الأصنام، هذا بإجماع أهل العلماء، هناك شيء اختلفوا فيه سأذكره وسأذكر الاختلاف، لكن الآن أريد ما قاله الذهبي عليه رحمة الله، يقول ما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده، حتى قال فقال بعد ذلك عليه رحمة الله عندما ذكر الذبائح قال فبالضرورة ندري أنه كان يأكل من ذبائح قريش قبل الوحي. طبعا هنا لنا وقفة في قضية هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذبائح

طيش، هذه سنذكرها بالتفصيل إن شاء الله. قال ابن قال الذهبي: وكان ذلك على الإباحة، يعني الذهبي يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من ذبائح قريش، لكن علينا أن نتنبه ما المقصود هنا بذبائح قريش. ليس المقصود هنا بالتي كانت تقرب للأوثان، إنما المراد الذبائح التي كانت لحم تؤكل للطعام فقط، وليس التي تقرب للأوثان والأصنام أبدا، هذا لا يدخل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر هذه المسألة وفصل فيها، وقال: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، أي بمعنى أنه يأكل من الذبائح التي تأكلها التي تقدمها قريش. ولهذا سأذكر لكم كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله إذا انتهيت من ذكر كلام الإمام الذهبي. فقال الإمام الذهبي: وكان ذلك على الإباحة، وإنما توصف ذبائحهم بالتحريم بعد نزول الآية، كما أن الخمرة كانت على الإباحة إلى أن نزل تحريمها بالمدينة بعد يوم أحد، والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي، وهذا هو الذي أريده، هذا هو الشاهد. يقول: والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي وبعده وقبل التشريع من الزنا قطعا، ومن الخيانة والغدر والكذب والسكر والسجود لوثن والاستقسام بالأزلام، ومن الرذائل والسفه وبذاءة اللسان وكشف العورة، فلم يكن يطوف عريانا، ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة، بل كان يقف بعرفة. هذا كلام الإمام الذهبي عليه رحمة الله. شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تطرق لهذه المسألة قال عليه رحمة الله: وأما كونه كان لا يأكل من ذبائحهم فهذا لا يعلم أنه جاء به أثر. يقول: ما عندنا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل من ذبائح قريش، بل كان يأكل، لكن ما هي هذه الذبائح؟ الذبائح التي كانت تذبح للطعام وللأكل والشرب، يعني يأكلون ويشربون فتقدم ذبائح لهذا الشيء، وليس المراد الذبائح التي قدمت للأصنام قربة، فإن هذا لا يجوز. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: لكن فرق بين ما ذبحوه للحم وما ذبحوه للنصب على جهة القربة للأوثان، فهذا من جنس الشرك لا يباح قط في شريعة، وهو من جنس عبادة الأوثان. إذن ظهر لنا أن شيخ الإسلام تيمية والإمام الذهبي وغيره من العلماء كما سيأتي قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من الذبائح، لكن الذبائح التي كانت تقدم للطعام وليست الذبائح التي كانت تقدم للآلهة، ما كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام. إذن نريد كذلك أن نتطرق إلى قضية أخرى، وهي ما حصل مع زيد ابن عمرو ابن نفيل. هذا الرجل هو والد سعيد ابن زيد رضي الله عنه، وهو أحد المبشرين أو أحد العشر المبشرين بالجنة. سعيد ابن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، هذا والده زيد ابن عمرو بن نفيل، وهو أيضا ابن عم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هذا الرجل زيد بن عمرو بن نفيل، أنا سأتكلم أو سأقدم بمقدمة حتى نعرف أولا من هو هذا الرجل، ثم ما الذي حصل معه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسألة أكل الذبائح. هذا لم يدرك الإسلام، توفي هذا الرجل في العام الذي حصل فيه بناء الكعبة، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام عمره 35، في هذا العام توفي زيد بن عمرو بن نفيل. هذا الرجل لم يدرك الإسلام، وكان يكره عبادة الأوثان ولا يأكل مما ذبح عليها، ورحل إلى الشام باحثا عن عبادات أهلها، فدخل في اليهودية وسأل عنها فما رضي بها، ثم النصرانية كذلك ما مال قلبه إليها، فعاد إلى مكة فعبد الله على دين إبراهيم. لهذا جاء في صحيح البخاري معلقا ووصله غيره، وذكر ذلك الحافظ في تغليق التعليق، أن زيد بن عمرو بن نفيل

خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال إني لعلي أن أدين دينكم، يقول لهذا اليهودي زيد، يقول لليهودي لعلي أن أدين بدينكم، فأخبرني يعني كيف أدخل هذا الدين وحدثني عن هذا الدين عن اليهودية. فقال هذا العالم من اليهود: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فلما سمعه زيد قال: ما أفر إلا من غضب الله، يعني أنا خائف من غضب الله وأخاف من عذابه، بل أنا أفر من هذا، فكيف تقول لي لابد أن ينالني ويأخذني شيء من هذا، أي أكون أن أخذ نصيب من غضب الله؟ لا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، يقول زيد، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وإني أو ماذا وأن أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ يعني أنا ما أستطيع أن أتحمل غضب الله عز وجل، فدله على النصرانية. أو ماذا؟ فقال: دلني على غيره، فدله على الحنيفية. قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. فقال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر له مثل ما ذكر لليهودي: أريد أن أدين بالدين. فعرض عليه النصرانية فقال له: لن تكون على ديننا، أي على النصرانية، حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. فقال زيد: ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ فقال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. هذا في البخاري معلقا، وقد وصله غيره، أبو يعلى وغيره، في رواية أخرى خارج الصحيح أنه قال: إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم، فانطلق. وفي بعض الروايات وإن كان فيها مقال انطلق وهو يقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، البر أرجو للخالة، هل مهجر كمن قال، ثم يخر ساجدا لله عز وجل. البر أرجو للخال، المقصود أريد التقوى والبر، ولا أريد الخال، الخال بمعنى الخيلاء والكبر. هل مهجر كمن قال، هل الذي يسير في الهاجرة وفي الظهيرة وفي الشمس كمن كان في قيلوليته، في قيلولته، بمعنى لا تصيبه الشمس، لا يستويان. فكان يقول هذا: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، البر أرجو للخال، هل مهجر كمن قال. لهذا جاء في البخاري أيضا معلقا ووصله غيره من حديث أسماء أنها قالت: رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل، رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل قائما وهو ماذا؟ مسندا ظهره إلى الكعبة، يقول: يا معاشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، أنا أكفيكها مؤنتها. يأخذ هذه البنت حتى إذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤنتها. يعني كان يأتي إلى البنات الصغار اللاتي ماذا يريد آباؤهم أن يدفنونهن في التراب الموؤودة، فيقول: لا تفعل هذا، من ماذا تخاف؟ من الفقر؟ أنا سأكفيك هذا. لأنهم كما هو معروف كانوا يكثرون من هذا الفعل. ما هو السبب؟ كما ذكر الله، من الإملاق: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. فكان زيد هذا الرجل الذي كان على دين إبراهيم رضي الله عنه كان يأخذ هؤلاء البنات ويقوم بكفالتهن، ثم يردهن لآبائهن إن شاءوا دفع إليهن أو إليهم، وإن لم يشاءوا ما زال مستمر في ماذا؟ في

كفالة هذه البنات أو البنات في كفالة البنات. لهذا كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول لهم إن الشاه خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. كان ينكر هذا ويعظم الله عز وجل أن يفعلوا بنعمته التي أنزلها عليهم وهي الشاه التي أنزل لها الماء وأنبت لها الأرض أن يذبحوها للأنصاب والأصنام والأوثان ويقربونها لغير الله تبارك وتعالى. كان يعيد ويحذرهم من هذا. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن زيد سأله ابنه سعيد كما جاء في بعض الروايات فقال يبعث يوم القيامة أمة وحده، يبعث يوم القيامة أمة وحده. هذا الحديث حسنه بعض المحققين منهم الإمام الذهبي عليه رحمة الله والشيخ الألباني وغيرهم. هو مات كما ذكرت لكم قبل البعثة بخمس سنين، حتى أن بعض المفسرين قالوا أن قول الله عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قالوا نزلت أو سبب نزولها في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله. ذكروا منهم أو هم زيد بن عمرو بن نفيل هذا الذي نتحدث عنه، وذكروا كذلك أبا ذر الغفاري، وذكروا سلمان الفارسي. وإن كانت الآية شاملة لا شك ولا ريب، شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان، لكن أصحاب أسباب النزول منهم الواحد وغيره ذكروا أنها نزلت في هؤلاء، حتى الطبري في تفسيره ذكر هذا. إذن زيد بن عمرو بن نفيل كان يتبع الدين الحنيف دين إبراهيم عليه السلام، وكان لا يصنع ما تصنعه قريش. إذن هذا الرجل حصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أمر، وهذا الأمر هو أنه جاء في بعض الروايات عند أحمد في مسنده وعند الطبراني كذلك في معجمه وعند البزار وغيره أن هذا الرجل زيد بن عمرو مر مرة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع زيد بن حارثة، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة، فدعوا هذا الرجل قال له تعال كل معنا معنا سفرة. فقال زيد بن عمرو وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة يا ابن أخي إني لا آكل مما ذبح على النصب. قال زيد ابن حارثة فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم أكل مما ذبح على النصب. هذا الحديث ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل مما يذبح على النصب، لكن هذا الحديث لا يصح، ضعيف، وسبب ضعفه أنه من طريق المسعودي، أنه من طريق من؟ المسعودي، والمسعودي فيه كلام كثير لأهل العلم، فقد اختلط في آخره كما ذكر علماء الجرح والتعديل عليهم رحمة الله، واسمه عبد الرحمن بن عبد الله. وقد ضعف هذا الحديث جمع من المحققين الإمام الذهبي والشيخ الألباني وكثير من العلماء بسبب المسعودي، ولأنه كذلك يرويه أي المسعودي عن نفيل بن هشام عن أبيه، وهذا نفيل أيضا لا تعرف له، يعني لا يعرف أحد من أهل العلم وثقه وذكر أنه ثقه، بل ابن معين صرح أنه ماذا قال لا أعرفه، قال لا أعرفه، فهذا لا شك ولا ريب أنه في عداد المجاهيل. هذه الرواية لا تصح وهي ضعيفة. إذن هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام مما كان يذبح على النصب؟ وهل كان يذبح أو كان يأكل من ذبائح قريش؟ نحن قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعبد الأصنام، وما كان يتقرب إليها، وما كان يفعل شيئا من ذلك أبدا، لكن مع هذا قد تنازع العلماء في حال النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة في بعض الأمور. قد تنازع الناس والعلماء في حال نبينا عليه الصلاة والسلام قبل النبوة في بعض الأمور، لكن لا يتبادر إلى الذهن أبدا أن العلماء اختلفوا هل الرسول كان يعبد الصنم أو لا كان

أو لم يكن يعبد الصنم أبدا، لم يحصل هذا، بل هم مجمعين جميعا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعبد الأصنام ولا يتقرب إليها، بل حفظه الله عز وجل من أشياء كثيرة، بل حفظه من كشف العورة، فكيف لا يحفظه من عبادة الأصنام؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر خلاف أو في ذكر الخلاف الذي حصل بين أهل العلم، يقول: وقد تنازع الناس في حال نبينا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وفي معاني بعض هذه الآيات. يقصد بالآيات شيخ الإسلام تيمية آيتين، يقصد آيتين، آية في سورة الأعراف وآية في سورة إبراهيم، وسيأتي الكلام حولها لأن لها علاقة. هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل يتصور أن هناك نبي قبل أن يبعث كان يشارك قومه في عبادة الأصنام؟ سيأتي معنا أن هذا اختلف فيه العلماء، وهو خلاف معتبر بينهم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمقصود أن هذا النزاع في وقوع الذنوب منهم قبل النبوة هو بين أصحاب الحديث وأهل السنة. قال يعني ليس المقصود أن الخلاف مع المعتزلة فقط، قال: وليس هو قول المعتزلة، بل هو بين أصحاب الحديث وبين أهل السنة. وسيأتي إن شاء الله الخلاف في ذلك وذكر. أما الآيتين أو أما الآيتان التي قصدهما شيخ الإسلام، الآية الأولى هي: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. هذا هو الشاهد، أو لتعودن في ملتنا. ما معنى العود؟ هل كان شعيب ومن معه كانوا يعبدون الأصنام حتى قال لهم قومهم لتعودن في ملتنا، يعني ترجعون كما كنتم من قبل تعبدون الأصنام؟ والآية الثانية: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وهذا هو الشاهد، أو لتعودن في ملتنا. فشيخ الإسلام سيأتي الكلام إن شاء الله ذكر الخلاف، لكن الذي أريده الآن الخلاف الذي حصل في حال نبينا خاصة عليه الصلاة والسلام قبل النبوة. فقال شيخ الإسلام عندما ذكر الخلاف، ذكر القول الأول، فقال: قوم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على دين قومه ولم يأكل ذبائحهم. وهذا هو المنقول عن أحمد بن حنبل، قال أحمد: من زعم أنه كان على دين قومه فهو قول سوء، فهو قول سوء، يعني هذا قول باطل ما يقوله أحد. بل في بعض الروايات ذكرها الخلال في السنة أنهم سألوه قالوا له: إن فلان الفلاني يقول بهذا القول، فقال: أرى أن يحذر من كلامه وأرى أن يهجر. الذي يقول أن الرسول كان يعبد الأصنام ويعبد الأوثان، أحمد بن حنبل يقول هذا لا يجالس ويجب أن يحذر منه، هذا لا يقوله مسلم. إذن هذا هو القول الأول. ثم تطرق الشيخ الإسلام إلى ذكر الأدلة في ذلك، ثم قال: والقول الثاني إطلاق القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وتفسير ذلك بما كانوا عليه من بقايا دين إبراهيم، لا بالموافقة لهم على شركهم. إذن أصحاب القول الثاني قالوا: نقول أن الرسول كان على دينه عليه الصلاة والسلام. نقول لهم: ماذا تريدون عندما تقولون كان على دين قومه؟ فسروا لنا، هل يعبد الأصنام ويعبد الأوثان؟ حاشا، كلا، ما يقولون بهذا القول. يقولون: لا، الموافقة على الشرك لا نقول به. طيب ماذا تريدون؟ قالوا: نريد البقايا التي حصلت من دين إبراهيم. اضربوا مثالا، قالوا: مثل حج البيت ومثل الختان ومثل النكاح ومثل كذلك غسل الجنابة، وذكروا أيضا تحريم المحرمات. ما كان أحدهم يتزوج أمه أو أخته، ما كانوا يتزوجون المحرمات بالقرابة بخلاف المحرمات بالصهر. المحرمات بالصهر نعم كانت قريش تصنعه، كان الرجل إذا مات أبوه قد يتزوج امرأة أبيه التي هي ليست أمه، يتزوج امرأة أبيه التي هي زوجة أبيه. إذن هذا مراد العلماء عندما أطلقوا وقالوا أنه كان على دين قومه. ولا تجد عالما من علماء المسلمين يقول أنه كان يعبد الأصنام وكان كذا. ولهذا المراد أنه عندما قالوا على دين قومه، أي بمعنى كان على ما كانوا عليه من الإيمان بالله والعمل بالشرائع التي تركها إبراهيم، وكان لا يقرب الأوثان بل كان

يحبها، كان يعيب هذه الأوثان، وكان أيضا لا يعرف شرائع الله التي شرعها لعباده حتى أوحى الله عز وجل إليه. قبل الوحي ما كان يعرف، ما كنت تدري ما الكتاب أي القرآن ولا الإيمان أي شرائع الإيمان. إذن هذا هو القول الثاني. إذن المسألة خلافية في هذا الباب فقط وليس في باب عبادة الأصنام، كلهم متفقون على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا ولا يحصل منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عليه رحمة الله: وكان الله قد نزهه من الأعمال المنكرة، أعمال الجاهلية، فلم يكن يشهد مجامع لهوهم، وقد كان هم بشيء من ذلك، فضرب الله على أذنه فأنامه. هذا يقصد به شيخ الإسلام حديث علي بن أبي طالب الذي ذكرناه آنفا عندما أراد أن يشارك قريشا في اللهو، يقول لما هم الرسول بشيء من ذلك ضرب الله على أذنه فأنامه، نام عليه الصلاة والسلام حتى أيقظه مس الشمس. وكذلك يقول شيخ الإسلام: وكذلك كانت قريش يكشفون عوراتهم لشيء حجر وغيره، فنزهه الله عن ذلك، وكانوا يسمونه الصادق الأمين، فكان قد صانه من قبائحهم، ولم يعرف منه قط ولم يعرف منه قط كذبة ولا خيانة ولا فاحشة ولا ظلم قبل النبوة، بل شهد مع عمومته حلف المطيبين على نصرة المظلوم. إذن عرفنا من هذا الكلام الرائع الجميل، كلام الذهبي وكلام شيخ الإسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف عنه الخيانة ولا الغدر ولا الكذب ولا شرب الخمر ولا السجود للأصنام ولا الاستقسام بالأزلام، بل كان الله يحفظه ويكلأه، لما انكشفت عورته الله عز وجل حافظه وستر هذه العورة، بخلاف قريش كانت تصنع هذه الأشياء، بل كانوا يسمونه الصادق الأمين. إذن هذا في نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام: فلا يلزم إذا كان نبي قبل النبوة معصوما من كبائر الإثم والفواحش صغيرها وكبيرها أن يكون كل نبي كذلك، ولا يلزم إذا كان الله قد بغض إليه شرك قومه قبل النبوة أن يكون كل نبي كذلك. فما عرف من حال نبينا عليه الصلاة والسلام وفضائله لا تناقض ما روي من أخبار غيره إذا كان دون ذلك، ولا يمنع كون ذلك بنبينا، ولكن الله فضل بعض النبيين على بعض كما فضلهم في الشرائع والكتب والأمم، فقد أو ماذا في الشرائع والكتب والأمم، فهذا أصل يجب اعتباره. إذن شيخ الإسلام يشير إلى أن الخلاف معتبر وأنه موجود في غيره من الأنبياء، وذكر شيخ الإسلام في كتابه العظيم آيات أو تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، ذكر أن الخلاف معتبر وأنه موجود، وأن الآية التي في سورة الأعراف التي فيها يا شعيب والذين آمنوا معه عندما خاطبوه قالوا له لتعودن في ملتنا، وكذلك الآية التي في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، قالوا هذا دليل على أنه حصل خلاف بين العلماء هل ما معنى العود لما قال لتعودن في ملتنا. فذكر شيخ الإسلام حتى قال عليه رحمة الله وهو يؤكد هذا الخلاف: وأما قولهم إن شعيبا والرسل ما كانوا في ملتهم قط وهي ملة الكفر، فهذا فيه نزاع مشهور، هذا فيه نزاع مشهور. انتبهوا، الكلام الآن الذي نتكلم فيه هو قبل البعثة وقبل النبوة. سيأتي إن شاء الله معنا في دروس السيرة سنتكلم عن ماذا عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو عصمة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في ماذا بعد النبوة، وأظن هذا سيأتي معنا في الكلام حول قصة الغرانيق، وهل ثبت أن الشياطين أو الشيطان ألقى في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال، هذا الذي ذكرته هو ما ذكره العلماء رحمهم الله، وأنا أطلت في هذه المسألة لأهميتها، وكذلك حتى ندفع الشبه لا سيما في قول الله عز وجل: ووجدك ضالا فهدى. ذكرنا أن الضلال يختلف، فذكرنا أنه البعيد ومنه القريب، فيعني شيخ الإسلام أشار إلى هذا في كثير من كتبه. الآن نرجع إلى قصة زيد.

زيد ابن عمرو ابن نفيل. ذكرت قصة هذا الرجل وتكلمت عنه وقلت أنه كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول لهم وهو يخاطبهم: الشاه خلقها الله عز وجل وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها أو تذبحونها ماذا؟ لغير الله أو على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. جاء حديث آخر غير الحديث الذي ذكرته الذي فيه المسعودي، هذا ضعيف ذكرناه. هناك حديث آخر ذكره العلماء، رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ورواه غيره كذلك، فيه أن زيد بن حارثة رضي الله عنه يقول، والحديث طويل لكن لا بد أن أذكره حتى يعني هل يستدل به على من ذهب من ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من ذبائح قريش، أي التي تقرب للأصنام. الحديث فيه أن زيد يقول: خرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما حارا من أيام مكة، وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب، قد ذبحنا له شاه فأنضجناها. قال: فلقينا زيد بن عمرو ابن نفيل، فحيا كل واحد منهما صاحبه بتحية الجاهلية. يعني لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن عمرو بن نفيل، كل واحد حيا صاحبه بتحية الجاهلية المعروفة عندهم. جاء في بعض الروايات عند الأصبهاني في دلائل النبوة أنه قال: أنعم صباحا، يعني هذه هي التحية، أنعم صباحا. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لزيد: يا زيد، ما لي أرى قومك قد شنؤوك. يقول لزيد بن عمرو: لماذا القوم يعني أبغضوك؟ لماذا؟ فقال له: يا محمد، والله إن ذلك لبغير نائلة، لبغير نائلة لي فيهم، ولكني خرجت أبتغي هذا الدين، ولكني خرجت أبتغي هذا الدين حتى أقدم على أحبار فدك، فوجدتهم يعبدون الله سبحانه ويشركون به، فقلت: ما هذا بالدين؟ يعني هذا زيد بن عمرو يقول: أنا خرجت أريد أن أعرف ما هو الدين الحق. فكان لما يرى عبادة الأصنام ويرى الشرك يقول: هذا ما هو بدين. فلما دخل على أحبار اليهود رآهم يشركون بالله، قال: فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ حتى أقدم على أحبار خيبر فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ قال: فخرجت حتى أقدم على أحبار الشام فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ فخرجت فقال لي شيخ منهم: إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالحيرة، منطقة قريبة من الكوفة. قال: فخرجت حتى أقدم عليه، فلما رآني قال: ممن أنت؟ قلت: أنا من أهل بيت، من أهل بيت الله، من أهل الشوك والقرض، يعني أنا من مكة، من أهل بيت الله، من مكة، من الحرم. فقال له هذا اليهودي أو هذا الحبر: إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك، قد بعث نبي طلع نجمه، وجميع من رأيتهم في ضلال، يعني كل من رأيتهم من اليهود والنصارى وعباد الأصنام والأوثان كلهم في ضلال، لكن هناك نبي سيخرج، وهو فين؟ فين هذا الرجل؟ أين؟ قال له: طلع نجمه وهو هناك ظهر ببلادك. فقال: فلم أحس بشيء. يعني زيد بن عمرو يقول وهو يخاطب النبي عليه السلام: ما وجدت شيئا لما رجعت إلى مكة، مع أنه هو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان ذلك قبل البعثة. فقال: فلم أحس بشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إلى هذا، إلى زيد، فقرب إليه، جاء في الرواية فقرب إليه السفرة فقال: ما هذا يا محمد؟ قال: شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فقال زيد: ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وتفرق ما أكل شيء. فخرج زيد بن حارثة فأتى النبي عليه الصلاة والسلام البيت، فطاف به هو وزيد، فكان يطوف عليه الصلاة والسلام ومعه زيد بن حارثة، وطاف بين الصفا والمروة كذلك. عندما كان يطوف بين الصفا والمروة كان هناك صنمان.

0: نحاس، أحدهما يقال له إساف والآخر نائلة. وكان المشركون إذا طافوا بهما تمسحوا بهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب زيد: لا تمسحهما فإنهما رجس. يخاطب زيد يقول له: لا تمسح، لا تفعل هذا الفعل، لا تمسحهما فإنهما رجس. فقال زيد: فقلت في نفسي: لأمسنهما، يعني سأفعل، وهو يخاطب نفسه. فطافوا فرجعوا مرة أخرى إلى الصنم، فمس زيد الصنم مرة أخرى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا زيد، ألم تنهى؟ يعني هل ألست أنا قد نهيتك عن هذا؟ يا زيد، ألم تنهى؟ قال زيد بن حارثة: ثم مات زيد بن عمرو بن نفيل، وأنزل الله على رسوله، يعني الوحي، وبعث عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. انتهى الحديث. وبعضهم يختصره فيذكر الفقرة الأخيرة التي فيها مس الصنم. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل النبوة يبغض عبادة الأصنام، ولكنه ما كان ينهى قريش نهيا عاما، ما كان يقول للناس: يا أيها الناس لا تفعلوا هذا، وإنما كان ينهى خواصه، مثل من؟ مثل زيد بن حارثة، قال له: لا تفعل هذا الفعل، نهاه، نهى زيد بن حارثة أن يمس هذا الصنم، فقال له: ألم تنهى؟ على كل حال، هذا الحديث من العلماء من ضعفه، منهم الإمام الذهبي، وقال فيه ألفاظ منكرة. لماذا؟ لأنه في الحديث قال فيه: ما هذا يا محمد؟ قال: شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فقال زيد بن عمرو: ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله، مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا: فهل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب؟ فضعف هذا الحديث الذهبي واستنكره، وحسن هذا الحديث أيضا جمع من أهل العلم، منهم المقدسي الضياء صاحب المختارة، وكذلك شيخ الإسلام أشار إلى هذا وأشار إلى تصحيح الضياء لهذا الحديث، ومنهم الشيخ الألباني والحافظ ابن حجر أيضا. لكن ماذا قال الحافظ ابن حجر عندما حسن هذا الحديث؟ قال بعد أن ذكر أن الحديث حسن وأنه ليس بضعيف، قال: وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على الحجر المذكور، فإنما يحمل أنه إنما ذبح عليه لغير الأصنام، يعني ما عندنا دليل في الحديث أنه ذبح لصنم، ما عندنا دليل، عندنا أنه خرج فذبح على النصب. النصب معروف أنه يطلق على الأوثان ويطلق على الأحجار. ثانيا، ليس في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ذبح. إذا كان زيد فعل هذا، فقد مس زيد الصنم نائل وإساف ونهاه النبي عليه السلام. فإن كان زيد فعل هذا، ما لا يوجد في الحديث أنه ذبحه لصنم أولا ثم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عندنا دليل أنه أكل من هذه الذبيحة، وإنما استفسر منه زيد بن عمرو، قال له: ما هذه يا محمد؟ فقال له: الشاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فلا شك أن النفس تميل إلى ضعف هذا الحديث. الذهبي ضعفه بسبب محمد بن عمرو، أو نعم بن علقمة، ومن حسنه الحافظ والألباني وابن تيمية قبل ذلك والضياء قبلهم جميعا. ومع ذلك الذين حسنوه كالحافظ بن حجر والإمام الخطابي قبلهم وابن تيمية، ما لا يوجد أحد منهم أبدا فهم من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل مما ذبح للوثن أو قرب للوثن. ولهذا قال الإمام الخطابي: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل مما يذبحون عليها الأصنام، مما يذبحون عليها أي يذبحون على الأصنام من هذه الذبائح، ويأكل ما عدا ذلك، وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليها. هذا ينطبق مع الكلام الذي مر معنا الذي ذكر الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل يأكل مما يذبحونه فقط للحم. مما يذبحونه للنصب على جهة القربة والأوثان، لأن هذا من جنس الشرك لا يباح قرط في أي شريعة من الشرائع. وهذا هذا كلام الخطابي، وكذلك كلام الحافظ ابن حجر، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع، فكلهم على تحسينهم للحديث والقول بأنه يعني صحيح، كلهم يقولون لا يفهم منه أنه أكل أو أكل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشاة، ففي الحديث أنه لم يأكل ولا دليل. وكذلك هذا النصب قد يراد به الحجارة ولا يراد به الأوثان، وكذلك الذي فعل هذا زيد وليس النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كله قد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت إليه سفرة فيها لحم فامتنع وما أكل، ثم قدمت لزيد بن عمرو زيد بن نفيل ابن عمرو فما أكل وقال إني لا أكل. قالوا إذن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع وزيد كذلك امتنع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من هذا اللحم. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الرواية وإن كانت في البخاري إلا أنه قد جاءت روايات من طريق موسى بن عقبة، لأن الحديث مداره على موسى بن عقبة، فثلاثة من الرواة رووا عن موسى أن السفرة التي قدمها هو الرسول عليه الصلاة والسلام قدمها لمن؟ لزيد. وفضيل آخر فضيل بن سليمان روى عن موسى بن عقبة أن السفرة قدمت للرسول ثم امتنع الرسول، ثم قدمت لمن؟ لزيد بن عمرو فامتنع زيد بن عمرو. على كل حال، إن قلنا أن الرواية صحيحة فلا دليل فيها، وإن ضعفنا الرواية فلا إشكال أصلا. لماذا؟ لأن العلماء كما ذكرت لكم ذهبوا إلى أنهم أو أجمعوا أن الرسول لا يأكل، وما حصل منه أنه أكل مما ذبح على الأصنام أو ذبح للأصنام ومما قرب إلى هذه الأصنام. وقد ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الخطابي والحافظ ابن حجر. إذن هذه خلاصة هذه المسألة، وإن كنت قد أطلت فيها لكنني أطلت فيها لأهميتها ولما أثاروه من بعض الشبه وقد أطال النفس فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب، بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ. ذكر هذا في المجلد الأول، وأطال الكلام من صفحة تقريبا 200 أو قبل ذلك 190 إلى ما بعدها عند تفسير هذه الآية أو لتعودن في ملتنا. على كل حال، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، وهذا نختم به الدرس، يقول عليه رحمة الله: وأما تحقيق القول فالله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان من خيار قومه، أو من كان خيار قومه، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. بل قد يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت ذي نسب طاهر، يعني الله عز وجل يبعث النبي من أشرف الأنساب، كما قال هرقل لأبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. وقد قالوا لشعيب، يقول شيخ الإسلام، وقد قالوا لشعيب: مع استضعافهم له، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. إذن بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنتكلم عن بدء الوحي، وما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من أمور في غار حراء، وكيف كذلك ما حصل مع خديجة رضي الله عنها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.com. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب

0: الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر.
1: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الشارح: قال ابن كثير: أي لا تستطيع شيئا من الأمر. قل حسبي الله أي الله كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو ألا يدعو إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو الباب السادس في هذا الكتاب النافع المفيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع شرحه كتاب فتح المجيد للإمام المجدد عبد الرحمن بن حسن، وعنون له: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مناسبة هذا الباب لما قبله هو أنه رحمه الله لما ذكر رحمه الله تفسير التوحيد كما مر في باب سابق وأبواب متقدمة، ناسب أن يذكر بعض أنواع الشرك، فبدأ رحمه الله بما ينافي كماله الواجب، وهذا بدء فيه تدرج

ثم قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ونحوهما يعني نحو الحلقة والخيط كالمسمار والخرزات ونحو ذلك مما يستخدم في هذا. وهذا يكون من الشرك أو يكون شركا أكبر، يكون هذا الصنيع من الشرك الأكبر إن اعتقد المرء أنها تنفع أو تضر، إن اعتقد المرء فيها النفع أو الضر فهذا من الشرك الأكبر بالله جل وعلا. وهذا الشرك في وجهين أو من ناحيتين: شرك في الربوبية، عبودية، حيث أن المرء تأله الله تأله غير الله جل وعلا وعلق قلبه به خوفا وطمعا ورجاء ورجاء. ها هنا يكون ماذا؟ كما قلنا يكون شركا أكبر. أما إن اعتقد أن الله جل في علاه بيده النفع والضر وأن هذه أسباب أو من الأسباب، فهنا نقول هذا المرء بجعله لهذه الأمور سببا جعل ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا جعله ماذا؟ سببا. وفي هذا الصنيع أن يجعل المرء ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا يجعله سببا، هنا يقول العلماء في حق من فعل ذلك أو وقع في ذلك بأنه كذب على الشرع، نعم كذب على الشرع وعلى القدر وعلى القدر، كما قلنا أنه جعل ما ليس سببا سببا لا شرعا ولا قدرا، هذا لا يكون من الشرك الأكبر وإنما هو من الشرك الأصغر. أما كذبه على الشرع فإنه نهي عن ذلك، نهي عن هذا الصنيع وعن هذا الفعل، ومعلوم أن ما نهي عنه في الشرع فليس من الأسباب النافعة، فليس من الأسباب النافعة. وأما من حيث القدر فليس هذا أو هذا الأمر الذي اتخذه وجعله سببا ليس هذا من الأسباب المعهودة ولا هو غير المعهودة أيضا، ولا هو من الأسباب غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولا هو من الأدوية النافعة المباحة. فإذا كانت ليست من الأسباب الشرعية التي يقصد بها الثواب والتقرب إلى الله جل وعلا بفعلها، ولا هي من الأسباب أيضا القدرية التي قد علم أو جرب نفعها كما قلنا كالأدوية المباحة ونحو ذلك، كان الواجب على المرء الحصيف أن يبتعد عن ذلك وأن يحذر ذلك لما يفضي هذا الصنيع من تعلق القلب بهذه الأسباب. وهذا

تمام التوحيد، تمام التوحيد يقضي بالابتعاد عن ذلك والانتهاء عن ذلك والبعد منه والحذر. ثم إن المرء الذي يتخذ هذا ما ليس سببا لا شرعا ولا قدرا، هذا دليل على أيضا على نقص عقله، دليل على نقص العقل، لأنه لا يتعلق به ولا هو نافع بوجه من الوجوه، فلا منفعة فيه لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية أيضا القدرية أو التي جربت فوجد فيها النفع من الأدوية ماذا المباحة، بل هو كما قالت العلماء ضرر محض، ضرر محض. ومعلوم أن الشرع، أن الشرع المطهر مبناه على تكميل أديان الخلق، وذلك بنبذ الخرافات والوثنيات والخزعبلات مع الاجتهاد في الأمور النافعة التي ترقي العقول وتزكي النفوس، وهذا بالتالي يصلح أحوال المرء في أمر دينه ودنياه، في أمر دينه ودنياه. قال رفعه إزالته بعد نزوله، والدفع منعه قبل نزوله. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية الزمر، وهي قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره، إن أرادني الله بضر عام، هذه دلالة عامة، الضر هنا عام من مرض أو غيره، من مرض أو غيره، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم ما تدعون من الآلهة أو غيرها، من الآلهة أو غيرها، دعاؤهم على أنهم وسطاء وشفعاء، لا أنهم يكشفون الضر أو ينفعون المرء، بل ذلك كله لمن؟ لله وحده، وهذا يشمل كل المخلوقين صالحين وطالحين، صالحين وطالحين وغير الإنس أيضا من الجان وغيرهم. ثم ذكر رحمه الله عن الشارح كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وأن في قوله تعالى كاف من توكله، أنه في على كاف من توكله، قوله رحمه الله بأنه كاف سبحانه وتعالى من توكله عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه الصلاة والسلام حين قال له قومه، فذكر آية هود عليه الصلاة والسلام وذكر تفسيرها عن مقاتل. نعم. ثم قال قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله، هو شرك بالله على ما تقدم بيانه، قد يكون أكبر وقد يكون ماذا أصغر، وقد يكون أصغر. نعم.

0: طبعا.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك عن الحسن قال أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة قال أراها من صفر، فقال ويحك ما هذه؟
0: أراها.
1: قال أراها من صفر، فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة. قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال فإنك إن مت وكلت إليها والحاكم. وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك. قوله عن عمران بن حسين أي ابن عبيد ابن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة الصفر فقال ما هذه الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. قوله من الواهنة قال أبو السعادات الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا النزع هو الجذب بقوة. أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاسط ابن مازن ابن شيبان ابن دهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاسط ابن همب ابن أفصى ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. فري به من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير بن

0: عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله ابن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه، وخلائق. وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200، وله 77 سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد مات في ثاني عشر ربيع الآخر رحمه الله تعالى.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله عن الإمام محمدا حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر أي نحاس، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ثم حكم رحمه الله بقوله: رواه أحمد بسند لا بأس به. ثم شرع الشارح رحمه الله فذكر إسناد من؟ أحمد بهذا الحديث، ونقل أن الحاكم قال عنه صحيح الإسناد، وأن الذهبي أقره يعني في مختصره، ونقل كلام الحافظ الحاكم عن أكثر مشايخه من أن الحسن سمع من عمران، وأن قوله في الإسناد يعني في حديث أحمد إسناد أحمد أخبرني عمران يدل على ذلك، أي يدل على صحة سماع من؟ الحسن من عمران. ثم ترجم لعمران، ثم أيضا بين من الرجل المبهم في رواية في هذه الرواية، وأنه من؟ وأنه عمران كما في رواية من؟ أحمد. نعم. هذا الحديث بارك الله فيكم حكم عليه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بأنه ماذا؟ بسند لا بأس به. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وابن ماجه في السنن، وابن حبان في الصحيح، والطبراني في الكبير، وغيرهم كلهم من طرق عن المبارك ابن فضالة عن الحسن البصري به، على اختلاف يسير في بعض ألفاظه عندهم، فبعضهم رواه مختصرا. وهذا الإسناد معلول بما يلي: ففيه المبارك ابن فضالة، قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله: صدوق يدلس ويسوي، يدلس ويسوي. وقد عده في المدلسين جماعة من الحفاظ، وعابوه بالتدليس، عابوا عليه التدليس. فمن هؤلاء الإمام يحيى بن سعيد، فكان يقول: لم أقبل منه شيئا إلا شيئا يقول

لا يقبل من رواياته إلا ما كان صريحا بالسماع، هذا المراد. أما أن روى بالعنعنة فلا يقبل منه. وقال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: مبارك ابن فضالة يدلس، وكنا لا نكتب عنه إلا ما قال سمعت الحسن. ومقولة الإمام يحيى بن سعيد ذكرها الحافظ في التهذيب، ومقالة الإمام عبد الرحمن بن مهدي أخرجها علي بن الجعد في مسنده. وقال الإمام أبو داود رحمه الله كما في التهذيب: إذا قال حدثنا فهو ثبت، وكان يدلس. وقال مرة، أعني الإمام أبا داود، شديد التدليس. شديد ماذا؟ التدليس. وقال الإمام أبو زرعة: يدلس كثيرا، فإذا قال حدثنا فهو ثقة. وقال أبو طالب: قال الإمام أحمد: كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا. أحمد يقول: كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا، ويقول في غير حديث عن الحسن: حدثنا عمران، وقال: حدثنا ابن معقل، وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك. يقول أبو طالب: يعني أنه يصرح بسماع الحسن من هؤلاء، وأصحاب الحسن يذكرونه عندهم بالعنعنة، وهذا من تسويته. وقد عده كما قلت في المدلسين جماعة سوى من ذكرنا، كالعلاء والمقدسي في قصيدته في المدلسين، وسبط بن العجم وغيرهم، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله وغفر الله للجميع. فما رواه عند أحمد مما قال فيه الإمام عبد الرحمن ابن حسن وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك، هذا مستدرك. فما رواه عند أحمد وفيه هذا التصريح بالإخبار من عمران هو من هذا القبيل الذي عابه عليه الأئمة، وفسره من؟ أبو طالب فيما رواه عن الإمام أحمد رحمه الله. إذ الرواة لهذا الحديث عن الحسن من أصحابه يروونه عنه بالعنعنة، كافة من يرويه في من شارك المبارك ابن فضالة في روايته عن الحسن، الكافة سواه يروونه بماذا؟ بالعنعنة. وعليه فهذا التصريح الذي في إسناد أحمد، نعم، فيه بأس كبير. لا نقول لا بأس به، نقول فيه بأس كبير كما مر بيانه. وتكلم أشار إلى نحو من

العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة. والعلة الأخرى في هذا الحديث في هذا الإسناد رواية أو مسألة سماع الحسن من عمران، فإن جماعة كبيرة من المحققين من أهل العلم بالحديث وحفاظه كأحمد، أعني الإمام أحمد رحمه الله، وعلي بن المديني ويحيى ابن معين وأبي حاتم الرازي في جماعة آخرين، يرون أن الحسن البصري لم يسمع من حسين من عمران ابن حسين رحمه رضي الله عنه، ويقولون لا يثبت ذلك، لا يصح ذلك من وجه يثبت، أو لم يثبت ذلك من وجه يصح، أو نحو هذه العبارة. ويرى الحاكم كما نقل الشارح عندكم عن بعض أشياخه أنهم يرون أن الحسن سمع ممن؟ من عمران. توبع عمران، توبع مبارك على هذا الإسناد على هذا الحديث، توبع من أبي عامر صالح بن رستم الخزاز عن الحسن به بنحوه مرفوعا، أخرجه جماعة كالرويان في مسنده، والدينوري في المجالسة، وابن حبان في الصحيح، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الكبرى، والخطيب في الموضح، كلهم من طريق عثمان بن عمر عن أبي عامر به. صحح هذا الإسناد الحاكم وأقره الذهبي، ومال إلى تصحيحه الحاكم آسف ابن حبان بإخراجه له في الصحيح. أبو عامر هذا ثقة قاله أبو داود، وقال فيه الحافظ أنه صدوق كثير الخطأ. أيضا من المتابعين لمبارك يونس ابن عبيد عن الحسن، أخرجه البزار في المسند من طريق عمرو بن مالك عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عنه به. قال الحافظ البزار هذا الحديث قد رواه غير واحد عن الحسن، ولا نعلمه يروى من حديث يونس عن الحسن إلا من حديث محمد بن عبد الرحمن، ولم نسمعه إلا من عمرو، إلا من عمرو. يريد رحمه الله أعني البزار بكلامه هذا أن هذه الطريق تفرد بها محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وهذا الطفاوي قال فيه الحافظ صدوق يهم، وأن هذا الحديث لم يسمعه البزار إلا من عمرو بن مالك وهو الراسبي البصري، وهذا الراسبي ضعيف فالإسناد لا يثبت، بل يعتبر منكرا لتفرد من لا تحتمل حاله قبول التفرد. وقد خولف فيه الطفاوي كما سيرد، ولهذا تعقب الحافظ البصيري رحمه الله في إتحاف الخيرة الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث، وقال صححه الحاكم، وتصحيح الحاكم لهذا الحديث فيه نظر، ثم نقل كلام الأئمة في سماع الحسن ممن؟ من عمران، وقال أن الحاكم نقل عن أشياخه

الحسن سمع من عمران ثم قال والله أعلم. من المتابعين لمبارك أبو حرة وهو واصل بن عبد الرحمن، فهو يرويه عن الحسن به. وهذا الحديث من هذه الرواية أخرجه البزار في المسند أيضا من طريق محمد بن موسى القطان عن أبي حرة عن أبي داود عن محمد بن موسى القطان عن أبي داود عن أبي حرة عن الحسن به. وأبو حرة هذا وهو واصل ابن عبد الرحمن قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق عابد وكان يدلس عن الحسن، وكان يدلس عن الحسن، وهو هنا يرويه عن الحسن ويدلسه عليه ويعنعن فيه ويعنعن فيه. فهمتم؟ هذا الحديث على هذا النحو الذي ذكرنا أيضا قد اختلف فيه رفعا ووقفا، فخلف فيه مبارك وأبو عامر ومن معهما من أولا منصور بن المعتمر الإمام الحافظ، فيرويه منصور عن الحسن عن عمران موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن بطة في الإبانة الكبرى والخلال في السنة عن هشيم عن منصور به لو مت وأنت تراها نافعتك لمت على غير الفطرة. كذلك يرويه موقوفا يونس ابن عبيد الذي مر معنا الطفاوي فيما يرويه عنه الطفاوي عن الحسن به موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة. والمخالف للطفاوي هنا هو الإمام هشيم ابن بشير الواسطي، فإنه يرويه هنا عن يونس بصيغة السماع الإخبار، فقال أخبرنا يونس به. ولا شك أنه شيما أعلى بمراتب ومفاوز من الطفاوي السابق ذكره وأوثق، وقد صرح كما قلنا هنا بماذا؟ بالسماع أو بالإخبار. ثالثا الإمام معمر ابن راشد الأزدي الحافظ، فيرويه عن الإمام الحسن به موقوفا، أخرج هذا معمر في جامعه الملحق بآخر المصنف لعبد الرزاق. رابعا رواه كذلك أبو حمزة العطار وهو إسحاق بن الربيع عن الحسن به موقوفا، أخرجه الطبراني في الكبير من طريق عيسى بن إبراهيم البيراكي بالكسر عنه به. وهذا أبو إسحاق صدوق، منزلته أنه ماذا؟ صدوق. فالأشبه في الحديث هذا الوقف لا الرفع، لا الرفع. وعموما الحديث لو قلنا بأنه توبع عليه المبارك ابن فضالة فقد علمتم ما في المتابعات. والأمر الثاني أن الأشبه فيه ماذا؟ الوقف، فهو أرجح وأقوى. والأمر الثالث أن الصحيح أن الحسن لم يسمع ممن؟ من عمران رضي الله تعالى عنه. قولهما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها،

ويحتمل أن يكون للإنكار، وهذا ماذا؟ وهو أظهر، وهو أظهر. قوله من الواهنة قال أبو السعادات بين معنى ذلك، ثم قال عن الشارح لأنه إن وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار ماذا؟ المقاصد. وهذه إشارة إلى القاعدة الفقهية العظيمة، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. ثم بين معنى قوله انزعها، وأن النزع هو الجذب بقوة. قال أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع ماذا؟ غالبا، وإن نفع بعضه فضره أو فضره أكبر من نفعه. ولا شك إن كان الضر أكبر يجب ماذا؟ الاجتناب والابتعاد. فما نهيت عن أمر إلا وفيه خير لك في الدارين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بما يصلح أمرك في دينك ودنياك عليه الصلاة والسلام. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، قال لأنه شرك. ما أفلحت أبدا أي إما ما أفلحت، أي مطلق الفلاح، مطلق الفلاح، والمراد بمطلق الفلاح أصله، أو ما أفلحت الفلاح المطلق يعني الكامل، بمعنى نقصت درجات منه. والتفسير الذي ذكرناه مبني على ما قام في قلب المرء، على ما قام في قلب ماذا؟ المرء. فإن اعتقد فيها النفع والضر فهو ما أفلح ماذا؟ مطلق الفلاح أي أصله، بل هو من أهل النار والعياذ بالله. ومن جعلها سببا لم يكن له الفلاح المطلق، بل هو من العصاة، بل هو من ماذا؟ من العصاة والعياذ بالله، كما هو مقرر في موضعه. قال والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. والمعنى أن سبب عدم الفلاح هو ماذا؟ الشرك، لأنه قال لأنه شرك. وأن الفلاح الذي هو الفوز والظفر والسعادة لا يتأتى بالشرك ولا يأتي بالشرك، وإنما يأتي ذلك بماذا؟ بضده، وهو التوحيد. فمن أراد الفلاح وهو الفوز والظفر والسعادة فعليه بماذا؟ بتحقيق التوحيد لله جل في علاه. ثم قال، قال المصنف رحمه الله يعني مما أورده الإمام محمد في ماذا؟ في مسائل الباب، وقد ذكر جملة من المسائل وهي المسألة الثانية والثالثة والخامسة. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، بمعنى أنه مؤاخذ بهذا الفعل، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. ثم شرع رحمه الله بترجمة الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله وغفر له.

وهنا نزيد فائدة مما ذكرها الشارح فيما نقله عن المصنف الإمام محمد، وإيضاح في قوله أن الشرك الأصغر من أكبر، أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، المعنى أكبر من الكبائر وإن كان هو من ماذا؟ من جملة الكبائر، ولكنه من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. لماذا؟ لأن فيه وعيد شديد. طيب أما يقول قائل هو شرك ماذا؟ أصغر. نقول نعم هو شرك أصغر، وسمي بذلك أصغر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الأكبر، فالأكبر ناقل من الملة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الأصغر على التفصيل الذي تقدم. وإلا فهو بالنسبة إلى الذنوب مما سواه هو ماذا؟ من الكبائر العظيمة، من الكبائر العظيمة. أقول بعد هذا شرع المصنف رحمه الله في ترجمة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وذكر نسبه، ثم ذكر جملة من مناقبه رحمه الله، وأنه كان من أعلمهم فقها وحديثا وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، حتى إن بعض أهل السنة كان يقول عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه رحمه الله. مناقبه جمة عظيمة، حري والله حري بطلبة العلم وأبناء السنة أن يتأملوا كثيرا في ترجمة هذا الإمام الحضر البحر، وأن يقفوا عند هذه الترجمة العظيمة ويتأملوها كثيرا، ففيها من العبر والفوائد والأمور العظيمة ما تشحذ الهمم، ما تشحذ الهمم رحمه الله وغفر له. وهذا هو الواجب على عموم طلبة العلم، أن يعنوا كثيرا بتراجم من سلف من الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وبأئمة السنة من التابعين وأئمة الهدى كأحمد والشافعي ومالك والبخاري ومسلم وأضرابهم. ففي هذه التراجم من العبر والعظات الشيء الكثير. وقبل هذا النظر وإدمان النظر في ترجمة خير البشر وإمام الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومما تلحظه، مما تلحظه في ترجمة هذا الإمام البحر، وتأمل ما أقوله لك وراجع ترجمته في تهذيب الكمال أو في سير أعلام النبلاء أو فيما أفرده حنبل في ترجمة الإمام أحمد وهي رسالة مطبوعة، أو ما سطره الحافظ ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وأفرده، ستلحظ أمرا في ترجمة هذا الإمام، وهو التميز الذي قال عنه أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. ستجد أن هذا الإمام تميز بثباته على السنة وبصحة اعتقاده وصلابته في هذا الاعتقاد ودفعه بنفسه في مقابل ماذا؟ أن تصفو عقائد المسلمين، وأن لا تدخلها هذه البدعة الكفرية بدعة الجهمية. ستجد هذا وتلحظه. فما محنة أحمد؟

0: وثباته فيها بتوفيق الله له إلا دليل على ثباته وعلى تميزه رحمه الله بتثبيت الله له. الأمر الثاني تمايزه متابعته للسنة وصبره عليها ونيله ما نال في سبيلها دل ذلك على مباينته وتمايزه عن أهل الأهواء والبدع والضلال جميعا بشتى صنوفهم وتمايزه عن علماء السوء والضلالة. هذا ما ستلحظه وتأمل هذه الكلمة التميز والتمايز، هذه سمة علماء السنة المحضة في كل زمان ومكان، وتأمل هذا في كل تراجمهم. لك أن تتخيل في هذا العصر المتأخر لمن قرأ ترجمة الإمام المجدد شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز سيجد هذا ظاهرا، تميزه بصحة الاعتقاد ولزوم السنة والثبات عليها والدعوة إليها والمنافعة عنها والذب عنها وعن أهلها بكل ما أوتي رحمه الله ورضي عنه وغفر له، وتمايزه عن أهل الأهواء والبدع أيضا والضلال. ومثله قل في إمام المحدثين في هذا العصر الإمام الألباني رحمه الله، وهذا أمر كما قلت يشترك فيه من علماء السنة المحضة قديما وحديثا، وأضرب بهذين مثلا، وإلا فإخوانهم من علماء السنة المعاصرين أيضا كذلك، لكن الناس في هذا يتفاوتون بارك الله فيكم. فالمقصد أنهم ثبتوا وتميزوا، فهذا الألباني رحمه الله تميز بثباته على السنة ودعوته إليها وتنقيتها من الدخيل، فألف هذا المشروع العظيم تنقية أو تقريب السنة بين يدي الأمة التي هي من نتائجها ماذا؟ سلسلة الأحاديث الصحيحة، نعم، وسلسلة الأحاديث ماذا؟ الضعيفة، تنقية وتصفية. كم فيها هذه من جهد عظيم مبارك، نافع عن السنة ودافع عنها بقلمه وبلسانه وبكل ما أوتي، وكان من أكثر الناس مناظرة لأهل الأهواء والبدع، وأشرطته مسجلة وكتاباته مسطرة رحمه الله وغفر له. ولهذا ضاقت نفوس أهل الأهواء بكتاباته وبمقالاته وبردوده عليه، فما أن تسنح لهم فرصة إلا ورموه ماذا؟ بطعن وثل، حتى إذا ما قبر رحمه الله أظهر كل منهم ما تكنه صدورهم والعياذ بالله، فأخرجوه أنه ليس بفقيه وليس يعرف الحديث وأنه فاسد الاعتقاد. كذبوا والله وفجروا، ما قالوا مقالة الحق رحمه الله وغفر له. فعلى كل حال هكذا علماء السنة المحضة فعلها ابن أبي دؤاد ومن معه ومن لف لفه، نعم، في إمام أهل السنة أحمد، أليس كذلك؟ وقالوا وفعلوا ما فعلوه، وفعلوا هذا بالإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حبسوه حتى مات في السجن رضي الله عنه ما ضره، وفعلوا هذا بالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ولاكوه ولا زالوا يلوكونه. ويريدون أن يلصقوا بدعة الدواعش الفواحش وأضرابهم من القاعدة الخوارج ومن لف لفهم بأن هذه صنيعة من؟ الوهابية كما قالوا. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بريء كل البراءة من هذا الفكر الخسيس الخبيث الدخيل على الإسلام وأهله، بل هو من أشد الناس محاربة له، محاربة لفكر الخوارج وفكر المبتدعة جميعا والزنادقة والملحدين، رحمه الله وغفر له. نعم.
1: تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال الشارح: الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله: وفي رواية، أي من حديث آخر رواه أحمد، فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخيل الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهب فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا. فقال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطعها فبايعه. وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات. قوله: عن عقبة بن عامر، صحابي مشهور، فقيه فاضل، ولي إمرة مصر لمعاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. قوله: من تعلق تميمة، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: فرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع إلا الله ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. قوله: فلا أتم الله له، دعاء عليه. قوله: ومن تعلق ودعه، بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس: الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين. قوله: فلا ودع الله له، بتخفيف الدال، أي لا جعله في دعة وسكون. قاله أبو السعادات: وهذا دعاء عليه.
2: كذا قاله ولا قال؟ قال أبو السعادات ولا قاله أبو السعادات؟
1: قال أبو السعادات.
2: نعم.
1: قال أبو السعادات: وهذا دعاء عليه. قوله: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعادات: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه.
0: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه بروايتين، لأنه قال: وفي رواية. هذا الحديث الرواية الأولى أخرجها جماعة من أهل العلم كابن وهب في الجامع، والروياني في المسند، وابن حبان في الصحيح، وقبله أو قبلهم أحمد في المسند، وأبو يعلى في المسند، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، والبيهقي

وجماعة وابن عبد البر في التمهيد من طريق حيوة ابن شريح عن خالد بن عبيد المعافري بفتحات أو بفتحتين عن أبي مصعب مشرح بالكسر ابن هاعان عن عقبة به. هذه الرواية صححها ابن حبان والحاكم وجود إسنادها المنذري في الترغيب والترهيب، وقال المناوي إسناده صحيح في التيسير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات، وجود إسناده ابن حجر الهيثمي بالتاء في الزواجر. وذكر هذه الرواية الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد وقال تفرد به، يقصد أن مشرح ابن هاعان تفرد بهذه الرواية عن عقبة رضي الله تعالى عنه. هذه الرواية تكلم فيها بسببين: الأول أن خالد بن عبيد المعافري هذا ترجم له ابن أبي حاتم وقبله البخاري، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات وصحح وجود إسناده من سبق ذكره لكم. وهذا الرجل أعني خالد بن عبيد الظاهر من أمره أنه إلى الجهالة أقرب، فإن ابن حبان لم يوثقه صراحة وإنما أودعه في كتابه الثقات. وقد فصلنا القول فيما يتعلق بالرواة المترجم لهم في كتاب ماذا؟ الثقات لابن حبان، وأنهم على طبقات وليسوا في طبقة واحدة. وهذا الراوي من أحد تلك الطبقات التي يذكرها ولا ينص على توثيقها تنصيصا، وإنما جرى في ذكره له بناء على قاعدته التي مشى عليها أن المسلم الذي لم يثبت في لم يذكر بجرح فهو ماذا؟ فهو ثقة عنده. وهذه قاعدة تكلم عليها العلماء، أعني فيما مشى عليه الحافظ ابن حبان، وآخذوه بها وعدوه أنه قد تساهل بتوثيق بعض ماذا؟ المجاهيل، ما ساهل البستي في كتابه، بل شرطه خف، يعني شرط خفيف، بل شرطه خف وقد وفى به، أي وفى بذكره ومشى عليه وسار. وأما من صحح كالحاكم فأيضا تساهله في ذلك رحمه الله معروف، وقد بينا أيضا ما يتعلق بمستدرك الحاكم في شرحنا لعلوم ماذا الحديث في التقريب، فليرجع إليه. ومثله إقرار الذهبي، فإن الذهبي رحمه الله لم يحرر مختصره كما قال هو بنفسه عن كتابه هذا، يعوزه تحرير كثير. الأمر الثاني فيه مشرح ابن

ليس بذاب، يعني في ماذا؟ في ضبطه، لا تنعس. مشرح ليس بذاب، يعني في ايش؟ في الضبط، وهو صدوق، صدوق اللهجة. ذكره الحافظ ابن سعد في الطبقات وقال له أحاديث، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات وقال يخطئ ويخالف، يخطئ وماذا؟ ويخالف. ولهذا قال فيه الدارمي ليس إيش؟ بذاك. لماذا؟ لأنه يخطئ ويخالف. وترجم له أيضا ابن حبان في المجروحين وقال يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها. والصواب قال والصواب ترك من فرد به من الروايات، والاعتبار بما وافق الثقات. وقال ابن عدي في الكامل أرجو أنه لا بأس به. وقال الذهبي فيه صدوق ومرة ثقة. وقال ابن حجر مقبول. في الموضوعات لابن الجوزي نقل الحافظ ابن الجوزي عن ابن حبان أنه قال في مشرح هذا يرحمك الله انقلبت على مشرح صحائفه، أي صحائف عقبة، انقلبت على مشرح صحائفه فبطل الاحتجاج به، فبطل الاحتجاج به. خلاصة حاله أن الرجل لا بأس به، لكن ما ينفرد به فهو محل نظر وتأمل كبيرين، ولا مدفع، لا مدفع لكلام الحافظ ابن حبان الذي ذكره، فهو بيان فيه تفصيل لحال من؟ لحال مشرح في روايته عمن؟ عقبة خاصة رضي الله تعالى عنه. ولو تأملت كلمة الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد لما قال في رواية مشرح عن عقبة تفرد به، فهي مشعرة بما تؤول إليه عبارة ابن حبان، بما تؤول إليه عبارة من؟ الحافظ ابن حبان. فهمت هذا؟ فهذه مؤاخذة دقيقة. وإن كان العلامة الألباني رحمه الله ضعف الحديث بخالد ورفع من أمري وشأن من مشرح هذا ومال إلى أنه صدوق، إلا أنها تبقى هذه ماذا؟ النكتة التي لا مدفع لها. وإن كان قال الحافظ ابن القيم بعد أن نقل توثيق ابن يحيى ابن معين أن ابن معين أعلم بالرجال من ابن حبان وأنه لم يوافق على هذا، نقول جوابا الذي ذكرناه من كلام الحافظ ابن كثير مشعر كما قلنا بما تؤول إليه عبارة من؟ ابن حبان، وهو معاصر للحافظ ابن القيم رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وإن قلنا بأن ابن معين أعلى، إلا أن الراوي عن ابن معين لهذا التوثيق وهو الدارمي كلامه مشعر بأن مشرحا ليس بضابط، وضعف، وأن ضبطه ماذا؟ مخلخل. ولهذا قال ابن حبان يخطئ ويخالف.

الف. فمثل هذا لا تحتمل حاله قبول التفرد. فهمت هذا؟ فهمت هذا؟ نعم. أما الرواية الثانية التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في المسند، والحارث بن أبي أسامة في المسند، والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري بفتح ثم سكون عنه به، والحديث صححه الحاكم وهو كذلك. الرواية الثانية صحيحة وثابتة. ثم ترجم لعقبة رضي الله عنه ثم قال: قوله من تعلق تميمة أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: خرزة. الخرزة كلام المنذري ينصرف إلى تفسير التميمة. ما هي ماذا؟ التميمة خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة إذ لا مانع ولا دافع غير الله. ثم ذكر تفسير ذلك عن أبي السعادات في معنى ماذا؟ في معنى التمائم، وأنها أن العرب كانت تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله ماذا؟ الإسلام. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد بعد إسناده الحديث في روايته الأولى، قال: التميمة في كلام العرب القلادة. التميمة في كلام العرب القلادة. قال: هذا أصلها في اللغة، ومعناها عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء. ثم قال: وقال الخليل بن أحمد يعني الفراهيدي: التميمة قلادة فيها عود. ثم قال: الودع خرز. انتهى كلامه. قوله: فلا أتم الله له، يقول الشارح: دعاء ماذا عليه؟ هذا الدعاء عليه دليل على أن هذا الفعل من كبائر ماذا؟ الذنوب، أليس كذلك؟ نعم. لماذا سميت تميمة؟ سميت بذلك لأن المرء يظن أنه يتم بها أمره، يظن أنه يتم بها إيش؟ أمره. ثم شرع في بيان معنى قوله من تعلق ودعة، وذكر أن معناها شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به ماذا؟ العين. ثم قال: قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون. قال أبو السعادات: هذا دعاء عليه. وكونه دعاء عليه أيضا يدل على أنه ماذا؟ من الكبائر. علق وتعلق القلب بما علق، أليس كذلك؟ ثم قال: وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قال: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد قال شارحا

0: كأن المعنى في هذا الحديث أن من تعلق تميمة خشية ما عسى أن ينزل أو لا ينزل فلا أتم الله عليه صحته وعافيته، ومن تعلق ودعة وهي مثلها في المعنى فلا ودع الله له، أي فلا ترك الله له مما هو فيه من العافية أو نحو هذا، والله أعلم. قال: وهذا كله، هذا إيش؟ كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم والقلائد، يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم، وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل، وهو المعافي والمبتلي لا شريك له. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا بارك الله فيكم من ضروبه أضرب كثيرة، ما يفعله بعض الناس من تعليق ماذا؟ يعني بعض الخرزات كالعين، ها؟ تجد هذا في بعض البلدان على الباب، على كذا، على المفرش، على المدخل، على المخرج، وبعضهم حدبة الفرس، ها؟ ونحو أشياء وألوان حسب البلدان، حسب ماذا؟ حتى إنك تجد بعض هذه الأشياء في المساجد. عجائب هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا من لوثات ماذا؟ ومن توريث أهل الشرك، ها؟ السلف لمن؟ للخلف، وهكذا يتوارثون، نسأل الله السلامة والعافية. سلف طالح لخلف طالح، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك كله. نعم، تفضل.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشارح: قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم ابن إشكاب، قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسير بمهملتين مصغرة، ويقال حسن بكسر ثم سكون، العبسي بالموحدة، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه 36. قوله: رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي عن الحمى. وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ فقال: شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان

0: وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. قوله وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية بأن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله.
1: نعم. ثم ختم رحمه الله عن المصنف الإمام محمد بأثر حذيفة رضي الله تعالى عنه. عندك أو عندكم في الإسناد عن عاصم الأحول عن إيش؟
2: عروة
1: هكذا.
2: نعم.
1: نعم نعم. هذا الإسناد أو هذا الأثر ذكره المصنف رحمه الله هنا وعزاه لابن أبي حاتم، يقصد التفسير في تفسير ابن أبي حاتم. ثم إن الشارح رحمه الله ذكر إسناد ابن أبي حاتم إسناد ابن أبي حاتم لهذا الأثر، وفيه أنه قال من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة هكذا قال دخل حذيفة على مريض. في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم عن عذرة والمحقق لهذه النسخة التي بين أيدينا جعل رقما على عروة وقال في الحاشية في الأصل وضاد وها عذرة تصحيف هكذا قال. ولا أدري ما وجه تغييره ما في الأصل وحكمه له بالتصحيف بلا ماذا؟ بلا برهان. الأصل وضاد وها عذرة، يعني في الأصل الذي مضى عليه وفي نسختين أنه ماذا؟ عذر، وحكم بأنه ماذا؟ تصحيف. وبناء على هذا غير ما في ماذا؟ في المتن، وهذا تصرف خطأ لا يصح منه. ولا وجه لهذه التخطئة والتصحيف، فالواجب أن يبقي ما في الأصل على ما هو عليه، خاصة وقد تتابعت عليه جملة من النسخ، ويعلق في الحاشية إذا كان ثمة وجه له في التصحيف، لا أن يغير ما في الأصل بلا برهان، بلا برهان. وما ظنه أنه تصحيف ليس بتصحيف، ليس بتصحيف، بل هو على الصواب، هو عذرة ابن عبد الرحمن ابن زرارة الخزاعي الكوفي الأعور، وهو ثقة من الثقات، وكان مشهورا ويقال له شيخ لقتادة، مشهور بذلك، قتادة مكثر من الرواية عنه، ولهذا قيل شيخ لقتادة وشيخ لغيره أيضا، لكن لكثرة لصوق قتادة به قيل شيخ لماذا؟ لقتادة، تمييزا عن غيره أيضا. وليس هو من عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه، هذا عذرة ابن عبد الرحمن.

كما قلنا الخزاعي الكوفي الأعور ثقة. الإسناد بناء على أنه ماذا؟ عزرة. يقول عزرة دخل حذيفة، ما قال عن حذيفة. هذا الإسناد إلى عزرة في مجمله نظيف، لكنه غير متصل، غير متصل. وعزرة لم يقل حدثنا ولا أخبرنا ولا لفظ يشعر بالاتصال، وإنما حكى قال دخل. وهذا نعم دليل على أن الإسناد غير متصل، وبالتالي الأثر لا يصح لانقطاعه بين عزرة وحذيفة رضي الله تعالى عنه. فإن عزرة من السادسة، وهو شيخ لمن؟ لقتادة، وله روايات عن بعض الصحابة نعم، لكن بينه وبين الصحابة رجل، بينه وبين بعض الصحابة ماذا؟ رجل أو أكثر. فلا يصح ماذا؟ سماعه ولا إدراكه لهذه ماذا؟ القصة. وحتى لو قلنا عروة، ولو قلنا بأنه من؟ عروة، بناء على التصحيف المزعوم، فلا يصح أيضا اتصاله، فلا يعرف سماع لعروة من حذيفة رضي الله تعالى عنه. واضح؟ ترجم الشارح أيضا للإمام ابن أبي حاتم نعم، وترجم لحذيفة رضي الله تعالى عنه، وقال ثم ذكر شارحا معلقا هذا على هذا الأثر أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي بسبب ماذا؟ حمى أصابته. قال وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى قبل أن تنزل وبعد أن تنزل إلى آخره. قال وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه ماذا؟ سبب. فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، مع عدم الاعتماد عليها، لأن الاعتماد عليها ينافي التوكل، وتركها ينافي التوكل. أعني الأسباب الشرعية المباحة، أما التمائم والخيوط والحروز ونحو ذلك كل هذا من الشرك على ما تقدم، إن كان أكبر على اعتقاده أنها تدفع وتضر نعم، وإن كان أصغر على أنه جعل سببا، على أنه جعلها سببا وليست هي كذلك، وأنه يزال من صاحبه ويعرف ويبين له أن لبس هذه التمائم والحروز لا ينفعك، بل ماذا؟ بل يضرك. وهذه الإزالة باليد لمن كانت له ماذا؟ لمن كانت له قدرة وسلطان، أو من كان تحت ماذا؟ ولايته. بالقول لمن لم يكن تحت ولايتك، أن تعرفه وأن تنصحه وأن تأخذ بيديه إلى تحقيق التوحيد. ثم قال ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر لما أنزله الله تعالى في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. والمعنى بهذا الكلام أنه يصح الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك ماذا؟ الأصغر بجامع الإشراك، بجامع ماذا؟ الإشراك. وإن كان النوع ماذا؟ يختلف، وإن كان النوع يختلف. وعليه يجوز الاستدلال بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر مع التفريق، مع ضرورة التفريق في النتيجة والنهاية، النتيجة وماذا؟ والنهاية. فهمت هذا؟ قال وفي هذا، في هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه، أي ينافي أصله أو ينافي كماله الواجب أو كماله ماذا؟ المستحب.

0: نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: هل يدخل في لبس الحلقة التي تباع، الذي يباع في الصيدليات ويقال إنها شفاء للداء، فما حكم هذا؟ هذا الذي يباع، أنا جاءني طالب قبل مدة في الجامعة في الكلية وهو يلبس مثل هذا، قال: يا شيخ يجوز؟ قلت: انزعها فلا تزيدك إلا وهنا. هذا الذي يباع في الصيدليات ولا في غير الصيدليات ولا في محلات أبو ريالين أو أبو فلسين، هذا كله من هذا الضرب، يدفع، يشيل الكهرباء، ينزل كذا، يدفع مغص البطن، صداع الرأس، هو من هذا الباب، وإلا يبقى الأطباء في بيوتهم وتغلق المستشفيات وهذه العيادات، خلاص كل يلبس هذه الحلقة، واحدة لوجع الرأس، وأخرى لوجع العين، وثالثة لألم المغص، ورابعة هو هذا، لكنه ماذا من بلفة أخرى، وهذا من تزيين الشيطان، لا يجوز لبس هذا ولا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: أثر المعاصي على الفرد والمجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى، يوم السبت 22 من شهر جماد الأولى عام 43 وألف هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع،
2: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله في هذه المجالس المباركة التي يحبها الله ويرضاها ويجازي عليها الخير. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أحبتي في الله، وعنوان هذه المحاضرة: أثر الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع. وقبل أن أذكر آثار المعصية على الفرد والمجتمع، لعلي أبدأ ببعض المحاور وسأختصرها إن شاء الله، وبإذن الله لن أطيل كثيرا، وسأتكلم عن معنى المعصية وأقسامها وبعض مما يتعلق بها دون تفصيل، لأن موضوع المحاضرة هو أثر المعصية على الفرد والمجتمع. أحبتي في الله، اعلموا أن الله لم يخلقنا عبثا ولعبا من غير فائدة ولا مصلحة، وإنما خلقنا لحكمة بالغة عظيمة ومصالح دنيوية وأخروية، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟

لم يخلق الله تعالى الإنسان ليأكل ويشرب ويتكاثر فيكون بذلك كالبهائم. وقد كرم الله تعالى الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، ولكن أبى أكثر الناس إلا كفورا، فجهلوا أو جحدوا الحكمة الحقيقية من خلقهم، وصار كل همهم التمتع بشهوات الدنيا، وحياة هؤلاء كحياة البهائم، بل هم أضل. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ومن أعظم الأوامر التي خلق الله البشر من أجلها، وهو من أعظم الابتلاءات، الأمر بتوحيده عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. وقد نص ذلك في الكتاب، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فالله تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته، وأمرهم بذلك، فمن انقاد وأدى ما أمر به فهو من المفلحين، ومن أعرض عن ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهذه حكمة من الحكم التي خلق الله الناس لها، فمن انحرف عن الطريق وسار على طريق الشيطان فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، إن من خطر المعاصي أن تكون مبعدة عن الله عز وجل، وتبعد المسلم عن رحمة الله عز وجل، بل تقربه إلى سخط الله وإلى نار جهنم والعياذ بالله. وكلما كسب العبد الخطايا والمعاصي ابتعد عن الله أكثر. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة من التحذير من الذنوب، وتبين العقوبات، بل إنما أصاب الأمم السابقة من انتقام وهلاك فهو بسبب الذنوب، فإن للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة. ومن أعظم العقوبات أن يبتل العبد ويزين له ترك اتباع السنة وترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. والأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، ولكن ليس هذا وقت ذكرها وحصرها. يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: وما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار النعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه، ومسخ ظاهره وباطنه، فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا، وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحا، وبالجنة نارا تلظى؟ وقال: وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم

حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد. وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ إنها الذنوب المهلكات. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. والمعاصي يا أحبة هي ترك المأمورات وفعل المحظورات. المعاصي هي ترك المأمورات وفعل المحظورات، فتبين بذلك أن المعاصي هي ترك ما أمر الله، هي ترك ما أمر الله به أو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فعل ما نهى الله عنه، أو فعل ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال ومن الأعمال والمقاصد الظاهرة والباطنة. المحور الثاني في هذه المحاضرة: ما هي أسباب الوقوع في المعاصي؟ ما هي أسباب الوقوع في المعاصي؟ ومن أسبابها، وسأذكرها مختصرة إن شاء الله، أولا ضعف الإيمان، ضعف الإيمان واليقين بالله عز وجل والجهل بالله عز وجل. فإن عدم المراقبة لله عز وجل وعدم الخوف من الله عز وجل، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن راقب الله عز وجل في كل أوقاته يصل إلى درجة الإحسان، ويبعد بإذن الله عز وجل عن ارتكاب المعاصي. السبب الثاني: الشبهات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والفتنة نوعان، والفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. ففتنة الشبهات تنشأ من ضعف البصيرة وقلة العلم وفساد القصد واتباع الهوى، وكذلك من بعض النقولات الكاذبة التي يقرأها أو يسمعها هنا وهناك. كذلك من الأسباب أيضا التي توقع المسلم في المعاصي الشيطان، والشيطان من أعظم أسباب وقوع المعاصي، لأنه أخبث عدو للإنسان. الشيطان أخبث عدو للإنسان. قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشياطين نوعان، والشياطين نوعان: شياطين الإنس وشياطين الجن. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والمخرج من شياطين الإنس بالإحسان إليهم أو دفعهم بالتي هي أحسن، مقابلة السيئة بالحسنة، كذلك ترك أصحاب السوء، ترك أصحاب السوء. وأما شياطين الجن فالمخرج منها الاستعاذة بالله منهم. قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وكذلك بالمحافظة على الأوراد والأذكار وقراءة القرآن.

المحور الثالث في هذه المحاضرة أقسام المعاصي، أقسام المعاصي. قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام، الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام، وهي على النحو الآتي: القسم الأول الذنوب الملكية، الذنوب الملكية، وهي أن يتعاطى الإنسان ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك، ومنها الشرك بالله عز وجل، ومنها أيضا القول على الله عز وجل بغير علم. فهذا القسم الأول وهو الذنوب الملكية. القسم الثاني الذنوب الشيطانية، وهي الذنوب التي يتشبه الإنسان بالشيطان في عملها، فالتشبه بالشيطان في الحسد، لأن الشيطان حسد آدم، في الحسد والبغي والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله عز وجل وتحسينها والنهي عن طاعة الله والابتداع في الدين والدعوة إلى البدع وإلى الضلال. وهذا القسم أي الذنوب الشيطانية يلي القسم الأول وهو الذنوب الملكية في المفسدة، وإن كانت المفسدة دون الأول. القسم الثالث من الذنوب الذنوب السبعية، الذنوب السبعية، وهي التي يتشبه الإنسان بها أو في فعلها بالسباع، بالسباع، وهي ذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والقتل، التعدي على الضعفاء، التعدي على العاجزين، هذه من هذه الذنوب. والقسم الرابع والأخير من هذه الأقسام الذنوب البهيمية، الذنوب البهيمية، وهي الذنوب التي يشبه الإنسان في فعلها البهائم، مثل الحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا، أو أكل أموال اليتامى، البخل، الهلع، الجزع، وغير ذلك من هذه الأمثلة. المحور الخامس أنواع المعاصي، أنواع المعاصي، ومختصره أن المعاصي تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة وإجماع الصحابة والتابعين والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. وقال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه في الكبائر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن فالذنوب يا أحبة تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. والكبائر هي ما وجبت فيه الحدود، ما وجبت فيها الحدود،

وأو فيها الوعيد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر أيضا الإمام أحمد رحمه الله أن أي ذنب ختم عليه بلعن أو بغضب من الله أو بحد في الدنيا أو بعذاب في الآخرة أو توعد عليه بنار جهنم فإن هذه المعصية ماذا؟ كبيرة من الكبائر، والكبيرة على الإنسان أن يتوب منها، أن يتوب منها. وأما الصغائر فهي التي لم يكن عليها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة كما قال بعض أهل العلم، ولكن الاستمرار على الصغيرة قد يوصلك إلى الكبائر، نسأل الله السلامة. وحسبك أنك إذا عصيت سواء كانت هذه المعصية كبيرة أم صغيرة فإنك تعصي من؟ فإنك تعصي الله عز وجل. فالإنسان يستحي أن يراه الله عز وجل وهو يعصيه. ولهذا ذكرنا قبل قليل أن الإنسان إذا راقب الله عز وجل بإذن الله يبتعد عن المعصية. فإن كنت في مجلس وأردت أن تبدأ بغيبة رجل فتذكر أن الله يراك، إذا أردت أن تكذب فتذكر أن الله يراك، إذا أردت أن تهم بمعصية فتذكر أن الله يراك، وبهذا بإذن الله عز وجل تنجو من هذه المعاصي. المحور السادس وهو آثار المعاصي على الفرد والمجتمع. وآثار المعاصي على الفرد أنواع، منها حرمان العلم. حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور وتعمي بصيرة القلب وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية. قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكذلك روي عن الشافعي أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ومن الآثار على الفرد بسبب المعاصي الظلمة في القلب. الظلمة في القلب، فإن العاصي يجد ظلمة في قلبه حقيقية يحس بها كما يحس بظلمة الليل، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية، تجده يعيش في نكد، تجده يعيش في ضيق، نسأل الله السلامة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره. وكذلك يا أحبة، من آثار المعصية على الفرد أنها تحجب القلب عن الله عز وجل، وهذه والله مصيبة. من آثار المعصية على المسلم أنها تحجبه وتحجب قلبه عن الله عز وجل في الدنيا أم في الآخرة، بل في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
كانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. وفي الحديث عند الترمذي وحسنه الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران، وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن الآثار يألف المعصية، أي أن العاصي بسبب المعصية وكذلك تكرار المعصية يألف قلبه على المعاصي، فينسلخ من القلب استقباحها، أصبح لا هذه المعاصي تصبح عنده عادة، تصبح عنده عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له، بل أصبح لا يبالي بفعل المعصية حتى أمام الناس، نسأل الله السلامة. ويحدث ويحدث، بل بعضهم يحدث بالمعصية، يعمل المعصية في الليل لا يراه أحد فيصبح فيخبر الناس، وهذا الضرب من الناس لا يعافون، نسأل الله السلامة، بل لا يوفقون إلى التوبة، بل تغلق عليهم أبواب التوبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله تعالى فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، قد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه، وهذه والله المصيبة. إن ابتليت بهذه المعاصي، نسأل الله السلامة، فاستر نفسك ولا تعملها أمام الناس، وادعو الله عز وجل أن يخلصك منها، وتب وكرر التوبة بينك وبين ربك. ومن آثار المعصية على الفرد أنها تورث الذل، تورث الذل، فإن العز كل العز في طاعة الله عز وجل، والذل كل الذل في معصية الله عز وجل. يقول الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ويقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. جعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالطاعات ونهانا عن المعاصي، فمن وقع في المعاصي فقد خالف أوامر الله عز وجل وخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آثار الذنوب والمعاصي على الفرد أن الذنوب تطفئ غيرة القلب، تطفئ غيرة القلب، فإن أشرف الناس وأعلاهم همة وأشدهم غيرة على نفسه وعلى أهله وعلى عموم الناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله عز وجل أشد غيرة منه، أشد غيرة

من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. رواه مسلم. فينبغي للمسلم أن يراقب الله عز وجل في هذه الأمور، فإن الله عز وجل ما خلق النار وخلق الجنة عبثا، بل خلقت النار ولها أهلها، وخلقت الجنة ولها أهلها. فمن عمل بما أمر الله عز وجل به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا له، ومن خالف أوامر الله وخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلومن إلا نفسه. كذلك من الآثار أن المعاصي تحرم الرزق، من الآثار آثار المعاصي على الفرد على المسلم أنها تحرمه من الرزق. ولا شك أن الرجل قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما أن تقوى الله عز وجل تجلب الرزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وماذا؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا لمن؟ لمن اتقى الله عز وجل. فإن لم يتق الله، فإن لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزقه من حيث لا يحتسب. والرزق لا يطلب بمعصية الله، الرزق لا يطلب بمعصية الله، وإنما يطلب بتقوى الله عز وجل. واعلم أن الرزق قد قسمه الله لك، ولن تموت حتى تأخذ هذا الرزق كاملا. ومن الآثار أن المعاصي تصغر النفوس وتحقرها حتى تصير صغيرة حقيرة، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن المعاصي تجعل القلب يرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا، والمعروف ويرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. بل من المصائب أن الإنسان يعصي الله عز وجل ويقول حلال، تقول له حرام يقول لا، قال فلان، كيف قال فلان؟ يقول الله عز وجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرام، ويقول لا فلان قال أنها حلال. فهل هذا اتبع الله أو اتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، إنما اتبع هواه. ولهذا إذا تعود على المعصية واستمر عليها فإنه يرى الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فيصبح القلب بكثرة المعاصي فيصبح القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ويفسد ويرى أنه مصلح، ويشتري الضلالة بالهدى ويرى أنه على الهدى والعياذ بالله. وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على قلبه، نسأل الله السلامة. ومن الآثار أيضا أن المعصية تضيق الصدر، فالذي يقع في المعاصي وفي الجرائم ويعرض عن طاعة الله عز وجل يضيق صدره كما مر معنا.

تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ومن الآثار المترتبة على الفرد كراهية الله للعاصي، نسأل الله السلامة، كراهية الله لهذا العاصي. قال الله عز وجل: والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال الله عز وجل: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وأما المحور الأخير في هذه المحاضرة فهو آثار المعاصي على المجتمع. انتهينا من آثار المعاصي على الفرد، والآن آثار المعاصي على المجتمع، على الأمة. المعاصي يا أحبة لها تأثير عظيم على المجتمعات والأمم، ومن ذلك على سبيل الاختصار إهلاك الأمم بسبب المعاصي. الله عز وجل يهلك الأمم بسبب المعاصي كما مر معنا في بداية المحاضرة. ولا شك أن جميع الأضرار في الدنيا والآخرة تحصل بسبب المعاصي، فالله أمر بالطاعات. وأما فعل الفواحش والمعاصي فهو سبب من أسباب استحقاق العقوبة، بل إن الهلاك والعقاب ليس بنوع واحد. الهلاك للأمم والعقاب للأمم ليس بهلاك واحد، بل بأنواع كثيرة، نسأل الله السلامة. واقرأوا إن شئتم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ويقول الله عز وجل في الغرق: فأغرقناهم في اليم، وهذا في الغرق. وفي الطوفان: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وهناك من أخذهم الله عز وجل بالريح: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. والخسف: فخسفنا به وبداره الأرض، وبالقحط وبالمجاعات وارتفاع الأسعار وانتشار الأمراض، كل هذه عقوبات من الله عز وجل على المجتمع بسبب ماذا؟ بسبب الوقوع في المعاصي. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ويقول الله عز وجل: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وكذلك من آثار المعاصي على المجتمع إزالة النعم. قد تكون أو قد يكون المجتمع أو أمة من الأمم في نعم من الله عز وجل، فبسبب المعاصي يزيل الله عز وجل هذه النعم. فالمعاصي تزيل النعم بأنواعها، فإن شكر الله على نعمه يزيد هذه النعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ماذا حصل لهم؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكذلك من الآثار على المجتمع زوال نعمة العافية في الأبدان. زوال نعمة العافية في الأبدان، وهذه النعم وغيرها تزيد بالشكر وتزول وتنقص بالمعاصي، ولا يبارك الله عز وجل فيها. وكذلك الإعراض عن الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كذلك من أسباب أو من آثار المعاصي على المجتمعات نزول العقوبات العامة المهلكة، مثل ظهور الطاعون، الأمراض، نزول الأوجاع التي لم تكن في الأسلاف أو في من كان قبلنا الذين مضوا، الأخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، منع القطر من السماء ولولا البهائم.

0: لم يمطروا. كذلك من العقوبات تسليط الأعداء على الأمة، ومن العقوبات أن يجعل الله البأساء فيما بينهم. وهذه أمور تأتي بسبب المعاصي. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذه الأولى. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وكذلك جور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم، فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، كما في صحيح الجامع. نسأل الله السلامة. ومن الآثار المترتبة على المعاصي كثيرة جدا، ووددت أن أذكر أكثرها لكن قد أطلت عليكم، الله المستعان. وأخيرا، ولا علاج لهذه المعاصي والخطايا إلا بالتوبة النصوح. لا علاج لهذه المعاصي على الفرد أو المجتمع إلا بالتوبة النصوح والاستغفار من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالواجب على المجتمع التوبة من الذنوب والمعاصي بأنواعها، والتكاتف على إزالتها، والتناصح فيما بينهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن التساهل بها يؤدي إلى سخط الله وإلى عقوبة الله. ومن دلائل ذلك قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فإن للذنوب والظلم عقوبات، نسأل الله السلامة. ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما أمرنا أو أمرنا به من الشرع، ولا نتعداه، وهذا ليس مكانا للتفصيل في هذا الأمر. وكذلك على الفرد المبادرة بالتوبة النصوح وكثرة الاستغفار والدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل أن يغفر الذنوب، وأن يكثر من فعل الحسنات المكفرة للسيئات، كما أن عليه البعد عن الأسباب الموقعة في الذنوب كما مر معنا في بداية المحاضرة. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يجعل هذا المجلس لي ولكم وللمستمعين خالصا لوجهه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن لنا حق عليه. وصل اللهم على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله.

الله وبركاته. هذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن الآج الرومية لابن آج الروم رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد بلغ بنا الكلام إلى ذكر المصنف رحمه الله تعالى للإعراب، وتكلمنا عليه في الدرس الماضي، ولما فرغ منه يعني لما فرغ من بيان الإعراب ومن بيان حقيقته وحده ورسمه عند النحويين انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان أقسامه. وينبغي أن نعلم أن النحو كتلة واحدة لا تؤخذ أبوابه إلا مجتمعة، فلا يؤخذ جزء من أبوابه دون جزء، ربما في الفقه، ربما في الأصول، ربما في المصطلح، قد تأخذ أبوابا متفرقة قد تتقنها أو تكررها، أما بالنسبة للنحو فإنه لا يتأتى لطالبه إلا بأخذه كله ومعرفته كله، يعني معرفة أبوابه، لا أنه يعرف النحو كله، لأن هذا متعذر ولا يمكن أن يقع لأحد بالنسبة لعلوم العربية إلا لنبي كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. فإذا عرفنا هذا فإن المصنف رحمه الله لما فرغ من بيان حقيقة الإعراب انتقل إلى بيان أقسامه، فقال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. المصنف رحمه الله تعالى كما ذكرت لك لما فرغ من بيان حقيقة الإعراب انتقل إلى بيان أقسامه، والتي يعبر بعضهم عنها بأنواعه، وآخرون يعبرون بألقابه، وهذا التعبير أضبط، يعني أن ألقاب الإعراب التي اصطلح عليها النحويون في باب المعرب من الكلمات هي هذه. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وأقسامه، أقسامه الضمير عائد كما علم من السياق، الضمير عائد إلى الإعراب، أو قل وألقابه. وذكر أن هذه الألقاب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وقد ذكرنا في الدروس الماضية أن الإعراب يقابله البناء، ومنها ما ذكرناه في الدرس الماضي. فالإعراب الذي هو تغيير أواخر الكلم يقابله البناء الذي هو لزوم الكلمة حالة واحدة، لزوم الكلمة حالة واحدة. فإذا عرفنا أن الإعراب له ألقاب فإن البناء أيضا له ألقاب ينبغي معرفتها. وكما أن الألقاب بالنسبة للإعراب أربعة، فإن الألقاب أيضا بالنسبة للبناء أربعة. فألقاب البناء: الضم والفتح والكسر والسكون. فكما يقال في الرفع، أو كما يقال معذرة في الإعراب الرفع، يقال في البناء الضم، وكما يقال في الإعراب النصب يقال في البناء الفتح، وكما يقال في الإعراب الخفض يقال في البناء الكسر، وكما يقال في الإعراب الجزم يقال في البناء السكون. فلا يخلط بين هذه المصطلحات. فإذا قلت جاء هؤلاء، فإن هؤلاء هنا مبني على الضم، ولا تقل مرفوع أو على الرفع. وإذا قلت رأيت هؤلاء فإنك تقول

حي على الفتح. وإذا قلت مررت بهؤلاء فإنك تقول مبني على الكسر. وهكذا بالنسبة للفعل المضارع. إذا عرفنا هذا وتقرر فإن هذه الألقاب الأربعة التي ذكرها المصنف أولها الرفع، وهو وهذا الرفع عند البصريين هو الإعراب نفسه، هو الإعراب نفسه، لأنهم يقولون بأن الإعراب حقيقي، والكوفيون يعبرون بمثل هذه الأشياء ويجعلون له العلامات. ولهذا على حد تعبير المصنف رحمه الله يكون المعنى بأن الرفع تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية الضمة، علامته الأصلية الضمة. نحن نعلم أن الكلام العربي فيه مرفوعات، يعني في الأسماء وفي الأفعال، هذه المرفوعات لها عوامل كالمبتدأ، الخبر، اسم كان، وإلى آخر هذه العوامل التي تدخل أو التي تجلب الرفع، التي تجلب الرفع، فهو إذن علامة مخصوصة. سيأتي الكلام أو يعني تغيير مخصوص سيأتي الكلام على عامله، لأن النحو حقيقته في معرفة العوامل. وأما حقيقة النصب فإنه أيضا تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية الفتحة، ولا نقول الفتح، انتبه لهذا، علامته الأصلية الفتحة. وبالنسبة للخفض أيضا كذلك تغيير مخصوص، هذا الخفض تغيير مخصوص علامته الأصلية الكسرة، يعني تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الكسرة، علامته الأصلية الكسرة. ونحن نقول علامته الأصلية الكسرة لأن هذه الأقسام لها علامات أصلية ولها علامات فرعية، كما سيأتي معنا وسيقرره المصنف رحمه الله تعالى. وبعد أن نأخذها سنحصر أبوابها. قال رحمه الله بعد ذلك مميزا لهذه العلامات من جهة مدخولها، يعني من جهة ما تدخل عليه، فإن الأقسام هنا أربعة، والمعربات عندنا من الكلمات من جهة الجملة الاسم والفعل المضارع، لا ثالث لا، الأسماء، الاسم هو المعرب والفعل المضارع. فالاسم والفعل المضارع يشتركان في هذه الألقاب الأربعة، وبدأ بالأسماء فقال فللأسماء من ذلك، لأن الأسماء هي التي تتوارد عليها المعاني وهي الأصل في الكلام والأقوى عند العرب، فللأسماء من ذلك، يعني ذلك المتقدم أراد الألقاب الأربعة، الرفع والنصب والخفض والجزم. قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، يعني أنه لا مدخل للجزم في الأسماء، فلا تجد في الأسماء مجزوما، ولا يصح أن تقول اسم مجزوم ولا اسم مبني على السكون، لأن هذا لا يكون إلا مع الفعل المضارع بخصوصه. فالأسماء لا جزم فيها، اختصت بالخفض دون الفعل. قال وللأفعال من ذلك، يعني الأفعال من هذه الألقاب الأربعة الرفع والنصب والجزم، وكل

هذه عرفناها، لأن الجزم تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية السكون. فالأفعال لها أيضا الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فإذا الأسماء والأفعال تشترك في الرفع والنصب، تشترك في الرفع والنصب، وتختص الأسماء بالخفض، وتختص الأفعال بالجزم. فلهذه ثلاثة من جهة الخصوص، ولهذه ثلاثة، وانفردت كل واحدة منهما بواحدة. وقد عبر كثير من النحويين عن اللغة العربية بأنها لغة عادلة حكيمة، حتى قال طائفة من أهل العلم بأنها توقيفية، يعني مأخوذة بالتوقيف، توقيفني اللغات عند الأشعري، توقيفني اللغات عند الأثري، ومنهم ابن فورك والأشعري، لأنهم لما رأوا التصرف الموجود في لغة العرب من جهة العدل بين الكلمات هداهم ذلك إلى هذه المقالة. إذن الآن عرفنا أن الأسماء تختص بالخفض، وأن الأفعال تختص بالجزم، بينما يشتركان جميعا في الرفع وفي النصب. فالأسماء يدخلها الرفع والنصب، والأفعال يدخلها الرفع والنصب. معرفة هذه الأشياء ومعرفة هذه الأبواب من المهمات والضروريات، وضبطها هو الذي يجعلك ضابطا لعلم النحو. أما مجرد المعرفة المجملة بأبواب المرفوعات، وأن ما بعد كان يكون مرفوعا وما بعد إن يكون منصوبا، هذا وإن كان حسنا في نفسه، إلا أن معرفة مقدمات علم النحو من الضروريات المهمة. ولما ذكر هذه الألقاب رحمه الله انتقل إلى بيان معرفة علامات كل واحدة منها، لأنه لما بين أن الألقاب أربعة، الرفع بدأ يأخذها من رأسها، فبدأ بالرفع، بدأ بالرفع كما عرفناه سابقا. فقال رحمه الله تعالى: وللرفع أربع علامات، الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذا شروع منه كما قلت لك آنفا في بيان علامات كل واحدة من هذه الألقاب الأربعة. هذا هو اصطلاح الكوفيين، وأما اصطلاح البصريين فإنهم يجعلون هذه الضمة هي الإعراب نفسه. وها هنا قاعدة في باب معرفة علامات الألقاب الأصلية والفرعية قبل الدخول فيها حتى لا أنساها. هذه القاعدة هي أن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. اشتهر عند كثير من المعربين أنهم إذا جاءوا إلى إعراب الاسم المفرد مثلا يقولون في المرفوع مثلا محمد قائم، فيقولون محمد قائم، محمد مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم المفرد. وهذا التعبير غلط وخطأ في جميع العلوم. لماذا؟ لأن ما جاء على أصله في حكايته عن العرب، عندما نقول إن الأصل في الرفع هو الضمة، فإن من الغلط أن نقول أن محمدا هنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة،

أنه اسم مفرد، إنما تبين العلة فيما علامته فرعية، لأنه خرج عن الأصل. فلماذا خرج عن الأصل؟ نبين العلة والحالة هذه. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول للرفع اللام هذه لام الملك أو الاختصاص، لام الاختصاص، أربع علامات لا خامس لها، فلن تجد في المرفوع من الكلمات علامة سوى هذه العلامات. ما هي هذه العلامات؟ الضمة والواو والألف، ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. تحفظ مثل هذا البيت لأنه يعني يسهل لك وما أشبهه، كما في الكلام المتقدم والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. ففي بداية الطلب لا بأس أن الإنسان ينتقي بعض الشواهد في مثل هذه الأبواب لتضبط له المعلومة. فالضمة التي عرفنا أنها هي الأصل في علامات الرفع، وهي الغالب في كل المرفوعات، أو الغالب في المرفوعات بأن يرفع بالواو. وهذه الضمة معروفة، منهم من يقول إن الواو متولد منها، ومنهم من يقول العكس، والأمر في هذا ميسور وسهل. والعلامة الثانية الواو، وعقب بها لأنها تشبهها، ثنى بالواو قالوا لكونها تنشأ عنها إذا أشبعت، فإذا أشبعت الضمة فإنها تصير واوا. ثم بعد ذلك ذكر الألف، لماذا؟ لأنها أخت الواو من جهة أنها من حروف المد واللين، وهذه تعاليل يذكرها بعض النحويين لا طائل تحتها. وذكر العلامة الأخيرة وهي النون، هذه العلامة هي النون، وهذه النون التي هي النون الساكنة، النون الساكنة، فلا مدخل للنون المشددة لأنها عبارة عن نونين. ذكر رحمه الله تعالى المواضع التي تكون فيها الضمة علامة للرفع، وهذه المتون المختصرة عبارة عن تراتيب ترتب لك العلم في ذهنك وفي قلبك وتجمعه لك في صدرك. فلما عرفت الإعراب وعرفت ألقابه وعرفت علامات الرفع بعد ذلك، وعرفت أن علامات الرفع أربعة، الضمة بدأ لك بتمييز الضمة عن غيرها. فقال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، يعني لا خامس لها. وإذا قال النحويون في أربعة ثلاثة، فلا تتعب نفسك وتجهدها في طلب الشيء الزائد على هذا، لأنهم قد استقرأوا استقراء تاما لكلام العرب. هنا قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد. الاسم المفرد هذا يتكرر معنا في أبواب النحو، لكنه يختلف باختلاف الأبواب، يختلف باختلاف الأبواب. فهنا إذا أردنا أن نقول ما الاسم المفرد، نقول ما ليس مثنى ولا مجموعا، يعني يخرج به المثنى والجمع، وكذلك الملحق بالمثنى والملحق بالجمع. فإن هذه

ليست من المفردات فتخرج إذن، بينما يأتي عندنا المفرد في مواضع أخرى بأنه ما ليس بجملة ولا شبه جملة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانه. فعرفنا الآن الاسم المفرد، ما الاسم المفرد؟ ما ليس بمثنى ولا مجموع. فإذا قلت زيد خرج الزيدان وخرج الزيدون وخرج الزيود، كل هذا لأن زيد هو المعني، فخرج المجموع وخرج المثنى. فالاسم المفرد هو الذي تكون علامته الضمة، تقول محمد رسول الله، فإذا جئت إلى الإعراب قلت محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه على ما هو السائد في الإعراب وهو المذهب الكوفي، أو تقول ورفعه الضمة كما نبه على هذا الشيخ العلامة محمد الأمين الهرري في شرحه على هذا المتن، فإنه بصري محرر لمذهب البصريين. هذا الاسم المفرد عندما تقول جاء محمد أو محمد قائم أو محمد رسول الله، تقول مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وتسكت، ولا تحتاج إلى أن تبين العلة وتقول لأنه اسم مفرد كما نبهتك على هذا من قبل. هذا الموضع الأول، وسواء كان هذا الاسم المفرد من الأسماء المعربة أو من الأسماء المبنية، أو من الأسماء المبنية كما تقول جاء هذا، أو من الأسماء المعربة التي منع من ظهور علامة الإعراب أو الإعراب عليها مانع من التعذر أو الثقل وما أشبه ذلك، تنتبه لهذا وقد ذكرته لك في الدرس الماضي فإنه من المهم. الموضع الثاني الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع جمع التكسير، وجمع التكسير هذا في أصل اللغة التغيير، والمراد به ما تغير فيه بناء المفرد. وقد أوصل الشراح هذا التغيير إلى ستة أنواع أو أقسام، زيادة تغيير بالزيادة على المفرد، تغيير بالشكل، وتغيير بالنقص، وتغيير بشكل أيضا، تغيير من غير شكل، وتغيير من غير زيادة ولا نقص، وهكذا. المهم أنك تعرف ما نطقت به العرب في مثل هذه الأبواب. فإذا قلت أسد فإنك تقول أسود وتقول أسد، وهذان نوعان من نوعي جمع التكسير كما هو معلوم. وكذلك عندما تقول صنو تقول صنوان، وتقول تخمة وتقول تخم، وهكذا. هذه أشياء ما يحتاج طالب العلم إلى بذل العناء فيها إذا أحسن اللفظ بالسماع بما سمع عن العرب، كيف جمعوا زيد، كيف جمعوا أسد، كيف جمعوا تخمة، هنا تتميز لك في هذه الحالة الجموع الذي هو جمع التكسير. ومن النحويين من يذكره بالأوزان، يجعل له أوزان. هذا الموضع هو الموضع الأول، جمع التكسير. فمثلا إذا قلت هذا رجل كريم، رجل هذا اسم مفرد، أردت أن تجمع رجال فتقول هؤلاء رجال، وجاء الرجال، فإذا جمع التكسير علامة رفعه، أو قل رفعه ضمه ظاهرة على آخره أو مقدرة على آخره.

فإذا قلت خفت فإذا قلت جاء الأسود وأسلم الهنود نسأل الله ذلك كل العالم إلى غير هذا من الجموع التكسير، حيثما جمعت جمع تكسير بمعنى أنه لم يسلم المفرد، عندما تقول رجل تغير رجال، راء كانت مفتوحة صارت ري مكسورة، رجل لاحظ رجوجو، الجيم كانت مضمومة صارت رجاء مفتوحة، بعدها لام رجل دخل عليها ألف رجال، هكذا تستطيع أن تميز هذه الأشياء. هذا جمع المذكر السالم. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم، هكذا عبر ابن آج الروم وعبر غيره من النحوي وعبر كثير من النحويين بهذا والمحققون على التعبير بما جمع بألف وتاء، بما جمع بألف وتاء وما بألف وتاء قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع جمع المؤنث السالم، ما جمع بالألف بألف وتاء مزيدتين على مفرده. فإذا قلت جاءت هند وأردت أن تجمع بجمع مؤنث سالم فإنك تقول جاءت الهندات، فتقول الهندات فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم. لكن إذا كانت التاء هل هي في بعض الكلمات قد تجمع بألف وتاء لكنها ليست زائدة وإنما هي تاء أصلية، مثل ما تقول جاء الغزاة، هذه التاء أصلية، وعدل القضاة وهكذا، فإن ألفها هنا أصلية، عفوا ألفها أصلية. ومنه ما يكون تاؤه أصلية، مثل ما تقول بعث الأموات، لا يقال فيه إنه جمع مؤنث سالم، وإنما قيده بالمؤنث السالم. لماذا؟ لأنه جرى على الغالب، وإلا فإن الأضبط أن يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين. لماذا نقول هذا؟ لأنه قد وجد في كلام العرب أنهم أعربوا ما هو شبيه بهذا مع أنه ليس من الجمع المؤنث السالم، مثل ما قالوا في حبلى، قالوا حبليات، ومثل ما قالوا لأن هذا إيش؟ هذا جمع تكسير، ومثل ما قالوا في اسطبل قالوا اسطبلات، وهذا أمر معلوم. المهم ألا تكون الألف أصلية أو ألا تكون التاء أصلية كما ضربنا لك الأمثلة فيما سبق. الرابع من العلامات التي تكون فيها الضمة علامة للرفع هو الفعل المضارع، ولكن المصنف رحمه الله تعالى هنا قيده فقال الذي لم يتصل بآخره شيء، الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع عرفنا الفعل المضارع يقوم وينام ويأكل ويشرب ويهدي ويمضي ويرضى ويقضي إلى آخره، هذا الفعل المضارع. ما الذي يتصل بآخره؟ عرفنا في أول درس أن الفعل المضارع قد تتصل به نون النسوة أو قل نون الإناث، فإنه إذا اتصلت به نون الإناث يكون مبنيا ولا يكون معربا، فتستخدم معه مصطلح البناء، تقول مبني على الضم مبني على السكون وهكذا.

0: ومثل ذلك قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. الوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن هذا فعل مضارع مبني على أي شيء؟ مبني على السكون. انتهى الإعراب غلط، إن قلت انتهى فهذا غلط، لأنك مطالب ببيان محله الإعرابي، لأن له محل في الإعراب. الفعل المضارع مثل الأسماء، ولذلك سمي مضارعا كما سيأتي معنا. فتقول مبني على السكون في محل رفع، لماذا؟ لتجرده من الناصب والجازم. وهكذا إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. هذا ما يتعلق بالضمة وكونها تكون علامة للرفع في هذه المواضع الأربعة. والنحو مع ضرورة ضبطه من جهة معرفة أبوابه، فإنه لا بد أيضا من ممارسته. وطلبة العلم يسمعون كثيرا من الكلام في الدروس وفي المحاضرات وفي الخطب وفيما يتكلمون فيما بينهم مع بعضهم البعض فيه، فينبغي عليهم أن يكونوا نوعا ما مركزين فيما يلفظون به وفيما يسمعونه، لا على سبيل القدح في المتكلم، فإنه ربما لحن بسبب العجلة، ربما لحن بسبب التركيز على شيء معين، وإن كان هذا فيه قبح أيضا ولا ينبغي ذلك، لكن على كل حال أنك تنظر في الكلمات، تنظر فيما يتكلم به الناس، فيما يكتبونه، لأن هذا مما يساعدك على تذكر المعلومة. لماذا رفع هنا؟ لماذا ضم هذه الكلمة هنا؟ هل هذا الاسم مرفوع أو منصوب؟ لكن لا تدخل هذا الشغل في الصلاة، فقد أدركنا بعض طلبة العلم سلم الناس من الصلاة وهو يعرب التحيات. بهذا القدر نكتفي فيما يتعلق بالتعليق على متن ابن آج الروم. وهنا أنبه على فائدة كنت قد نسيتها، وأيضا ربما وقعت فيها، وهي أننا ربما عطشنا الجيم من ابن آج الروم، وهذا غلط. لماذا؟ لأن هذه الكلمة ليست عربية، إنما هي لغة بربرية معروفة في لغة البربر الذي يعني يسمون نسيت، طيب ما علينا، يعني هذه لغة لغتهم هكذا نطقوها. فعندما نأتي نحن ونحاكمهم إلى لغتنا العربية ونعطش الجيم فنقول ابن آج الروم، أقحمنا لغتنا على لغتهم، وهذا غلط. ومن طرائف ما يروى أن شيخنا الشيخ العلامة محمد بن علي آدم الأتيوبي الأتيوبي يكتب في كتاباته وفي كتبه بالتاء، بينما السائد في النطق أن الناس يقولون الأثيوبي له ولغيره. فحصل أن أحد طلبة العلم مر عليه فلما سلم عليه فنطق كان يعرف الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي، قال الأثيوبي، قال لكن نحن يا شيخ يعني ننطقها هكذا منذ ولدنا. قال أنتم منذ ولدتم وأنتم مخطئون، منذ ولدتم وأنتم مخطئون. لماذا؟ لأن هذه اللغات تنطق على سبيل الحكاية، نحن نحكيها لا نحكم عليها بلغتنا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية الرجوع إلى العلماء عند النوازل والفتن، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الأحد 22 من شهر جماد الأولى عام 43 هجرية ضمن فعالية

0: دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة، فقد رغب إلي الإخوة القائمين على دورة الإمام مالك بن أنس بالسنغال المشاركة في كليمة تذكيرية، نسأل الله جل وعلا أن ينفع الجميع بها وأن يسددنا في الأقوال والأفعال، إن ربنا لسميع الدعاء. وهذه الكلمة أو الكليمة التذكيرية هي عن أهمية الرجوع إلى العلماء عند النوازل والفتن. والحقيقة أن هذا الموضوع في غاية من الأهمية، وأن الحاجة ملحة إليه، خاصة في مثل هذه الأوقات والأزمان التي ظهر وفشى فيها في كثير من مجتمعات المسلمين الجهل بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتسبب هذا في الخروج عن سبيل أهل الحق والهدى والتشرذم والاختلاف والتفرق وركوب بعضهم الأهواء والبدع أو الشهوات وغير ذلك من أصناف الاختلاف. نسأل الله السلامة والعافية. وظهر الإخلال بهذا الأمر العظيم، ظهرت نابتة سوء في بعض المجتمعات كخضراء الدمن، نسأل الله العافية والسلامة منهم، من يقدح في أهل العلم والفضل والسنة والاستقامة والتزهيد فيهم والنيل منهم والوقيعة فيهم في ألوان شتى وضروب مختلفة، إلا أن المؤدى والمراد هو تنفير الناس عن السنة وحملتها بحق. وهذا الموضوع المهم لا أظن أن لقاء واحدا يكفيه في استيعاب مفرداته، لكن حسبي في هذا المقام أن أذكر نفسي أولا ثم الإخوة ممن يستمع إلينا ثانيا بما يتعلق ببعض الأمور المتصلة به. وهذا الموضوع منبثق عن بيان مكانة العلم وفضل أهله وحملته، ولا شك أن الأدلة والنصوص من الوحيين كثيرة دالة على هذه المكانة وعلى فضل حملة العلم وأهله. وقد ذكرت جملة من هذه النصوص مبينا فضل العلم وفضل أهله في خطبة عن العلم وفي كتابة عنه وفي لقاءات متعددة ومحاضرات عديدة، فأغنى ذلك عن التكرار. لكن قد اختصر لنا الإمام الآجري رحمه الله بيان مكانة العلماء وبيان مناقبهم، وذلك في كتابه العظيم أخلاق العلماء. وهذا الكلام المختصر والمفيد يغني عن كثير ممن يروم أكثر منه، ففيه غنية وكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقال رحمه الله في تقدمة الكتاب: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم، ثم قال: وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، أي عظيم. ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، جميع الخلق إلى علمهم محتاج. والصحيح على من خالف بقولهم محجاج. الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل، وعن رأيهم يصدر. وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون. وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون. فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. فإن قال قائل: ما دل على ما قلت؟ قيل له: الكتاب ثم السنة. فإن قال: فاذكر منه إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل له: أما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. قال: فوعد الله عز وجل المؤمنين أنه يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات، وقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به. وقال عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب.

عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة، وقال عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وقال عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، والأحبار عن قولهم الإثم يقال فقهاؤهم وعلماؤهم، وقال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله واجعلنا للمتقين إماما. قال رحمه الله بعد ذلك وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. ثم أسند رحمه الله جملة من أقوال السلف في تفسير آيات وردت في الباب، ثم عقد فصلا فقال باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة. هذه الكليمات أو الكلمات المهمة التي ذكرها الإمام الآجري رحمه الله تبين منزلة العلماء ومكانة أهل العلم والفضل، ودلل على هذا بجملة من الأدلة مما ذكره هنا ثم أورده بعد. وبنحو هذا أو نحوا منه ذكر الإمام ابن بطة رحمه الله العكبري في كتابه الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه إبطال الحيل، فذكر جملة مهمة في بيان منزلة العلماء ووصفهم ولماذا تجب أو يجب على الناس طاعة العلماء في ذلك في الحق والمعروف. ذكر هنا رحمه الله أن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا إشارة منه إلى حديث أبي داود وغيره قوله عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. قد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله بكلام في غاية من النفاسة في كتابه مفتاح دار السعادة شارحا هذا الحديث ومعلقا عليه، ومما قال فيه رحمه الله أن هذا الحديث أمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم. وذكر رحمه الله فيما ذكر من وصفهم وبيان أمرهم أن حياتهم غنيمة، لأن بهم يعرف الحلال والحرام والصواب من الخطأ والهدى والرشاد من الضلال والغواية. وذكر أن موتهم مصيبة، لأن بموتهم يذهب علم كثير، فقد جاء في ترجمة زيد بن ثابت رضي الله عنه من تهذيب الكمال أن سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه قال شهدت جنازة زيد بن ثابت فلما ولي في قبره قال ابن عباس من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم، والله لقد دفن اليوم علم كثير، دفن اليوم علم كثير، وذلك لموت زيد رحمه الله وغفر الله له ورضي عنه. وجاء عن سعيد ابن جبير رحمه الله لما سئل عن علامة هلاك الناس قال إذا هلك علماؤهم. نعم، فموتهم مصيبة، موتهم مصيبة. وذكر من فضائلهم ومناقبهم أنهم يذكرون الغافل، وفي هذا قال بلال بن سعد رحمه الله أخ كلما لقيك ذكرك بحظك من الله.

ومما ذكر رحمه الله قال: والصحيح على من خالف بقولهم محجاج وهو الذي يعني يجادل فهو بقولهم محجاج أي يحاج ويجادل بقول أهل العلم ويرد عليه قوله ممن لا ينصاع إلى الحق ولا يرغب فيه. ثم قال: الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، للحديث الذي تقدم حديث العلماء ورث الأنبياء وغيرها. وكما ذكرت آنفا أنهم يدلون الناس إلى الحق والهدى. قال أبو شامة رحمه الله في كتابه خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول: هكذا كان العلماء هم الأعيان يسأل عنهم ويبجلون في كل مكان لجمعهم بين العلم والعمل وإعراضهم عن المراء والجدل. ولا شك أن الطاعة لهم في المعروف، وأما من أخطأ منهم رحمهم الله. انتهى كلامه سابقا عند قوله والمراء عن وإعراضهم عن المراء والجدال. أقول: الطاعة لأهل العلم في المعروف، وأما من أخطأ منهم من أهل الفضل والهدى فتحفظ مكانته، وما أخطأ فيه لا يقبل منه، وتحفظ له الكرامة والمكانة والمنزلة، كما هو المأثور عن أئمة العلم كالشافعي ومالك وغيره رحمهم الله تعالى. وسيأتي مزيد بيان حول هذه النقطة بإذن الله، أعني وجوب الطاعة لهم في المعروف. وفي قوله رحمه الله: مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، هذا مقتبس من كلام أبي قلابة رحمه الله، كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره: مثل العلماء مثل النجوم التي يهتدى بها، والأعلام التي يقتدى بها، إذا تغيبت عنهم تحيروا، وإن تركوها ضلوا. فهذا الكلام العظيم منه رحمه الله، وهذه الاستدلالات التي ذكرها فيها بيان، كما ذكرت، فيها بيان لمنزلة العلم ومكانة أهله وفضلهم رحمهم الله تعالى وغفر لهم. والعلماء بارك الله فيكم طبقات، والناس في هذا الباب طبقات، كما قال الإمام ابن القيم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فمن أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. وأقول بارك الله فيكم إن من الآيات العظيمة التي تدل على مكانة العلم والعلماء وضرورة الرجوع إليهم عند نزول الفتن والمدلهمات وطاعتهم في المعروف، قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أسند الإمام ابن المنذر رحمه الله في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى: وأولي الأمر منهم، قال: أولي الفقه في الدين والعقل. وأسند أيضا رحمه الله عن قتادة رحمه الله أنه قال: وأولي الأمر منهم، قال: يقول: إلى علمائهم.

وأسند أيضا عن قتادة أنه قال في قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال لعلمه الذين يفحصونه عنه ويهمهم ذلك. وقال الإمام السمعاني رحمه الله كما في تفسيره يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ما ينبغي أن يكتم ويعلمون ما ينبغي أن يفشى، يعني العلماء. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال الله تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه حق، فلهذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا. والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغوا، ولهذا مدح الله تعالى الراسخين وذم الزائغين إلى أن قال وقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. ثم ذكر أحاديث رحمه الله من مقدمة مسلم وغيره في ذم هذا الصنيع وهذا الفعل، أعني نشر الكلام قبل التحقق والتبين. وقال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية قال هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك وأن يجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. انتهى كلامه رحمه الله. ما أكثر ما ضيع الناس أو كثير من الناس وكثير ممن ينتسب إلى الطلب الوقوف مع هذه النصوص العظيمة وهذه الأقوال النيرة من بيان أهل العلم وتفسيراتهم لهذه النصوص المباركة، فلما ابتعدوا عن المنهل العذب حصل ما حصل وتشرذم من تشرذم وهلك من هلك وفارق الحق من فارق بشهوة أو شبهة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أنتقل بارك الله فيكم نظرا لضيق الوقت إلى التمثيل، أمثل إلى ما نحن بصدده من أهمية الرجوع إلى أهل العلم، وبخاصة الرجوع إلى أهل العلم لا يقتصر فقط عند المدلهمات وإنما يتأكد

جدا، بل ويجب عند نزول الفتن والمدلهمات. أما في عامة أمرك فإنه لا بد من أن تطلب العلم على أهله، وأن تأخذ العلم من حملته أصحاب الاعتقاد الصحيح والمنهاج السليم والفقه في دين الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن الأمثلة في هذا أولا ما جاء في صحيح مسلم من حديث يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب. عبد الله ابن عمر بن الخطاب داخلا المسجد قال: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم. قال: وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: أي ابن عمر، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فذكر الحديث الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان. أنت ترى عندما رأى يحيى وصاحبه حميد ما جرى وظهر عندهم بالبصرة من قول معبد الجهني، وأن الأمر عجيب وغريب، ذكر لبعضهما أن لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. هكذا يرجعون إلى أهل العلم، ولا شك أن في ذلكم العصر من كان أعلم من بقي في ذلكم الوقت هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن بقي منهم. فوفق لنا عبد الله بن عمر إلى آخر هذا الحديث العظيم المبارك. هكذا سألوا عبد الله بن عمر، مع أنهم ذكروا من أمر هؤلاء أنهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يطلبونه، نعم، وذكر من شأنهم، أي ذكر من أمرهم ما رآه، لكن لا يعلم حقيقة ما يقولون، أهو صواب أم خطأ؟ فأرجع الأمر إلى أهله وهم أهل العلم، فأرجعوه إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال مقالته العظيمة هذه: إذا لقيت أولئك أخبرهم أو فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، إلى آخره. قد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في منكر القدر كلام ابن عمر هذا في تبرؤه من القدرية، وذكر أنه استدل، أي ابن عمر، بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان، وذكر ثم أورد مسائل الباب وقال فيه مسائل وعدد، ومنها قال: الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، والتاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، انتهى كلامه. أي أن المتبع والمعمول به لدى أهل العلم والفضل من سلف الأمة إذا ما نزل بهم أمر وحدث بهم حادث وجالت

شبهة في الأوساط أن يزيلوها بسؤال أهل العلم، وأن العلماء يردون تلك الشبه التي نفث بها إبليس في روعهم بما يدل على نقضها من الوحيين من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بين ظاهر. المثال الثاني في كتاب الصحيح للإمام البخاري باب الصائم يصبح جنبا، أسند حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لا تفزعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم، أي أبو هريرة يقول: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالفطر. قال: والأول أسند، قاله البخاري، انتهى. حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، لكن المقصد أن ما أورده البخاري بهذا اللفظ قوله حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وقال: منها فيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه. هكذا الرجوع إلى أهل العلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى، هو أي ابن عباس، والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى عليه السلام، فقال ابن عباس: هو الخضر. فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري، فدعاه ابن عباس أي ناداه، فقال: يا أبا الطفيل، هلم إلينا، فإني قد تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فذكر الحديث. ذكر الحافظ ابن بطال في شرح البخاري قال: فيه جواز التماري في العلم إذا كان كل واحد يطلب الحقيقة ولم يكن متعنتا. يطلب الحقيقة ويطلب الحق، ليس في هذا الجدال مراء ولا انتصار للنفس ولا المغالبة، وليس ثمة تعنت وتشبث بالرأي دون ماذا، دون بينة، إنما كلاهما يبحث عن الحق ينشده، هذا أبدى ما عنده وهذا أبدى ما عنده. ثم قال: وفيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع.

وفيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع عند وقوع مثل هذا الأمر. ومثله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، ونقل الحافظ العيني في عمدة القاري كلام ابن بطال مقرا له رحمة الله على الجميع. المثال الرابع ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: اختلف رجلان أو امتريا، رجل من بني خضرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى. اختلف في تعيين المسجد الذي أسس على التقوى. قال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العمري: هو مسجد قباء. قال: فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفي ذاك خير كثير، يعني مسجد قباء. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وهذا لفظه، وهو عند الإمام الترمذي بنحوه والنسائي وابن أبي شيبة في المصنف وابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأخرجه في موطن آخر أعني الحاكم، وقال الذهبي: إسناده جيد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع في صحيح الترغيب والترهيب. والحديث أصله في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دون ذكر الخلاف. لكن قد يقول قائل: ظاهر هذا الحديث متعارض مع ظاهر قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وما ورد في سبب نزولها من أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى الذي أمر النبي عليه أو الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة فيه، ومسجد قباء كما قاله جمع من السلف. وكذلك ما جاء في أن الرجال الذين يحبون أن يتطهروا هم أهل قباء. وقد جمع أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن حجر وغيرهم من أهل العلم ألا منافاة بين ما ورد في سبب نزول الآية وبين الحديث هذا، حديث الباب الذي ذكرناه، حديث أبي سعيد. فإذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. الشاهد أنه عندما وقع الاختلاف والانتراء رجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألاه عن ذلك ليرفع عنهما هذا الخلاف وهذا الاختلاف، فأرجع الأمر إلى أهله. وفي صحيح مسلم، وهو خامس الأمثلة، من حديث أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، يعني الخلاف الذي جرى بين رهط المهاجرين والأنصار. قال: فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها: يا أماه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هنا وقع الاختلاف أو وقع هذا الأمر والاختلاف بين رهط المهاجرين والأنصار، فانبرى أبو موسى رضي الله عنه بقوله أنا أشفيكم من ذلك، أي آتيكم بشفاء هذا الاختلاف، وما يبينه ويرفعه عنكم، يبينه لكم ويرفعه عنكم، وهكذا العلم يشفي. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فجاء فسأل أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فسألها فأجابته ابتداء بقولها على الخبير سقطت، وهذا مثل تقوله العرب على من سأل من يعرف. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قولها على الخبير سقطت معناه صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفيه وجليه حاذقا فيه. وقال في موطن آخر من شرح مسلم عندما أورد هذه الجملة ونحوها قال وفيه استحباب الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا، انتهى كلامه رحمه الله. والحقيقة أيها الإخوة أن الأمثلة في الرجوع إلى أهل العلم عند وقوع نازلة أو الاشتباه أو وجود شبهة كثيرة جدا في عهد السلف الأول ومن جاء بعدهم، وما هي والأمثلة عديدة من سؤالات الإمام ابن القيم لشيخه شيخ الإسلام رحمه الله وغفر الله لهما، ومن سؤالات أهل العلم وتلامذة الإمام أحمد شيخهم إمام أهل السنة والجماعة رحمهم الله أجمعين فيما ينزل عليهم ويجد من أمر يستفتونه فيه إلى غير ذلك. لكن في هذا التمثيل وهذا القدر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأختم بكلمة العلامة الشاطبي رحمه الله في كتابه النافع المفيد الاعتصام لما تكلم وعلق على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا الحديث، قال رحمه الله قال بعض العلماء تدبروا هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان، فقال نحن نقول ما ابتدع عالم قط ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل، انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في الدارين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يلحقنا بالصالحين غير مفتونين، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفأ به الجميع.
2: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي

محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي فيما يخص سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حول تزويج خديجة، ثم تطرقنا إلى الكلام حول بناء الكعبة، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد شارك قومه في بناء الكعبة، وكان عمره عليه الصلاة والسلام 35 سنة. لهذا أو حينما ذكرنا ذلك، ذكرنا كذلك أنه عليه الصلاة والسلام حصل له وهو يحمل الحجارة في بعض الروايات أنه كان غلاما، وفي بعض الروايات أنه لما بنى الكعبة مع عمه كما جاء من حديث العباس أغمي عليه عليه الصلاة والسلام حينما جعل إزاره على عاتقه من الحجارة. لهذا جاء في الصحيحين قال لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة، فقال العباس لرسول الله عليه الصلاة والسلام اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل عليه الصلاة والسلام، فلما فعل خر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، يعني ارتفع بصره عليه الصلاة والسلام إلى السماء وهو يقول إزاري، فشد عليه إزاره. في خارج الصحيح ناداه مناد يا محمد خمر عورتك، فخمر عليه الصلاة والسلام عورته وغطرها. هذا الحديث وإلى جانبه كثير من الأحاديث تدل دلالة واضحة وقطعية أن الله تبارك وتعالى قد عصم نبيه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة وبعدها كما سيأتي معنا من كل ما يمس قلبه أو عقيدته بسوء. فما كان عليه الصلاة والسلام يعبد الأوثان، ولا كان يتمسح بالأصنام، ولا كان يحلف بها، ولا كان يشرك بالله، وسيأتي معنا هذا، وهذه الأدلة تؤكد ذلك. فها هو ربه سبحانه وتعالى يستره وينادي مناد فيقول له خمر عورتك يا محمد، فهذه من العصمة ومن الستر الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا. ولهذا جاء عند ابن إسحاق في سيرته بإسناد صحيح من حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه، قال جبير لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه وهو يقف على بعير له بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل. في بعض الروايات قال وهو على دين قومه حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل. وجاء عند أحمد وعند الطبراني أيضا أنه قال أي جبير بن مطعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه، يعني قبل أن يكون نبيا وقبل أن يبعث، وإنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يشارك قريشا فيما تصنعه، فقد ذكرنا في الدرس الماضي أن قريشا كانت تسمي أنفسهم بالحمس، أي الذين هم أهل الصلابة والشدة في الدين، فكانوا يقفون في مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفات بزعمهم أن هذا من الحرم وأن عرفات ليس من الحرم، فيقولون نحن الحمس نحن أهل الحرم، فيبقون في مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، كان يخرج إلى عرفات، فجبير يقول رأيته هناك في عرفات لا يقف مع قريش. لهذا جاء في الصحيحين من حديث جبير نفسه رضي الله عنه قال أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا أين؟ في عرفات. فقلت إن هذا من الحمص، ما شأنه ها هنا؟ يتعجب جبير بن مطعم، يقول كيف هذا الرجل الذي هو محمد وهو معروف أنه من قريش ومن الحمص، ما باله ترك الحمص

خرج من الحرم وذهب إلى عرفات. إذن هذه الأدلة وستأتي معنا أدلة كثيرة تبين لنا أن الله عز وجل كان يقلأ ويحفظ نبيه عليه الصلاة والسلام ويحوطه مما تصنعه قريش من أقذار الجاهلية ومن معايبها لما يريد الله عز وجل به أي برسول الله من كرامته ومن إكرامه بهذه الرسالة حتى بلغ ما بلغ عليه الصلاة والسلام. فمما لا شك فيه ولا ريب أنه كان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا عليه الصلاة والسلام، بل كان أعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة، كانوا يسمونه الصادق الأمين، وكان بعيدا من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال. لهذا جاء من حديث علي، جاء عند ابن إسحاق في سيرته، ساقه ابن إسحاق بإسناده، وإن كان الإسناد عند التحقيق لا يصح لأنه من طريق محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، رواه ابن إسحاق عن شيخه محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، وهذا الرجل لم يوثقه معتبر، ما وثقه أحد من أهل الجرح والتعديل أو من أهل التعديل إلا ما ذكره ابن حبان في ثقاته، وابن حبان معروف في توسعه في توثيق المجاهيل. هذا الرجل ما وثقه معتبر، لهذا ضعف هذا الحديث كثير من أهل العلم ومحققين، ومن آخرهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله. هذا الحديث حديث علي يقول أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية، يعني ما كنت أفعل القبح وما هميت أصلا إلا مرتين من الدهر، إلا مرتين من الدهر، يعني هميت بهذا الشيء، كلتاهما عصمني الله منهما، يعني مع أني ما هميت بشيء إلا هاتين المرتين إلا أن الله تبارك وتعالى عصمني منهما. فقلت مرة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاها، يقول النبي لهذا الفتى عليه الصلاة والسلام: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. فقال له الغلام: نعم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى دخل مكة وجاء إلى أدنى دار من دور مكة، فسمع غناء وسمع صوت دفوف ومزامير، فسأل عليه الصلاة والسلام قال: ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج بفلانة لرجل من قريش. فدخل عليه الصلاة والسلام وأراد أن يلهو معهم، فلما بدأ إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلهو معهم ويسمع هذا الصوت والمزامير، فغلبه النعاس. جاء في الرواية قال: حتى غلبتني عيني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس، يعني ما صحى إلا من اليوم الثاني عليه الصلاة والسلام، ما شاركهم، عصمه الله عز وجل بالنوم. فرجعت إلى صاحبي فقال له: ما فعلت؟ فأخبره بالخبر. ثم من اليوم الثاني هم عليه الصلاة والسلام، فاستأذن هذا الغلام وخرج، فدخل مرة أخرى فأراد أن يشاركهم في الله، فغلبته عيناه فنام فما أيقظه إلا مس الشمس. ثم رجع إلى صاحبه فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية علي: ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته، حتى أكرمني الله بنبوته. هذا رواه ابن إسحاق، لكن كما ذكرت لكم من طريق محمد بن عبد الله ابن قيس ابن مخرمة، فالحديث لا يصح، لكن ذكره العلماء أنه من الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معصوما من القبائح والأقذار والأشياء التي كانت تصنعها قريش. وجاءت أدلة كثيرة صريحة بل أوضح في الدلالة والصراحة من هذا الحديث، لكن كثير منها ضعيف ولا يصح، لكن بالجملة كما ذكرت لكم كان النبي عليه الصلاة والسلام معصوما. لهذا نجد أن بعض أهل الأهواء أو بالأصح المستشرقين والمستغربين الذين يريدون أن يطعنون في هذا الإسلام وفي القرآن وفي كذلك نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام يأتون إلى بعض الأدلة فيفهمونها بفهمهم السقيم، وسأبين مثالا لما استدل به بعض هؤلاء المستشرقين

على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه، بمعنى أنه كان يتمسح ويعبد الأوثان والأصنام، وكان يأكل أيضا ما ذبح على النصب تقربا لهذا النصب أو هذا الصنم، وكان يفعل ما يفعله كفار قريش من مظاهر الكفر والشرك والضلال والشك وإلى آخره من كلامهم العفن. استدلوا بقول الله تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى، قالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه تماما، كان ضالا يعبد الأصنام ويفعل ويفعل، حاشاه حاشاه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. فنقول لهؤلاء هذه الآية وجدك ضالا، ما معنى الضلال في هذه الآية؟ وإذا كنتم تعرفون أن القرآن قد نزل بلغة العرب، فما معنى كلمة ضلال في لغة العرب وكيف تستعمل هذه الكلمة؟ لابد أن نعرف جميعا أن كلمة ضل أو ضلل أو مادة ضلل أو ضال أو ضلال، كل هذه الكلمات استعملت في القرآن واستعملت باللغة في عدة معاني فمن ذلكم في تجد أن من معانيها في القرآن وفي لغة العرب المفارقة وشدة البعد عن الشيء، عندما تفارق شيئا وتبتعد عنه يقال هذا ضل أي بعد وفارق الشيء. فإذا فارقت الأماكن سميت ضالا، إذا فارقت الأشياء، إذا فارقت الأعمال، فالضلال يؤدي إلى البعد والمفارقة والغيبة والنسيان والضياع، كل هذا من معاني الضلال ولهذا سأذكر الآن الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى. أليس الله عز وجل يقول وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون؟ هذه الآية ما معنى هنا ضللنا في الأرض؟ هذه الآية معناها أي غيبنا في الأرض، والمراد به الميت إذا دفن وغيب تحت التراب وصار بعد ذلك أو قد تحول إلى ماذا؟ أي جسمه غاب في التراب وانتشر فصار بين التراب. ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون، هذا المعنى الأول. كذلك الله عز وجل يقول عن الكفار حينما يأتون يوم القيامة فتغيب عنهم الآلهة التي كانوا يعبدونها وتبتعد عنهم فما تنفعهم. فهذا الغياب ماذا قال الله عنه؟ ماذا خاطب المشركين؟ ماذا قال لهم؟ قال سبحانه عن غياب هذه الآلهة عمن أو ممن أشركوا به من المشركين، يقول الله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم أي ابتعد وغاب، ما نفعهم، ضاع. وكذلك من معاني الضلال ضلال الأعمال أي ضياع الأعمال وعدم رجوع منفعتها على صاحبها، فلا تحسب في ميزان حسناته. أليس الله عز وجل يقول في القرآن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ ما معنى ضل سعيهم؟ أي أنه ضاع وما ينفعهم هذا العمل الذي عملوه في الدنيا. إذن هذا بمعنى البعد والمفارقة. إذن المفارقة قد تكون للمكان، قد تكون للطريق فيضل عن المكان، هذه معاني كثيرة. لهذا أخوة يوسف عليه السلام ماذا قالوا لأبيهم عندما رأوا أباهم يحب يوسف ويقربه؟ فرأوا أن هذا هو إبعاد ومفارقة لهم كونه يقرب يوسف، فقالوا له أو قالوا وهم يتشاورون بينهم البين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ما معنى في ضلال مبين؟ هل كان يعبد الأصنام والأوثان؟ إنما أرادوا التقريب والبعد، فأبعدوهم بتقريب يوسف أو بتقريب أبيهم ليوسف عليه السلام، فسموا ذلك ماذا؟ ضلال مبين. هذا يدل على البعد والمفارقة، ويؤكد ذلك أنهم لما التقوا بيوسف وحصل ما حصل وأتوا بالقميص، قال الله عز وجل عندما جاءوا إلى أبيهم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ضلالك القديم يعني على ما أنت عليه، تحب يوسف وتقرب

به ويلزم من ذلك أن تباعدنا أو أن تبعدنا وتفارقنا. وكذلك امرأة العزيز عندما فعلت ما فعلت مع فتاها يوسف عليه السلام اتهموها النسوة بالضلال، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ما هو هذا الضلال المبين الذي حصل من هذه المرأة؟ قالوا أنها فعلت شيء يخرج عن طبع الحرة، لأن الحرة والحرائر لا يراودون غلمانهم. هذه راودت من؟ راودت فتاها، فهذا شيء يخرجها ويباعدها ويفارقها عن باقي الحرائر، فسموا ذلك ضلال مبين. بل من معاني الضلال النسيان. يقول الله عز وجل عن قضية الشهادة بالنسبة للمرأة أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ما معنى هذا تظل هنا؟ أي تنسى. إذن هذا كله من معاني الضلال، فأصل هذا المعنى أو أصل هذه الكلمة هو البعد والمفارقة. إذن ما معنى قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى؟ أي بمعنى أنه لما كان المشركون من أهل مكة مجتمعين على الكفر ومجتمعين على الشرك ومجتمعين على عبادة الأصنام والأوثان، وأنت يا محمد قد فارقتهم على ما اجتمعوا عليه، ما كنت معهم تعبد الأصنام ولا تسجد لها، ما كان عليه الصلاة والسلام يعظمها ولا يتقرب إليها. إذن هذا هو البعد والمفارقة التي كانت من النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يختلي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا، يختلي في غار حراء، ما كان يشارك قومه فيما كانوا يصنعونه. ومع ذلك إذا قرأت في كتب التفسير وذهبت تنظر فيها ستجد أن العلماء عليهم رحمة الله، علماء المسلمين وعلماء التفسير، يفسرون هذه الآية بثلاثة تفاسير، ستجد أنهم على ثلاثة أقوال، وسأضرب لك أو سأذكر لك هذه الأقوال باختصار. منهم من يقول ووجدك ضالا فهدى، أي ووجدك لا تعرف عن الشرائع شيئا، ما تعرف شرائع الإيمان، لهذا قال الله لنبيه، وهو يؤكد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الشرائع، ما كان يعرف الأحكام، ما كان يعرف الكتاب، ما كان يعرف الإيمان الذي ماذا؟ الذي هي الشرائع، شعب الإيمان. لهذا قال الله في القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال الله عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي ما كنت تدري، كنت غافلا عن هذا، فعلمك الله، لهذا قال الله وعلمك ما لم تكن تعلم، هداه الله عز وجل إلى هذه المناهج وإلى الشرائع، فبين له الكتاب وعلمه الإيمان وعلمه ما لم يكن يعلم. ومنهم من يقول وجدك ضالا، أي في قوم ضلال، وجدك في قوم ضلال فهداهم الله بك يا محمد، أو هداك إلى إرشادهم وتعليمهم إلى الحق وإلى التوحيد، هذا ما ذكره أهل التفسير. ومنهم من يقول وهو القول الثالث أن الضلال هنا حقيقة على أصله، أي بمعنى أن الرسول لما كان صغيرا وكان مع جده وفي بعض الروايات مع عمه ضل الطريق، كان راكبا على ناقة فجاء إبليس فأخذ بزمام هذه الناقة فعدل بها عن الطريق فظل عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام فنفخ إبليس نفخة حتى وقع منها، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا من حديث ابن عباس أنه ظل وهو صغير عن جده في شعاب مكة فرآه أبو جهل منصرفا من أغنامه فرده لجده، وقد كان ماذا؟ كان جده قد تعلق بأستار الكعبة يتضرع إلى الله تعالى في أن يرد إليه محمدا. وبعضهم قال ظل عليه الصلاة والسلام فوجدوه لما كان عند حليمة السعدية، فذهب جده وطاف بالبيت سبعا وتضرع إلى الله فسمعوا من
مناديا ينادي من السماء: يا معشر الناس لا تضجوا، فإن لمحمد ربا لا يخذله ولا يضيعه، وأن محمدا بوادي كذا وكذا عند شجرة كذا وكذا. فسار عبد المطلب وكان معه ورقة بن نوفل فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأقوال كلها أصح الأقوال ما ذكرناه أولا، أصح الأقوال التي عليها المحققون من أهل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الشرائع، ما كان يعرف الكتاب، علمه ربه كما قالوا علمك ما لم تكن تعلم، وكونه أيضا وجد في قوم ضلال فهداه الله عز وجل أو هداهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا معنى الآية، ولا مجال للمستشرقين ولغيرهم ممن أرادوا أن يطعنوا في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يطعنوا في عقيدته، بل ما كان يتمسح عليه الصلاة والسلام بالأصنام، ولا كان يحلف بها، ولا كان يعبدها. ولهذا أعجبني ما ذكره الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كتابه السير. يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله: وما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده، ولو احتمل جواز ذلك. طبعا هو كان يتكلم عن قضية أكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذبائح قريش، وهذا سنذكره. نحن أولا لما تكلمنا كان كلامنا منصب عن تفسير الآية وعن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعبد الأصنام، هذا بإجماع أهل العلماء. هناك شيء اختلفوا فيه سأذكره وسأذكر الاختلاف، لكن الآن أريد ما قاله الذهبي عليه رحمة الله. يقول: ما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده، حتى قال فقال بعد ذلك عليه رحمة الله عندما ذكر الذبائح، قال: فبالضرورة ندري أنه كان يأكل من ذبائح قريش قبل الوحي. طبعا هنا لنا وقفة في قضية هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذبائح قريش، هذه سنذكرها بالتفصيل إن شاء الله. قال الذهبي: وكان ذلك على الإباحة، يعني الذهبي يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من ذبائح قريش، لكن علينا أن نتنبه ما المقصود هنا بذبائح قريش. ليس المقصود هنا بالتي كانت تقرب للأوثان، إنما المراد الذبائح التي كانت لحم تؤكل للطعام فقط، وليس التي تقرب للأوثان والأصنام أبدا، هذا لا يدخل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر هذه المسألة وفصل فيها وقال: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، أي بمعنى أنه يأكل من الذبائح التي تأكلها التي تقدمها قريش. ولهذا سأذكر لكم كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله إذا انتهيت من ذكر كلام الإمام الذهبي. فقال الإمام الذهبي: وكان ذلك على الإباحة، وإنما توصف ذبائحهم بالتحريم بعد نزول الآية، كما أن الخمرة كانت على الإباحة إلى أن نزل تحريمها بالمدينة بعد يوم أحد، والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي. وهذا هو الذي أريده، هذا هو الشاهد. يقول: والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي وبعده وقبل التشريع من الزنا قطعا، ومن الخيانة والغدر والكذب والسكر والسجود لوثن والاستقسام بالأزلام، ومن الرذائل والسفه وبذاءة اللسان وكشف العورة، فلم يكن يطوف عريانا، ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة، بل كان يقف بعرفة. هذا كلام الإمام الذهبي عليه رحمة الله. شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تطرق لهذه المسألة قال عليه رحمة الله: وأما كونه كان لا يأكل من ذبائحهم فهذا لا يعلم أنه جاء به أثر. يقول: ما عندنا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل من ذبائح قريش، بل كان يأكل، لكن ما هي هذه الذبائح؟ الذبائح التي كانت تذبح للطعام وللأكل والشرب، يعني يأكلون ويشربون فتقدم ذبائح لهذا الشيء، وليس المراد الذبائح التي قدمت للأصنام قربة، فإن هذا لا يجوز. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: لكن فرق بين ما ذبحوه للحم وما ذبحوه للنصب على جهة القربة للأوثان، فهذا من جنس الشرك لا

يباح قط في شريعة، وهو من جنس عبادة الأوثان. إذن ظهر لنا أن شيخ الإسلام تيمية والإمام الذهبي وغيرهم من العلماء كما سيأتي قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من الذبائح، لكن الذبائح التي كانت تقدم للطعام وليست الذبائح التي كانت تقدم للآلهة ما كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام. إذن نريد كذلك أن نتطرق إلى قضية أخرى، وهي ما حصل مع زيد ابن عمرو ابن نفيل. هذا الرجل هو والد سعيد ابن زيد رضي الله عنه، وهو أحد المبشرين أو أحد العشر المبشرين بالجنة. سعيد ابن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، هذا والده زيد بن عمرو بن نفيل، وهو أيضا ابن عم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هذا الرجل زيد بن عمرو بن نفيل، أنا سأتكلم أو سأقدم بمقدمة حتى نعرف أولا من هو هذا الرجل، ثم ما الذي حصل معه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسألة أكل الذبائح. هذا لم يدرك الإسلام، توفي هذا الرجل في العام الذي حصل فيه بناء الكعبة، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام عمره 35، في هذا العام توفي زيد بن عمرو بن نفيل. هذا الرجل لم يدرك الإسلام، وكان يكره عبادة الأوثان ولا يأكل مما ذبح عليها، ورحل إلى الشام باحثا عن عبادات أهلها، فدخل في اليهودية وسأل عنها فما رضي بها، ثم النصرانية كذلك ما مال قلبه إليها، فعاد إلى مكة فعبد الله على دين إبراهيم. لهذا جاء في صحيح البخاري معلقا ووصله غيره، وذكر ذلك الحافظ في تغليق التعليق، أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال إني لعلي أن أدين دينكم، يقول لهذا اليهودي، زيد يقول لليهودي لعلي أن أدين بدينكم، فأخبرني يعني كيف أدخل هذا الدين، وحدثني عن هذا الدين عن اليهودية. فقال هذا العالم من اليهود لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فلما سمعه زيد قال ما أفر إلا من غضب الله، يعني أنا خائف من غضب الله وأخاف من عذابه، بل أنا أفر من هذا، فكيف تقول لي لابد أن ينالني ويأخذني شيء من هذا، أي أكون أن أخذ نصيب من غضب الله، لا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، يقول زيد ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وإني أو ماذا وأن أستطيعه، فهل تدلني على غيره، يعني أنا ما أستطيع أن أتحمل غضب الله عز وجل، فدله على النصرانية أو ماذا، فقال دلني على غيره، فدله على الحنيفية، قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. فقال زيد وما الحنيف، قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر له مثل ما ذكر لليهودي، أريد أن أدين بالدين، فعرض عليه النصرانية فقال له لن تكون على ديننا أي على النصرانية حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. فقال زيد ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره، فقال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف، قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. هذا في البخاري معلقا وقد وصله غيره أبو يعلى وغيره. في رواية أخرى خارج الصحيح أنه قال إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم، فانطلق. وفي بعض الروايات وإن كان فيها مقال انطلق وهو يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، البر أرجو للخالة هل مهجر كمن قال، ثم يخر ساجدا

زيد بن عمرو ابن نفيل قائما وهو ماذا مسندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموءودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها لا تقتلها، أنا أكفيكها مؤنتها. فيأخذها، يأخذ هذه البنت، حتى إذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤنتها. يعني كان يأتي إلى البنات الصغار اللاتي ماذا يريد آباؤهم أن يدفنونهن في التراب الموؤودة، فيقول: لا تفعل هذا، من ماذا تخاف؟ من الفقر؟ أنا سأكفيك، سأكفيك هذا. لأنهم كما هو معروف كانوا يكثرون من هذا الفعل. ما هو السبب؟ كما ذكر الله من الإملاق: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فكان زيد هذا الرجل الذي كان على دين إبراهيم رضي الله عنه كان يأخذ هؤلاء البنات ويقوم بكفالتهن، ثم يردهن لآبائهن إن شاءوا دفع إليهن أو إليهم، وإن لم يشاءوا ما زال مستمر في ماذا؟ في كفالة هذه البنات، أو البنات في كفالة البنات. لهذا كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول لهم: إن الشاه خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. كان ينكر هذا ويعظم الله عز وجل أن يفعلوا بنعمته التي أنزلها عليهم، وهي الشاه التي أنزل لها الماء وأنبت لها الأرض، أن يذبحوها للأنصاب والأصنام والأوثان ويقربونها لغير الله تبارك وتعالى. كان يعيد ويحذرهم من هذا. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن زيد، سأله ابنه سعيد كما جاء في بعض الروايات، فقال: يبعث يوم القيامة أمة وحده، يبعث يوم القيامة أمة وحده. هذا الحديث حسنه بعض المحققين، منهم الإمام الذهبي عليه رحمة الله والشيخ الألباني وغيرهم. هو مات كما ذكرت لكم قبل البعثة بخمس سنين، حتى أن بعض المفسرين قالوا أن قول الله عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، قالوا نزلت أو سبب نزولها في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله. ذكروا منهم أو هم زيد بن عمرو بن نفيل هذا الذي نتحدث عنه، وذكروا كذلك أبا ذر الغفاري، وذكروا سلمان الفارسي. وإن كانت الآية شاملة لا شك ولا ريب، شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان، لكن أصحاب أسباب النزول منهم الواحد وغيره ذكروا أنها نزلت في هؤلاء، حتى الطبري في تفسيره ذكر هذا. إذن زيد بن عمرو بن نفيل كان يتبع الدين الحنيف، دين إبراهيم عليه السلام، وكان لا يصنع ما تصنعه قريش. إذن هذا الرجل حصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أمر، وهذا الأمر هو أنه جاء في بعض الروايات عند أحمد في مسنده، وعند الطبراني كذلك في معجمه، وعند البزار وغيره، أن هذا الرجل زيد بن عمرو مر مرة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع زيد بن حارثة، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة، فدعوا هذا الرجل قال له: تعال كل معنا، معنا سفرة. فقال زيد بن عمرو وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة: يا ابن أخي إني لا آكل مما ذبح على النصب. قال زيد ابن حارثة: فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم أكل مما ذبح على النصب. هذا الحديث ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل مما يذبح على النصب، لكن هذا الحديث لا يصح، ضعيف، وسبب ضعفه أنه من طريق المسعودي، أنه من طريق من؟ المسعودي. والمسعودي فيه كلام كثير لأهل العلم، فقد اختلط في آخره كما ذكر علماء الجرح والتعديل عليهم رحمة

0: الله
1: واسمه عبد الرحمن بن عبد الله.
0: وقد ضعف هذا الحديث جمع من المحققين،
1: الإمام الذهبي والشيخ الألباني وكثير من العلماء،
0: بسبب المسعودي، ولأنه كذلك يرويه أي المسعودي عن نفيل بن هشام عن أبيه، وهذا نفيل أيضا لا تعرف له، يعني لا يعرف أحد من أهل العلم وثقه وذكر أنه ثقه، بل ابن معين صرح أنه ماذا قال لا أعرفه، قال لا أعرفه، فهذا لا شك ولا ريب أنه في عداد المجاهيل. هذه الرواية لا تصح وهي ضعيفة. إذن هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام مما كان يذبح على النصب؟ وهل كان يذبح أو كان يأكل من ذبائح قريش؟ نحن قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعبد الأصنام، وما كان يتقرب إليها، وما كان يفعل شيئا من ذلك أبدا. لكن مع هذا قد تنازع العلماء في حال النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة في بعض الأمور، قد تنازع الناس والعلماء في حال نبينا عليه الصلاة والسلام قبل النبوة في بعض الأمور، لكن لا يتبادر إلى الذهن أبدا أن العلماء اختلفوا هل الرسول كان يعبد الصنم أو لا كان أو لم يكن يعبد الصنم. أبدا لم يحصل هذا، بل هم مجمعين جميعا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعبد الأصنام ولا يتقرب إليها، بل حفظه الله عز وجل من أشياء كثيرة، بل حفظه من كشف العورة، فكيف لا يحفظه من عبادة الأصنام؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر خلاف أو في ذكر الخلاف الذي حصل بين أهل العلم، يقول: وقد تنازع الناس في حال نبينا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وفي معاني بعض هذه الآيات. يقصد بالآيات شيخ الإسلام تيمية آيتين، يقصد آيتين، آية في سورة الأعراف وآية في سورة إبراهيم، وسيأتي الكلام حولها لأن لها علاقة. هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل يتصور أن هناك نبي قبل أن يبعث كان يشارك قومه في عبادة الأصنام؟ سيأتي معنا أن هذا اختلف فيه العلماء، وهو خلاف معتبر بينهم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمقصود أن هذا النزاع في وقوع الذنوب منهم قبل النبوة هو بين أصحاب الحديث وأهل السنة. قال يعني ليس المقصود أن الخلاف مع المعتزلة فقط، قال: وليس هو قول المعتزلة، بل هو بين أصحاب الحديث وبين أهل السنة. وسيأتي إن شاء الله الخلاف في ذلك وذكر. أما الآيتين أو أما الآيتان التي قصدهما شيخ الإسلام، الآية الأولى هي: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. هذا هو الشاهد، أو لتعودن في ملتنا. ما معنى العود؟ هل كان شعيب ومن معه كانوا يعبدون الأصنام حتى قال لهم قومهم لتعودن في ملتنا، يعني ترجعون كما كنتم من قبل تعبدون الأصنام؟ والآية الثانية: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وهذا هو الشاهد، أو لتعودن في ملتنا. فشيخ الإسلام سيأتي الكلام إن شاء الله ذكر الخلاف، لكن الذي أريده الآن الخلاف الذي حصل في حال نبينا خاصة عليه الصلاة والسلام قبل النبوة. فقال شيخ الإسلام عندما ذكر الخلاف، ذكر القول الأول، فقال: قوم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على دين قومه ولم يأكل ذبائحهم. وهذا هو المنقول عن أحمد بن حنبل، قال أحمد: من زعم أنه كان على دين قومه فهو قول سوء، فهو قول سوء، يعني هذا قول باطل ما يقوله أحد. بل في بعض الروايات ذكرها الخلال في السنة أنهم سألوه قالوا له: إن فلان الفلاني يقول بهذا القول، فقال: أرى أن يحذر من كلامه وأرى أن يهجر. الذي يقول أن الرسول كان يعبد الأصنام ويعبد الأوثان، أحمد بن حنبل يقول هذا لا يجالس ويجب أن يحذر منه، هذا لا يقوله مسلم. إذن هذا هو القول الأول. ثم تطرق الشيخ الإسلام إلى ذكر الأدلة في ذلك، ثم قال: والقول الثاني إطلاق القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه، وتفسير ذلك بما كانوا

عليه من بقايا دين إبراهيم لا بالموافقة لهم على شركهم. إذن أصحاب القول الثاني قالوا نقول أن الرسول كان على دينه عليه الصلاة والسلام. نقول لهم ماذا تريدون عندما تقولون كان على دين قومه؟ فسروا لنا، هل يعبد الأصنام ويعبد الأوثان؟ حاشا، كلا، ما يقولون بهذا القول. يقولون لا، الموافقة على الشرك لا نقول به. طيب ماذا تريدون؟ قالوا نريد البقايا التي حصلت من دين إبراهيم. اضربوا مثالا، قالوا مثل حج البيت ومثل الختان ومثل النكاح ومثل كذلك غسل الجنابة، وذكروا أيضا تحريم المحرمات. ما كان أحدهم يتزوج أمه أو أخته، ما كانوا يتزوجون المحرمات بالقرابة بخلاف المحرمات بالصهر. المحرمات بالصهر نعم كانت قريش تصنعه، كان الرجل إذا مات أبوه قد يتزوج امرأة أبيه التي هي ليست أمه، يتزوج امرأة أبيه التي هي زوجة أبيه. إذن هذا مراد العلماء عندما أطلقوا وقالوا أنه كان على دين قومه. ولا تجد عالما من علماء المسلمين يقول أنه كان يعبد الأصنام وكان كذا. ولهذا المراد أنه عندما قالوا على دين قومه أي بمعنى كان على ما كانوا عليه من الإيمان بالله والعمل بالشرائع التي تركها إبراهيم، وكان لا يقرب الأوثان بل كان يعيبها، كان يعيب هذه الأوثان، وكان أيضا لا يعرف شرائع الله التي شرعها لعباده حتى أوحى الله عز وجل إليه. قبل الوحي ما كان يعرف، ما كنت تدري ما الكتاب أي القرآن ولا الإيمان أي شرائع الإيمان. إذن هذا هو القول الثاني. إذن المسألة خلافية في هذا الباب فقط وليس في باب عبادة الأصنام، كلهم متفقون على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا ولا يحصل منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عليه رحمة الله: وكان الله قد نزهه من الأعمال المنكرة، أعمال الجاهلية، فلم يكن يشهد مجامع لهوهم، وقد كان هم بشيء من ذلك، فضرب الله على أذنه فأنامه. هذا يقصد به شيخ الإسلام حديث علي بن أبي طالب الذي ذكرناه آنفا عندما أراد أن يشارك قريشا في اللهو. يقول لما هم الرسول بشيء من ذلك ضرب الله على أذنه فأنامه، نام عليه الصلاة والسلام حتى أيقظه مس الشمس. وكذلك يقول شيخ الإسلام: وكذلك كانت قريش يكشفون عوراتهم لشيل حجر وغيره، فنزهه الله عن ذلك، وكانوا يسمونه الصادق الأمين، فكان قد صانه من قبائحهم، ولم يعرف منه قط كذبة ولا خيانة ولا فاحشة ولا ظلم قبل النبوة، بل شهد مع عمومته حلف المطيبين على نصرة المظلوم. إذن عرفنا من هذا الكلام الرائع الجميل، كلام الذهبي وكلام شيخ الإسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف عنه الخيانة ولا الغدر ولا الكذب ولا شرب الخمر ولا السجود للأصنام ولا الاستقسام بالأزلام، بل كان الله يحفظه ويكلأه. لما انكشفت عورته الله عز وجل حافظه وستر هذه العورة، بخلاف قريش كانت تصنع هذه الأشياء، بل كانوا يسمونه الصادق الأمين. إذن هذا في نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام: فلا يلزم إذا كان نبي قبل النبوة معصوما من كبائر الإثم والفواحش صغيرها وكبيرها أن يكون كل نبي كذلك، ولا يلزم إذا كان الله قد بغض إليه شرك قومه قبل النبوة أن يكون كل نبي كذلك. فما عرف من حال نبينا عليه الصلاة والسلام وفضائله لا تناقض ما روي من أخبار غيره إذا كان دون ذلك، ولا يمنع كون ذلك بنبينا، ولكن الله فضل بعض النبيين على بعض كما فضلهم في الشرائع والكتب والأمم، فقد أو ماذا في الشرائع والكتب والأمم، فهذا أصل يجب اعتباره. إذن شيخ الإسلام يشير إلى أن الخلاف معتبر وأنه موجود في غيره من الأنبياء. وذكر شيخ الإسلام في كتابه العظيم آيات أو تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، ذكر أن الخلاف معتبر وأنه موجود، وأن الآية التي في سورة الأعراف التي فيها يا شعيب والذين آمنوا معه عندما خاطبوه قالوا له لتعودن أو لتعودن

في ملتنا، وكذلك الآية التي في سورة إبراهيم، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، قالوا هذا دليل على أنه حصل خلاف بين العلماء هل ما معنى العود لما قال لتعودن في ملتنا، فذكر الشيخ الإسلام حتى قال عليه رحمة الله وهو يؤكد هذا الخلاف. وأما قولهم إن شعيبا والرسل ما كانوا في ملتهم قط وهي ملة الكفر، فهذا فيه نزاع مشهور، هذا فيه نزاع مشهور. انتبهوا، الكلام الآن الذي نتكلم فيه هو قبل البعثة وقبل النبوة. سيأتي إن شاء الله معنا في دروس السيرة سنتكلم عن ماذا عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو عصمة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في ماذا بعد النبوة، وأظن هذا سيأتي معنا في الكلام حول قصة الغرانيق، وهل ثبت أن الشياطين أو الشيطان ألقى في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال، هذا الذي ذكرته هو ما ذكره العلماء رحمهم الله، وأنا أطلت في هذه المسألة لأهميتها، وكذلك حتى ندفع الشبه لا سيما في قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى. ذكرنا أن الضلال يختلف، فذكرنا أنه البعيد ومنه القريب، فيعني شيخ الإسلام أشار إلى هذا في كثير من كتبه. الآن نرجع إلى قصة زيد، زيد ابن عمرو ابن نفيل. ذكرت قصة هذا الرجل وتكلمت عنه وقلت أنه كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول لهم وهو يخاطبهم الشاه خلقها الله عز وجل وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها أو تذبحونها ماذا لغير الله أو على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. جاء حديث آخر غير الحديث الذي ذكرته الذي فيه المسعودي، هذا ضعيف ذكرناه، هناك حديث آخر ذكره العلماء، رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ورواه غيره كذلك، فيه أن زيد بن حارثة رضي الله عنه يقول، والحديث طويل لكن لابد أن أذكره حتى يعني هل يستدل به على من ذهب من ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من ذبائح قريش أي التي تقرب للأصنام. الحديث فيه أن زيد يقول خرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما حارا من أيام مكة وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب، قد ذبحنا له شاه فأنضجناها، قال فلقينا زيد بن عمرو ابن نفيل فحيا كل واحد منهما صاحبه بتحية الجاهلية. يعني لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن عمرو بن نفيل كل واحد حي صاحبه بتحية الجاهلية المعروفة عندهم. جاء في بعض الروايات عند الأصبهاني في دلائل النبوة أنه قال أنعم صباحا، يعني هذه هي التحية أنعم صباحا. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لزيد يا زيد ما لي أرى قومك قد شنؤوك، يقول لزيد بن عمرو لماذا القوم يعني أبغضوك لماذا؟ فقال له يا محمد والله إن ذلك لبغير نائلة، لبغير نائلة لي فيهم، ولكني خرجت أبتغي هذا الدين، ولكني خرجت أبتغي هذا الدين حتى أقدم على أحبار فدك، فوجدتهم يعبدون الله سبحانه ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين؟ يعني هذا زيد بن عمرو يقول أنا خرجت أريد أن أعرف ما هو الدين الحق، فكان لما يرى عبادة الأصنام ويرى الشرك يقول هذا ما هو بدين. فلما دخل على أحبار اليهود رآهم يشركون بالله، قال فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي حتى أقدم على أحبار خيبر، فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي، قال فخرجت حتى أقدم على أحبار الشام فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي، فخرجت فقال لي شيخ منهم إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالحيرة، منطقة قريبة من الكوفة، قال فخرجت حتى أقدم عليه فلما رآني قال ممن أنت؟ قلت أنا من أهل بيت، من أهل بيت الله، من أهل الشوك والقرض، يعني أنا من مكة، من أهل بيت الله من مكة.

من الحرم. فقال له هذا اليهودي أو هذا الحبر: إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك، قد بعث نبي طلع نجمه، وجميع من رأيتهم في ضلال. يعني كل من رأيتهم من اليهود والنصارى وعباد الأصنام والأوثان كلهم في ضلال، لكن هناك نبي سيخرج، وهو فين؟ فين هذا الرجل؟ أين؟ قال له: طلع نجمه وهو هناك ظهر ببلادك. فقال: فلم أحس بشيء. يعني زيد بن عمرو يقول وهو يخاطب النبي عليه السلام: ما وجدت شيئا لما رجعت إلى مكة، مع أنه هو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان ذلك قبل البعثة. فقال: فلم أحس بشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إلى هذا، إلى زيد، فقرب إليه، جاء في الرواية فقرب إليه السفرة فقال: ما هذا يا محمد؟ قال: شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فقال زيد: ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وتفرق ما أكل شيء. فخرج زيد بن حارثة فأتى النبي عليه الصلاة والسلام البيت، فطاف به هو وزيد، فكان يطوف عليه الصلاة والسلام ومعه زيد بن حارثة، وطاف بين الصفا والمروة كذلك. عندما كان يطوف بين الصفا والمروة، كان هناك صنمان من نحاس، أحدهما يقال له إساف والآخر نائلة، وكان المشركون إذا طافوا بهما تمسحوا بهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب زيد: لا تمسحهما فإنهما رجس. يخاطب زيد يقول له: لا تمسح، لا تفعل هذا الفعل، لا تمسحهما فإنهما رجس. فقال زيد: فقلت في نفسي: لأمسنهما، يعني سأفعل، وهو يخاطب نفسه. فطافوا فرجعوا مرة أخرى إلى الصنم، فمس زيد الصنم مرة أخرى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا زيد، ألم تنهى؟ يعني هل ألست أنا قد نهيتك عن هذا؟ يا زيد، ألم تنهى؟ قال زيد بن حارثة: ثم مات زيد بن عمرو بن نفيل، وأنزل الله على رسوله، يعني الوحي، وبعث عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. انتهى الحديث. وبعضهم يختصره فيذكر الفقرة الأخيرة التي فيها مس الصنم. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل النبوة يبغض عبادة الأصنام، ولكنه ما كان ينهى قريش نهيا عاما، ما كان يقول للناس: يا أيها الناس لا تفعلوا هذا، وإنما كان ينهى خواصه، مثل من؟ مثل زيد بن حارثة، قال له: لا تفعل هذا الفعل، نهى زيد بن حارثة أن يمس هذا الصنم. فقال له: ألم تنهى؟ على كل حال، هذا الحديث من العلماء من ضعفه، منهم الإمام الذهبي، وقال فيه ألفاظ منكرة. لماذا؟ لأنه في الحديث قال فيه: ما هذا يا محمد؟ قال: شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فقال زيد بن عمرو: ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا: فهل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب؟ فضعف هذا الحديث الذهبي واستنكره، وحسن هذا الحديث أيضا جمع من أهل العلم، منهم المقدسي الضياء صاحب المختارة، وكذلك شيخ الإسلام أشار إلى هذا وأشار إلى تصحيح الضياء لهذا الحديث، ومنهم الشيخ الألباني والحافظ ابن حجر أيضا. لكن ماذا قال الحافظ ابن حجر عندما حسن هذا الحديث؟ قال بعد أن ذكر أن الحديث حسن وأنه ليس بضعيف، قال: وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على الحجر المذكور، فإنما يحمل أنه إنما ذبح عليه لغير الأصنام. يعني ما عندنا دليل في الحديث أنه ذبح لصنم، ما عندنا دليل، عندنا أنه خرج فذبح على النصب. النصب معروف أنه يطلق على الأوثان ويطلق على الأحجار. ثانيا، ليس في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ذبح. إذا كان زيد فعل هذا، فقد مس زيد الصنم نائلة وإساف، ونهاه النبي عليه السلام. فإن كان زيد فعل هذا،

لا يوجد في الحديث أنه ذبحه لصنم أولا ثم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عندنا دليل أنه أكل من هذه الذبيحة، وإنما استفسر منه زيد بن عمرو قال له ما هذه يا محمد، فقال له الشاة ذبحت لنصب من هذه الأنصار. فلا شك أن النفس تميل إلى ضعف هذا الحديث، الذهبي ضعفه بسبب محمد بن عمرو أو نعم بن علقمة، ومن حسنه الحافظ والألباني وابن تيمية قبل ذلك والضياء قبلهم جميعا، ومع ذلك الذين حسنوه كالحافظ ابن حجر والإمام الخطابي قبلهم وابن تيمية ما لا يوجد أحد منهم أبدا فهم من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل مما ذبح للوثن أو قرب للوثن. ولهذا قال الإمام الخطابي كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل مما يذبحون عليها الأصنام، مما يذبحون عليها أي يذبحون على الأصنام من هذه الذبائح، ويأكل ما عدا ذلك وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليها. هذا ينطبق مع الكلام الذي مر معنا الذي ذكر الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل يأكل مما يذبحونه فقط للحم وليس مما يذبحونه للنصب على جهة القربة والأوثان، لأن هذا من جنس الشرك لا يباح قرط في أي شريعة من الشرائع. وهذا هذا كلام الخطابي وكذلك كلام الحافظ ابن حجر وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع، فكلهم على تحسينهم للحديث والقول بأنه يعني صحيح، كلهم يقولون لا يفهم منه أنه أكل أو أكل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشاة، ففي الحديث أنه لم يأكل ولا دليل. وكذلك هذا النصب قد يراد به الحجارة ولا يراد به الأوثان، وكذلك الذي فعل هذا زيد وليس النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كله قد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت إليه سفرة فيها لحم فامتنع وما أكل، ثم قدمت لزيد بن عمرو ابن نفئنا زيد بن نفيل ابن عمرو فما أكل وقال إني لا أكل. قالوا إذن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع وزيد كذلك امتنع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من هذا اللحم. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الرواية وإن كانت في البخاري إلا أنه قد جاءت روايات من طريق موسى بن عقبة، لأن الحديث مداره على موسى بن عقبة، فثلاثة من الرواة روى عن موسى أن السفرة التي قدمها هو الرسول عليه الصلاة والسلام قدمها لمن؟ لزيد. وفضيل آخر فضيل بن سليمان روى عن موسى بن عقبة أن السفرة قدمت للرسول ثم امتنع الرسول ثم قدمت لمن؟ لزيد بن عمرو فامتنع زيد بن عمرو. على كل حال إن قلنا أن الرواية صحيحة فلا دليل فيها، وإن ضعفنا الرواية فلا إشكال أصلا. لماذا؟ لأن العلماء كما ذكرت لكم ذهبوا إلى أنهم أو أجمعوا أن الرسول لا يأكل، وما حصل منه أنه أكل مما ذبح على الأصنام أو ذبح للأصنام ومما قرب إلى هذه الأصنام. وقد ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الخطابي والحافظ ابن حجر. إذن هذه خلاصة هذه المسألة، وإن كنت قد أطلت فيها لكنني أطلت فيها لأهميتها ولما أثاروه من بعض الشبه وقد أطال النفس فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب، بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ. ذكر هذا في المجلد الأول، وأطال الكلام من صفحة تقريبا 200 أو قبل ذلك 190 إلى ما بعدها عند تفسير هذه الآية أو لتعودن في ملتنا. على كل حال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، وهذا نختم به الدرس، يقول عليه رحمة الله: وأما تحقيق القول فالله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان من خيار قومه، أو من كان خيار قومه كما قالت

0: قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، بل قد يبعث النبي عليه بل قد يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت ذي نسب طاهر، يعني الله عز وجل يبعث النبي من أشرف الأنساب، كما قال هرقل لأبي سفيان كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. وقد قالوا لشعيب، يقول شيخ الإسلام، وقد قالوا لشعيب مع استضعافهم له ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. إذن بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنتكلم عن بدء الوحي وما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من أمور في غار حراء، وكيف كذلك ما حصل مع خديجة رضي الله عنها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الشارح: قال ابن كثير: أي لا تستطيع شيئا من الأمر. قل حسبي الله أي الله كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو ألا يدعو إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو الباب السادس في هذا الكتاب النافع المفيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع شرحه كتاب فتح المجيد للإمام المجدد عبد الرحمن بن حسن، وعنون له: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مناسبة هذا الباب لما قبله هو أنه رحمه الله لما ذكر تفسير التوحيد كما مر في باب سابق وأبواب متقدمة، ناسب أن يذكر بعض أنواع الشرك، فبدأ رحمه الله بما ينافي كماله الواجب، وهذا بدء فيه تدرج من الأدنى للأعلى كما هي عادة العلماء رحمهم الله تعالى، وقد يعكسون فيبدأون بالأعلى ويتدرجون إلى الأدنى. قوله لبس، هكذا الضبط بالضم، وأما بالفتح لبس فهو الخلط، فهو ماذا؟ الخلط. ثم قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ونحوهما يعني نحو الحلقة والخيط، كالمسمار والخرزات ونحو ذلك مما يستخدم في هذا. وهذا يكون من الشرك أو يكون شركا أكبر، يكون هذا الصنيع من الشرك الأكبر إن اعتقد المرء أنها تنفع أو تضر، إن اعتقد المرء فيها النفع أو الضر فهذا من الشرك الأكبر بالله جل وعلا. وهذا الشرك في وجهين أو من ناحيتين: شرك في الربوبية، عبودية، حيث أن المرء تأله غير الله جل وعلا وعلق قلبه به خوفا وطمعا ورجاء ها هنا يكون ماذا؟ كما قلنا يكون شركا أكبر. أما إن اعتقد أن الله جل في علاه بيده النفع والضر، وأن هذه أسباب أو من الأسباب، فهنا نقول: هذا المرء بجعله لهذه الأمور سببا جعل ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا جعله ماذا؟ سببا. وفي هذا الصنيع أن يجعل المرء ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا يجعله سببا، هنا يقول العلماء في حق ذم

على ذلك أو وقع في ذلك بأنه كذب على الشرع، نعم كذب على الشرع وعلى القدر، وعلى القدر كما قلنا أنه جعل ما ليس سببا سببا لا شرعا ولا قدرا، هذا لا يكون من الشرك الأكبر وإنما هو من الشرك الأصغر. أما كذبه على الشرع فإنه نهي عن ذلك، نهي عن هذا الصنيع وعن هذا الفعل، ومعلوم أن ما نهي عنه في الشرع فليس من الأسباب النافعة، فليس من الأسباب النافعة. وأما من حيث القدر فليس هذا أو هذا الأمر الذي اتخذه وجعله سببا ليس هذا من الأسباب المعهودة، ولا هو غير المعهودة أيضا، ولا هو من الأسباب غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولا هو من الأدوية النافعة المباحة. فإذا كانت ليست من الأسباب الشرعية التي يقصد بها الثواب والتقرب إلى الله جل وعلا بفعلها، ولا هي من الأسباب أيضا القدرية التي قد علم أو جرب نفعها كما قلنا كالأدوية المباحة ونحو ذلك، كان الواجب على المرء الحصيف أن يبتعد عن ذلك وأن يحذر ذلك لما يفضي هذا الصنيع من تعلق القلب بهذه الأسباب. وهذا تمام التوحيد، تمام التوحيد يقضي بالابتعاد عن ذلك والانتهاء عن ذلك والبعد منه والحذر. ثم إن المرء الذي يتخذ هذا ما ليس سببا لا شرعا ولا قدرا هذا دليل على أيضا على نقص عقله، دليل على نقص العقل، لأنه لا يتعلق به ولا هو نافع بوجه من الوجوه، فلا منفعة فيه لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية أيضا القدرية أو التي جربت فوجد فيها النفع من الأدوية ماذا المباحة، بل هو كما قالت العلماء ضرر محض، ضرر محض. ومعلوم أن الشرع، أن الشرع المطهر مبناه على تكميل أديان الخلق، وذلك بنبذ الخرافات والوثنيات والخزعبلات مع الاجتهاد في الأمور النافعة التي ترقي العقول وتزكي النفوس، وهذا بالتالي يصلح أحوال المرء في أمر دينه ودنياه، في أمر دينه ودنياه. قال رفعه إزالته بعد نزوله، والدفع منعه قبل نزوله. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية الزمر، وهي قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، إن أرادني الله بضر عام، هذه دلالة عامة، الضر هنا عام من مرض أو غيره، من مرض أو غيره، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله

0: يتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم ما تدعون من الآلهة أو غيرها، من الآلهة أو غيرها. دعاؤهم على أنهم وسطاء وشفعاء، لا أنهم يكشفون الضر أو ينفعون المرء، بل ذلك كله لمن؟ لله وحده. وهذا يشمل كل المخلوقين، صالحين وطالحين، صالحين وطالحين وغير الإنس أيضا من الجان وغيرهم. ثم ذكر رحمه الله عن الشارح كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وأن في قوله تعالى كاف من توكله أنه في على كاف من توكل، قوله رحمه الله بأنه كاف سبحانه وتعالى من توكله عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه الصلاة والسلام حين قال له قومه، فذكر آية هود عليه الصلاة والسلام وذكر تفسيرها عن مقاتل. نعم. ثم قال قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله، هو شرك بالله على ما تقدم بيانه، قد يكون أكبر وقد يكون ماذا؟ أصغر، وقد يكون أصغر. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الشارح رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك عن الحسن قال أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال أراها من صفر، فقال ويحك ما هذه؟
2: أراها.
1: قال أراها من صفر، فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة، قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ورواه ابن حبان في صحيحه فقال فإنك إن مت وكلت إليها والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي، وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك. قوله عن عمران بن حسين أي بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة الصفر، فقال ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. قوله من الواهنة، قال أبو السعادات الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بقوة. أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا. وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك، على من فعل مثل ذلك. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاصد ابن قاسد ابن مازن ابن شيبان ابن دهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاصد ابن همب ابن أفصى ابن دعمي ابن
0: جديلة
1: ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي، ثم الشيباني المروزي، ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها، والشبه فنفاها. خرج به من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك، وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله ابن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه، وخلائق. وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41، وله 77. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد مات في ثاني عشر ربيع الآخر رحمه الله تعالى.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله عن الإمام محمدا حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر أي نحاس، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ثم حكم رحمه الله بقوله رواه أحمد بسند لا بأس به. ثم شرع الشارح رحمه الله فذكر إسناد من؟ أحمد بهذا الحديث، ونقل أن الحاكم قال عنه صحيح الإسناد، وأن الذهبي أقره يعني في مختصره، ونقل كلام الحافظ الحاكم عن أكثر مشايخه من أن الحسن سمع من عمران، وأن قوله في الإسناد يعني في حديث أحمد إسناد أحمد أخبرني عمران يدل على ذلك، أي يدل على صحة سماع من؟ الحسن من عمران. ثم ترجم لعمران، ثم أيضا بيّن من الرجل.

المبهم في رواية في هذه الرواية وأنه من؟ وأنه عمران كما في رواية من؟ أحمد. نعم، هذا الحديث بارك الله فيكم حكم عليه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بأنه ماذا؟ بسند لا بأس به. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وابن ماجه في الصحيح في السنن، وابن حبان في الصحيح، والطبراني في الكبير، وغيرهم كلهم من طريق من طرق عن المبارك ابن فضالة عن الحسن البصري به، على اختلاف يسير في بعض ألفاظه عندهم، فبعضهم رواه مختصرا، وهذا الإسناد معلول بما يلي: ففيه المبارك ابن فضالة، قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله: صدوق يدلس ويسوي، يدلس ويسوي. وقد عده في المدلسين جماعة من الحفاظ، وعابوه بالتدليس، عابوا عليه التدليس. فمن هؤلاء الإمام يحيى بن سعيد، فكان يقول: لم أقبل منه شيئا إلا شيئا يقول فيه حدثنا، لا يقبل من رواياته إلا ما كان صريحا بالسماع. هذا المراد، أما إن روى بالعنعنة فلا يقبل منه. وقال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: مبارك ابن فضالة يدلس، وكنا لا نكتب عنه إلا ما قال: سمعت الحسن. ومقولة الإمام يحيى بن سعيد ذكرها الحافظ في التهذيب، ومقالة الإمام عبد الرحمن بن مهدي أخرجها علي بن الجعد في مسنده. وقال الإمام أبو داود رحمه الله كما في التهذيب: إذا قال حدثنا فهو ثبت، وكان يدلس. وقال مرة، أعني الإمام أبا داود: شديد التدليس. شديد ماذا؟ التدليس. وقال الإمام أبو زرعة: يدلس كثيرا، فإذا قال حدثنا فهو ثقة. وقال أبو طالب: قال الإمام أحمد: كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا. أحمد يقول: كان مبارك ابن فضالة يرفع حديثا كثيرا، ويقول في غير حديث عن الحسن: حدثنا عمران، وقال: حدثنا ابن معقل، وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك. يقول أبو طالب: يعني أنه يصرح بسماع الحسن من هؤلاء، وأصحاب الحسن يذكرونه عندهم بالعنعنة. وهذا من تسويته. وقد عده كما قلت في المدلسين

مستدرك فما رواه عند أحمد وفيه هذا التصريح بالإخبار من عمران هو من هذا القبيل، هو من هذا القبيل الذي عابه عليه الأئمة وفسره من أبو طالب فيما رواه عن الإمام أحمد رحمه الله. إذ الرواة لهذا الحديث عن الحسن من أصحابه يروونه عنه بالعنعنة، كافة من يرويه في من شارك المبارك ابن فضالة في روايته عن الحسن، الكافة سواه يروونه بماذا؟ بالعنعنة. وعليه فهذا التصريح الذي في إسناد أحمد نعم فيه بأس كبير، لا نقول لا بأس به، نقول فيه بأس كبير كما مر بيانه. وتكلم أشار إلى نحو من هذا العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة. والعلة الأخرى في هذا الحديث في هذا الإسناد رواية أو مسألة سماع الحسن من عمران، فإن جماعة كبيرة من المحققين من أهل العلم بالحديث وحفاظه كأحمد أعني الإمام أحمد رحمه الله وعلي بن المديني ويحيى ابن معين وأبي حاتم الرازي في جماعة آخرين يرون أن الحسن البصري لم يسمع من حسين من عمران ابن حسين رحمه رضي الله عنه، ويقولون لا يثبت ذلك، لا يصح ذلك من وجه يثبت، أو لم يثبت ذلك من وجه يصح، أو نحو هذه العبارة. ويرى الحاكم كما نقل الشارح عندكم عن بعض أشياخه أنهم يرون أن الحسن سمع ممن؟ من عمران. توبع عمران توبع مبارك على هذا الإسناد على هذا الحديث توبع من أبي عامر صالح بن رستم الخزاز عن الحسن به بنحوه مرفوعا أخرجه جماعة كالرويان في مسنده والدينوري في المجالسة وابن حبان في الصحيح والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى والخطيب في الموضح، كلهم من طريق عثمان بن عمر عن أبي عامر به. صحح هذا الإسناد الحاكم وأقره الذهبي ومال إلى تصحيحه الحاكم آسف ابن حبان بإخراجه له في الصحيح. أبو عامر هذا ثقة قاله أبو داود وقال فيه الحافظ أنه صدوق كثير الخطأ. أيضا من المتابعين لمبارك يونس ابن عبيد عن الحسن أخرجه البزار في المسند من طريق عمرو بن مالك عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عنه به. قال الحافظ البزار هذا الحديث قد رواه غير واحد عن الحسن، ولا نعلمه يروى من حديث يونس عن الحسن إلا من حديث محمد بن عبد الرحمن، ولم نسمعه إلا من عمرو يريد رحمه الله أعني البزار بكلامه هذا.

هذا أن هذه الطريق تفرد بها محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وهذا الطفاوي قال فيه الحافظ صدوق يهم، وأن هذا الحديث لم يسمعه البزار إلا من عمرو بن مالك وهو الراسبي البصري، وهذا الراسبي ضعيف فالإسناد لا يثبت بل يعتبر منكرا لتفرد من لا تحتمل حاله قبول التفرد، وقد خولف فيه الطفاوي كما سيرد، ولهذا تعقب الحافظ البصيري رحمه الله في إتحاف الخيرة الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث وقال صححه الحاكم، وتصحيح الحاكم لهذا الحديث فيه نظر، ثم نقل كلام الأئمة في سماع الحسن من عمران، وقال أن الحاكم نقل عن أشياخه أن الحسن سمع من عمران، ثم قال والله أعلم. من المتابعين لمبارك أبو حرة وهو واصل بن عبد الرحمن، فهو يرويه عن الحسن به، وهذا الحديث من هذه الرواية أخرجه البزار في المسند أيضا من طريق محمد بن موسى القطان عن أبي حرة عن أبي داود عن محمد بن موسى القطان عن أبي داود عن أبي حرة عن الحسن به. وأبو حرة هذا وهو واصل ابن عبد الرحمن قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق عابد، وكان يدلس عن الحسن، وكان يدلس عن الحسن، وهو هنا يرويه عن الحسن ويدلسه عليه ويعنعن فيه، ويعنعن فيه، فهمتم؟ هذا الحديث على هذا النحو الذي ذكرنا أيضا قد اختلف فيه رفعا ووقفا، فخلف فيه مبارك وأبو عامر ومن معهما من أولا منصور بن المعتمر الإمام الحافظ، فيرويه منصور عن الحسن عن عمران موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن بطة في الإبانة الكبرى والخلال في السنة عن هشيم عن منصور به لو مت وأنت تراها نافعتك لمت على غير الفطرة، كذلك يرويه موقوفا يونس ابن عبيد الذي مر معنا الطفاوي لما يرويه عنه الطفاوي عن الحسن به موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة، والمخالف للطفاوي هنا هو الإمام هشيم ابن بشير الواسطي، فإنه يرويه هنا عن يونس بصيغة السماع الإخبار، فقال أخبرنا يونس به، ولا شك أنه شيما أعلى بمراتب ومفاوز من الطفاوي السابق ذكره وأوثق، وقد صرح كما قلنا هنا بماذا؟ بالسماع أو بالإخبار. ثالثا الإمام معمر ابن راشد الأزدي الحافظ، فيرويه عن الإمام الحسن به موقوفا، أخرج هذا معمر في جامعه الملحق بآخر المصنف لعبد الرزاق

رابعا رواه كذلك أبو حمزة العطار وهو إسحاق بن الربيع عن الحسن به موقوفا، أخرجه الطبراني في الكبير من طريق عيسى بن إبراهيم البراكي بالكسر عنه به. وهذا أبو إسحاق صدوق، منزلته أنه ماذا؟ صدوق. فالأشبه في الحديث هذا الوقف لا الرفع، لا الرفع. وعموما الحديث لو قلنا بأنه توبع عليه المبارك ابن فضالة فقد علمتم ما في المتابعات. والأمر الثاني أن الأشبه فيه ماذا؟ الوقف، فهو أرجح وأقوى. والأمر الثالث أن الصحيح أن الحسن لم يسمع ممن؟ من عمران رضي الله تعالى عنه. قولهما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار، وهذا ماذا؟ وهو أظهر. قوله من الواهنة قال أبو السعادات بين معنى ذلك، ثم قال عن الشارح وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار ماذا؟ المقاصد. وهذه إشارة إلى القاعدة الفقهية العظيمة، الأمور بمقاصدها. ثم بين معنى قوله انزعها، وأن النزع هو الجذب بقوة. قال أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع ماذا؟ غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. ولا شك إن كان الضر أكبر يجب ماذا؟ الاجتناب والابتعاد. فما نهيت عن أمر إلا وفيه خير لك في الدارين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بما يصلح أمرك في دينك ودنياك عليه الصلاة والسلام. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، قال لأنه شرك. ما أفلحت أبدا أي إما ما أفلحت، أي مطلق الفلاح. والمراد بمطلق الفلاح أصله، أو ما أفلحت الفلاح المطلق يعني الكامل، بمعنى نقصت درجات منه. والتفسير الذي ذكرناه مبني على ما قام في قلب المرء، على ما قام في قلب ماذا؟ المرء. فإن اعتقد فيها النفع والضر فهو ما أفلح ماذا؟ مطلق الفلاح أي أصله، بل هو من أهل النار والعياذ بالله. ومن جعلها سببا لم يكن له الفلاح المطلق، بل هو من العصاة، بل هو من ماذا؟ من العصاة والعياذ بالله، كما هو مقرر في موضعه. قال والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. والمعنى أن سبب عدم الفلاح هو ماذا؟ الشرك، لأنه قال لأنه شرك. وأن الفلاح الذي هو الفوز والظفر والسعادة

باجتناب الشرك ولا يأتي بالشرك، وإنما يأتي ذلك بماذا؟ بضده، وهو التوحيد. فمن أراد الفلاح وهو الفوز والظفر والسعادة فعليه بماذا؟ بتحقيق التوحيد لله جل في علاه. ثم قال المصنف رحمه الله، يعني مما أورده الإمام محمد في ماذا؟ في مسائل الباب، وقد ذكر جملة من المسائل وهي المسألة الثانية والثالثة والخامسة، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، بمعنى أنه مؤاخذ بهذا الفعل، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. ثم شرع رحمه الله بترجمة الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله وغفر له. وهنا نزيد فائدة مما ذكرها الشارح فيما نقله عن المصنف الإمام محمد، وإيضاح في قوله أن الشرك الأصغر من أكبر، أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، المعنى أكبر من الكبائر وإن كان هو من ماذا؟ من جملة الكبائر، ولكنه من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. لماذا؟ لأن فيه وعيد شديد. طيب، أما يقول قائل هو شرك ماذا؟ أصغر. نقول نعم، هو شرك أصغر، وسمي بذلك أصغر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الأكبر، فالأكبر ناقل من الملة، بخلاف ماذا؟ بخلاف الأصغر على التفصيل الذي تقدم. وإلا فهو بالنسبة إلى الذنوب مما سواه هو ماذا؟ من الكبائر العظيمة، من الكبائر العظيمة. أقول بعد هذا، شرع المصنف رحمه الله في ترجمة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وذكر نسبه، ثم ذكر جملة من مناقبه رحمه الله، وأنه كان من أعلمهم فقها وحديثا وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، حتى إن بعض أهل السنة كان يقول عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه رحمه الله. مناقبه جمة عظيمة، حري والله حري بطلبة العلم وأبناء السنة أن يتأملوا كثيرا في ترجمة هذا الإمام الحضر البحر، وأن يقفوا عند هذه الترجمة العظيمة ويتأملوها كثيرا، ففيها من العبر والفوائد والأمور العظيمة ما تشحذ الهمم، ما تشحذ الهمم رحمه الله وغفر له. وهذا هو الواجب على عموم طلبة العلم، أن يعنوا كثيرا بتراجم من سلف من الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وبأئمة السنة من التابعين وأئمة الهدى كأحمد والشافعي ومالك والبخاري ومسلم وأضرابهم. ففي هذه التراجم من العبر والعظات الشيء الكثير. وقبل هذا النظر وإدمان النظر في ترجمة خير البشر وإمام الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومما تلحظه في ترجمة هذا الإمام البحر، وتأمل ما أقوله لك وراجع ترجمته في تهذيب الكلام.

أو في سير أعلام النبلاء أو فيما أفرده حنبل في ترجمة الإمام أحمد وهي رسالة مطبوعة أو ما سطره الحافظ ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وأفرده ستلحظ أمرا في ترجمة هذا الإمام وهو التميز الذي قال عنه أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبر وبالماضين ما كان أشبه أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. ستجد أن هذا الإمام تميز بثباته على السنة وبصحة اعتقاده وصلابته في هذا الاعتقاد ودفعه بنفسه في مقابل ماذا؟ أن تصفو عقائد المسلمين وأن لا تدخلها هذه البدعة الكفرية بدعة الجهمية. ستجد هذا وتلحظه. فما محنة أحمد وثباته فيها بتوفيق الله له إلا دليل على ثباته وعلى تميزه رحمه الله بتثبيت الله له. الأمر الثاني تمايزه متابعته للسنة وصبره عليها ونيله ما نال في سبيلها دل ذلك على مباينته وتمايزه عن أهل الأهواء والبدع والضلال جميعا بشتى صنوفهم وتمايزه عن علماء السوء والضلالة. هذا ما ستلحظه. وتأمل هذه الكلمة التميز والتمايز، هذه سمة علماء السنة المحضة في كل زمان ومكان، وتأمل هذا في كل تراجمهم. لك أن تتخيل في هذا العصر المتأخر لمن قرأ ترجمة الإمام المجدد شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز سيجد هذا ظاهرا، تميزه بصحة الاعتقاد ولزوم السنة والثبات عليها والدعوة إليها والمنافعة عنها والذب عنها وعن أهلها بكل ما أوتي رحمه الله ورضي عنه وغفر له، وتمايزه عن أهل الأهواء والبدع أيضا والضلال. ومثله قل في إمام المحدثين في هذا العصر الإمام الألباني رحمه الله. وهذا أمر كما قلت يشترك فيه من؟ علماء السنة المحضة قديما وحديثا، وأضرب بهذين مثلا، وإلا فإخوانهم من علماء السنة المعاصرين أيضا كذلك، لكن الناس في هذا يتفاوتون بارك الله فيكم. فالمقصد أنهم ثبتوا وتميزوا، فهذا الألباني رحمه الله تميز بثباته على السنة ودعوته إليها وتنقيتها من الدخيل، فألف هذا المشروع العظيم تنقية أو تقريب السنة بين يدي الأمة التي هي من نتائجها ماذا؟ سلسلة الأحاديث الصحيحة. نعم، وسلسلة الأحاديث ماذا؟ الضعيفة. تنقية وتصفية، كم فيها هذه من جهد عظيم مبارك، نافع عن السنة ودافع عنها بقلمه وبلسانه وبكل ما أوتي، وكان من أكثر الناس مناظرة لأهل الأهواء والبدع، وأشرطته مسجلة وكتاباته مسطرة رحمه الله وغيره.

0: قلع. ولهذا ضاقت نفوس أهل الأهواء بكتاباته وبمقالاته وبردوده عليه، فما أن تسنح لهم فرصة إلا ورموه ماذا؟ بطعن وثلب. حتى إذا ما قبر رحمه الله أظهر كل منهم ما تكنه صدورهم والعياذ بالله، فأخرجوه أنه ليس بفقيه وليس يعرف الحديث وأنه فاسد الاعتقاد. كذبوا والله وفجروا، ما قالوا مقالة الحق، رحمه الله وغفر له. فعلى كل حال هكذا علماء السنة المحضة فعلها ابن أبي دؤاد ومن معه ومن لف لفه، نعم، في إمام أهل السنة أحمد، أليس كذلك؟ وقالوا وفعلوا ما فعلوه، وفعلوا هذا بالإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حبسوه حتى مات في السجن رضي الله عنه ما ضره، وفعلوا هذا بالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ولاكوه ولا زالوا يلوكونه ويريدون أن يلصقوا بدعة الدواعش الفواحش وأضرابهم من القاعدة الخوارج ومن لف لفهم بأن هذه صنيعة من؟ الوهابية كما قالوا. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بريء كل البراءة من هذا الفكر الخسيس الخبيث الدخيل على الإسلام وأهله، بل هو من أشد الناس محاربة له، محاربة لفكر الخوارج وفكر المبتدعة جميعا والزنادقة والملحدين، رحمه الله وغفر له. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمه فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال الشارح: الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله وفي رواية أي من حديث آخر رواه أحمد، فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهب فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا، فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه. وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات. قوله عن عقبة بن عامر: صحابي مشهور، فقيه فاضل، ولي إمرة مصر لمعاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. قوله: من تعلق تميمة، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: فرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع إلا الله ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعادات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. قوله: فلا أتم الله له، دعاء عليه. قوله: ومن تعلق ودعه، بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس: الودع شيء يخرج من البحر

0: شبه الصدف يتقون به العين. قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون، قاله أبو السعادات وهذا دعاء عليه.
1: كذا قاله ولا قال أبو السعادات ولا قاله أبو السعادات؟
0: قال أبو السعادات.
1: نعم.
0: قال أبو السعادات وهذا دعاء عليه. قوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، قال أبو السعادات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه.
2: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه بروايتين، لأنه قال وفي رواية. هذا الحديث الرواية الأولى أخرجها جماعة من أهل العلم كابن وهب في الجامع والروياني في المسند وابن حبان في الصحيح، وقبله أو قبلهم أحمد في المسند وأبو يعلى في المسند والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي وجماعة وابن عبد البر في التمهيد من طريق حيوة ابن شريح عن خالد بن عبيد المعافري بفتحات أو بفتحتين عن أبي مصعب مشرح بالكسر ابن هاعان عن عقبة به. هذه الرواية صححها ابن حبان والحاكم وجود إسنادها المنذري في الترغيب والترهيب، وقال المناوي إسناده صحيح في التيسير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات، وجود إسناده ابن حجر الهيثمي بالتاء في الزواجر. وذكر هذه الرواية الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد وقال تفرد به، يقصد أن مشرح ابن هاعان تفرد بهذه الرواية عن عقبة رضي الله تعالى عنه. هذه الرواية تكلم فيها بسببين: الأول أن خالد بن عبيد المعافري هذا ترجم له ابن أبي حاتم وقبله البخاري، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات وصحح وجود إسناده من سبق ذكره لكم. وهذا الرجل أعني خالد بن عبيد الظاهر من أمره أنه إلى الجهالة أقرب، فإن ابن حبان لم يوثقه صراحة وإنما أودعه في كتابه الثقات، وقد فصلنا القول فيما تعلق بالرواة المترجم لهم في كتاب ماذا؟ الثقات لابن حبان، وأنهم على طبقات وليسوا في طبقة واحدة. وهذا الراوي من أحد تلك الطبقات التي يذكرها ولا ينص على توثيقها تنصيصا، وإنما جرى في ذكره له بناء على قاعدته التي مشى عليها أن المسلم الذي لم يثبت في لم

يذكر بجرح فهو ماذا؟ فهو ثقة عنده. وهذه قاعدة تكلم عليها العلماء، أعني فيما مشى عليه الحافظ ابن حبان، وآخذوه بها وعدوه أنه قد تساهل بتوثيق بعض ماذا؟ المجاهيل، ما ساهل البستي في كتابه، بل شرطه خف، يعني شرط خفيف، بل شرطه خف وقد وفى به، أي وفى بذكره ومشى عليه وسار. وأما من صحح كالحاكم فأيضا تساهله في ذلك رحمه الله معروف، وقد بينا أيضا ما يتعلق بمستدرك الحاكم في شرحنا لعلوم ماذا الحديث في التقريب، فليرجع إليه. ومثله إقرار الذهبي، فإن الذهبي رحمه الله لم يحرر مختصره كما قال هو بنفسه عن كتابه هذا، يعوزه تحرير كثير. الأمر الثاني فيه مشرح ابن هاعان المعافري، هذا الرجل وثقه الإمام العجلي رحمه الله، وقال فيه الإمام أحمد، الإمام أحمد إنه معروف، إنه ماذا؟ معروف. ووثقه الإمام يحيى ابن معين في رواية الدارمي عنه، إلا أن الدارمي قال بعد أن نقل توثيق ابن معين، قال الدارمي مشرح ليس بذاك، يعني في ماذا؟ في ضبطه، لا تنعس، مشرح ليس بذاك، يعني في ايش؟ في الضبط، وهو صدوق، صدوق اللهجة. ذكره الحافظ ابن سعد في الطبقات وقال له أحاديث، وذكره ابن حبان في كتابه الثقات وقال يخطئ ويخالف، يخطئ وماذا؟ ويخالف. ولهذا قال فيه الدارمي ليس إيش؟ بذاك. لماذا؟ لأنه يخطئ ويخالف. وترجم له أيضا ابن حبان في المجروحين وقال يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها، والصواب قال والصواب ترك من فرد به من الروايات، والاعتبار بما وافق الثقات. وقال ابن عدي في الكامل أرجو أنه لا بأس به. وقال الذهبي فيه صدوق ومرة ثقة، وقال ابن حجر مقبول. في الموضوعات لابن الجوزي نقل الحافظ ابن الجوزي عن ابن حبان أنه قال في مشرح هذا يرحمك الله انقلبت على مشرح صحائفه، أي صحائف عقبة، انقلبت على مشرح صحائفه فبطل الاحتجاج به، فبطل الاحتجاج به. خلاصة حاله أن الرجل لا بأس به، لكن ما ينفرد به فهو محل نظر وتأمل كبيرين، ولا مدفع، لا مدفع لكلام الحافظ ابن حبان الذي ذكره، فهو بيان فيه تفصيل لحال من؟ لحال مشرح

بذاته عمن؟ عقبة خاصة رضي الله تعالى عنه. ولو تأملت كلمة الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد لما قال في رواية مشرح عن عقبة تفرد به، فهي مشعرة بما تؤول إليه عبارة ابن حبان، بما تؤول إليه عبارة من؟ الحافظ ابن حبان. فهمت هذا؟ فهذه مؤاخذة دقيقة. وإن كان العلامة الألباني رحمه الله ضعف الحديث بخالد ورفع من أمري وشأن من مشرح هذا ومال إلى أنه صدوق، إلا أنها تبقى هذه ماذا؟ النكتة التي لا مدفع لها. وإن كان قال الحافظ ابن القيم بعد أن نقل توثيق ابن يحيى ابن معين أن ابن معين أعلم بالرجال من ابن حبان وأنه لم يوافق على هذا، نقول جوابا الذي ذكرناه من كلام الحافظ ابن كثير مشعر كما قلنا بما تؤول إليه عبارة من؟ ابن حبان، وهو معاصر للحافظ ابن القيم رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وإن قلنا بأن ابن معين أعلى، إلا أن الراوي عن ابن معين لهذا التوثيق وهو الدارمي كلامه مشعر بأن مشرحا ليس بضابط وضعف وأن ضبطه ماذا؟ مخلخل. ولهذا قال ابن حبان يخطئ ويخالف. فمثل هذا لا تحتمل حاله قبول التفرد. فهمت هذا؟ فهمت هذا؟ نعم. أما الرواية الثانية التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله من تعلق تميمة فقد أشرك، هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في المسند والحارث بن أبي أسامة في المسند والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري بفتح ثم سكون عنه به، والحديث صححه الحاكم وهو كذلك. الرواية الثانية صحيحة وثابتة. ثم ترجم لعقبة رضي الله عنه ثم قال قوله من تعلق تميمة أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري خرزة، الخرزة كلام المنذري ينصرف إلى تفسير التميمة، ما هي ماذا التميمة؟ خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة إذ لا مانع ولا دافع غير الله. ثم ذكر تفسير ذلك عن أبي السعادات في معنى ماذا؟ في معنى التمائم، وأنها أن العرب كانت تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله ماذا؟ الإسلام. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد بعد إسناده الحديث في روايته الأولى قال التميمة في كلام العرب القلادة، التميمة في كلام العرب القلادة، قال هذا أصلها في اللغة ومعناها عند أهل العلم ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها من أنواع البلاء. ثم قال وقال الخليل بن أحمد يعني الفراهيدي التميمة قلادة فيها عود. ثم قال الودع خرز، انتهى كلامه.

0: قوله فلا أتم الله له، يقول الشارح دعاء ماذا عليه؟ هذا الدعاء، الدعاء عليه دليل على أن هذا الفعل من كبائر ماذا؟ الذنوب، أليس كذلك؟ نعم. لماذا سميت تميمة؟ سميت بذلك لأن المرء يظن أنه يتم بها أمره، يظن أنه يتم بها إيش؟ أمره. ثم شرع في بيان معنى قوله من تعلق ودعة، وذكر أن معناها شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به ماذا؟ العين. ثم قال قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال، أي لا جعله في دعة وسكون. قال أبو السعادات هذا دعاء عليه، وكونه دعاء عليه أيضا يدل على أنه ماذا؟ من الكبائر. علق وتعلق القلب بما علق، أليس كذلك؟ ثم قال وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، قال إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه سبحانه وتعالى. يقول الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ها فيها قال شارحا كأن المعنى في هذا الحديث أن من تعلق تميمة خشية ما عسى أن ينزل أو لا ينزل فلا أتم الله عليه صحته وعافيته، ومن تعلق ودعة وهي مثلها في المعنى فلا ودع الله له، أي فلا ترك الله له مما هو فيه من العافية أو نحوه أو نحو هذا، والله أعلم. قال وهذا كله، هذا إيش؟ كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم والقلائد، يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم، وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل، وهو المعافي والمبتلي لا شريك له. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا بارك الله فيكم من ضروبه أضرب كثيرة، ما يفعله بعض الناس من تعليق ماذا؟ يعني بعض الخرزات كالعين، ها؟ تجد هذا في بعض البلدان على الباب، على كذا، على المفرش، على المدخل، على المخرج، وبعضهم حدب ماذا؟ يعني حدبة الفرس، ها؟ ونحو أشياء وألوان حسب البلدان، حسب ماذا؟ حتى إنك تجد بعض هذه الأشياء في المساجد. عجائب هذه الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا من لوثات ماذا؟ ومن توريث أهل الشرك، ها؟ السلف لمن؟ للخلف، وهكذا يتوارثون، نسأل الله السلامة والعافية. سلف طالح لخلف طالح، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك كله. نعم تفضل.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشارح: قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم ابن إشكاب، قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسير بمهملتين مصغرة ويقال حسن بكسر ثم سكون، العبسي بالموحدة، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه 36. قوله: رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي عن الحمى، وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ فقال: شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. قوله وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية بأن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله.
0: نعم. ثم ختم رحمه الله عن المصنف الإمام محمد بأثر حذيفة رضي الله تعالى عنه. عندك أو عندكم في الإسناد عن عاصم الأحول عن إيش؟
2: عروة
0: هكذا.
2: نعم.
0: نعم. هذا الإثناء هذا الأثر ذكره المصنف رحمه الله هنا وعزاه لابن أبي حاتم، يقصد التفسير في تفسير ابن أبي حاتم. ثم إن الشارح رحمه الله ذكر إسناد ابن أبي حاتم إسناد ابن أبي حاتم لهذا الأثر، وفيه أنه قال من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة هكذا قال: دخل حذيفة على مريض. في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم عن عذرة والمحقق لهذه النسخة التي بين أيدينا جعل رقما على عروة وقال في الحاشية: في الأصل وضاد وها عذرة تصحيف، هكذا قال. ولا أدري ما وجه تغييره ما في الأصل

وحكمه له بالتصحيح بلا ماذا؟ بلا برهان. الأصل وضاد وها عذرة، يعني في الأصل الذي مضى عليه وفي نسختين أنه ماذا؟ عذر. وحكم بأنه ماذا؟ تصحيف. وبناء على هذا غير ما في ماذا؟ في المتن. وهذا تصرف خطأ لا يصح منه، ولا وجه لهذه التخطئة والتصحيف. فالواجب أن يبقي ما في الأصل على ما هو عليه، خاصة وقد تتابعت عليه جملة من النسخ، ويعلق في الحاشية إذا كان ثمة وجه له في التصحيف، لا أن يغير ما في الأصل بلا برهان. بلا برهان، وما ظنه أنه تصحيف ليس بتصحيف، ليس بتصحيف، بل هو على الصواب، هو عذرة ابن عبد الرحمن ابن زرارة الخزاعي الكوفي الأعور، وهو ثقة من الثقات، وكان مشهورا ويقال له شيخ لقتادة، مشهور بذلك. قتادة مكثر من الرواية عنه، ولهذا قيل شيخ لقتادة، وشيخ لغيره أيضا، لكن لكثرة لصوق قتادة به قيل شيخ لماذا؟ لقتادة، تمييزا عن غيره أيضا. وليس هو من عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه. هذا عذراء ابن عبد الرحمن كما قلنا الخزاعي الكوفي الأعور ثقة. الإسناد بناء على أنه ماذا؟ عذرة. يقول عذرة دخل حذيفة، ما قال عن حذيفة. هذا الإسناد إلى عذرة في مجمله نظيف، لكنه غير متصل، غير متصل. وعذرة لم يقل حدثنا ولا أخبرنا ولا لفظ يشعر بالاتصال، وإنما حكى قال دخل. وهذا نعم دليل على أن الإسناد غير متصل، وبالتالي الأثر لا يصح لانقطاعه بين عذرة وحذيفة رضي الله تعالى عنه. فإن عذرة من السادسة، وهو شيخ لمن؟ لقتادة، وله روايات عن بعض الصحابة نعم، لكن بينه وبين الصحابة رجل، بينه وبين بعض الصحابة ماذا؟ رجل أو أكثر. فلا يصح ماذا؟ سماعه ولا إدراكه لهذه ماذا؟ القصة. وحتى لو قلنا عروة، ولو قلنا بأنه من عروة بناء على التصحيف المزعوم، فلا يصح أيضا اتصاله، فلا يعرف سماع لعروة من حذيفة رضي الله تعالى عنه. واضح؟ ترجم الشارح أيضا للإمام ابن أبي حاتم نعم، وترجم لحذيفة رضي الله تعالى عنه، وقال ثم ذكر شارحا معلقا هذا على هذا الأثر أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي بسبب ماذا؟ حمى أصابته. قال وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى قبل أن تنزل وبعد أن تنزل إلى آخره. قال وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه ماذا؟ سبب. فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام مع عدم الاعتماد عليها، لأن الاعتماد عليها ينافي التوكل، وتركها ينافي التوكل. أعني الأسباب الشرعية المباحة، أما التمائم والخيوط والحروز

0: من لم يكن تحت ولايتك أن تعرفه وأن تنصحه وأن تأخذ بيديه إلى تحقيق التوحيد. ثم قال: ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر لما أنزله الله تعالى في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك. والمعنى بهذا الكلام أنه يصح الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك ماذا؟ الأصغر بجامع الإشراك، بجامع ماذا؟ الإشراك. وإن كان النوع ماذا؟ يختلف، وإن كان النوع يختلف. وعليه يجوز الاستدلال بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر مع التفريق، مع ضرورة التفريق في النتيجة والنهاية، النتيجة وماذا؟ والنهاية. فهمت هذا؟ قال: وفي هذا، في هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه، أي ينافي أصله أو ينافي كماله الواجب أو كماله ماذا؟ المستحب. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: هل يدخل في لبس الحلقة التي تباع، الذي يباع في الصيدليات ويقال إنها شفاء للداء، فما حكم هذا؟ هذا الذي يباع، أنا جاءني طالب قبل مدة في الجامعة في الكلية وهو يلبس مثل هذا، قال: يا شيخ يجوز؟ قلت: انزعها فلا تزيدك إلا وهنا. هذا الذي يباع في الصيدليات ولا في غير الصيدليات ولا في محلات أبو ريالين أو أبو فلسين، هذا كله من هذا الضرب، يدفع، يشيل الكهرباء، ينزل كذا، يدفع مغص البطن، صداع الرأس، هو من هذا الباب. وإلا يبقى الأطباء في بيوتهم وتغلق المستشفيات وهذه العيادات، خلاص كل يلبس هذه الحلقة، واحدة لوجع الرأس وأخرى لوجع العين وثالثة لألم المغص ورابعة، هو هذا. لكنه ماذا؟ من بلفة أخرى، وهذا من تزيين الشيطان، لا يجوز لبس هذا. ولا
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أثر المعاصي على الفرد والمجتمع، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم السبت 22 من شهر جماد الأولى عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع،
2: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله في هذه المجالس المباركة التي يحبها الله ويرضاها ويجازي عليها الخير. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء

ما أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أحبتي في الله، وعنوان هذه المحاضرة أثر الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع. وقبل أن أذكر آثار المعصية على الفرد والمجتمع، لعلي أبدأ ببعض المحاور وسأختصرها إن شاء الله، وبإذن الله لن أطيل كثيرا، وسأتكلم عن معنى المعصية وأقسامها وبعض مما يتعلق بها دون تفصيل، لأن موضوع المحاضرة هو أثر المعصية على الفرد والمجتمع. أحبتي في الله، اعلموا أن الله لم يخلقنا عبثا ولعبا من غير فائدة ولا مصلحة، وإنما خلقنا لحكمة بالغة عظيمة ومصالح دنيوية وأخروية، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لم يخلق الله تعالى الإنسان ليأكل ويشرب ويتكاثر فيكون بذلك كالبهائم، وقد كرم الله تعالى الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، ولكن أبى أكثر الناس إلا كفورا، فجهلوا أو جحدوا الحكمة الحقيقية من خلقهم، وصار كل همهم التمتع بشهوات الدنيا، وحياة هؤلاء كحياة البهائم، بل هم أضل. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ومن أعظم الأوامر التي خلق الله البشر من أجلها، وهو من أعظم الابتلاءات، الأمر بتوحيده عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، وقد نص ذلك في الكتاب، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فالله تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته وأمرهم بذلك، فمن انقاد وأدى ما أمر به فهو من المفلحين، ومن أعرض عن ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهذه حكمة من الحكم التي خلق الله الناس لها، فمن انحرف عن الطريق وسار على طريق الشيطان فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، إن من خطر المعاصي أن تكون مبعدة عن الله عز وجل، وتبعد المسلم عن رحمة الله عز وجل، بل تقربه إلى سخط الله وإلى نار جهنم والعياذ بالله. وكلما كسب العبد الخطايا والمعاصي ابتعد عن الله أكثر. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة من التحذير من الذنوب وتبين العقوبات، بل إنما أصاب الأمم السابقة من انتقام وهلاك فهو بسبب الذنوب، فإن للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة. ومن أعظم العقوبات أن يبتل العبد ويزين له ترك اتباع السنة وترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. والأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، ولكن ليس هذا وقت ذكرها وحفظها.

فيها. يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: وما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار النعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى؟ وقال: وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ إنها الذنوب المهلكات. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. والمعاصي يا أحبة هي ترك المأمورات وفعل المحظورات. المعاصي هي ترك المأمورات وفعل المحظورات، فتبين بذلك أن المعاصي هي ترك ما أمر الله، هي ترك ما أمر الله به أو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فعل ما نهى الله عنه، أو فعل ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأقوال ومن الأعمال والمقاصد الظاهرة والباطنة. المحور الثاني في هذه المحاضرة: ما هي أسباب الوقوع في المعاصي؟ ما هي أسباب الوقوع في المعاصي؟ ومن أسبابها، وسأذكرها مختصرة إن شاء الله، أولا ضعف الإيمان، ضعف الإيمان واليقين بالله عز وجل والجهل بالله عز وجل. فإن عدم المراقبة لله عز وجل وعدم الخوف من الله عز وجل، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن راقب الله عز وجل في كل أوقاته يصل إلى درجة الإحسان ويبعد بإذن الله عز وجل عن ارتكاب المعاصي. السبب الثاني: الشبهات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والفتنة نوعان، والفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. ففتنة الشبهات تنشأ من ضعف البصيرة وقلة العلم وفساد القصد واتباع الهوى، وكذلك من بعض النقولات الكاذبة التي يقرأها أو يسمعها هنا وهناك. كذلك من الأسباب أيضا التي توقع المسلم في المعاصي الشيطان، والشيطان من أعظم أسباب وقوع المعاصي، لأنه أخبث عدو للإنسان. الشيطان أخبث عدو للإنسان، قال الله عز وجل: إن

الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشياطين نوعان شياطين الإنس وشياطين الجن. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والمخرج من شياطين الإنس بالإحسان إليهم أو دفعهم بالتي هي أحسن، مقابلة السيئة بالحسنة، كذلك ترك أصحاب السوء، وأما شياطين الجن فالمخرج منها الاستعاذة بالله منهم. قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وكذلك بالمحافظة على الأوراد والأذكار وقراءة القرآن. المحور الثالث في هذه المحاضرة أقسام المعاصي، قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام، وهي على النحو الآتي: القسم الأول الذنوب الملكية، وهي أن يتعاطى الإنسان ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك، ومنها الشرك بالله عز وجل، ومنها أيضا القول على الله عز وجل بغير علم. فهذا القسم الأول وهو الذنوب الملكية. القسم الثاني الذنوب الشيطانية، وهي الذنوب التي يتشبه الإنسان بالشيطان في عملها، فالتشبه بالشيطان في الحسد، لأن الشيطان حسد آدم في الحسد والبغي والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله عز وجل وتحسينها والنهي عن طاعة الله والابتداع في الدين والدعوة إلى البدع وإلى الضلال. وهذا القسم أي الذنوب الشيطانية يلي القسم الأول وهو الذنوب الملكية في المفسدة، وإن كانت المفسدة دون الأول. القسم الثالث من الذنوب الذنوب السبعية، وهي التي يتشبه الإنسان بها أو في فعلها بالسباع، وهي ذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والقتل، التعدي على الضعفاء، التعدي على العاجزين، هذه من هذه الذنوب. والقسم الرابع والأخير من هذه الأقسام الذنوب البهيمية، وهي الذنوب التي يشبه الإنسان في فعلها البهائم، مثل الحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا أو أكل أموال اليتامى، البخل، الهلع، الجزع، وغير ذلك من هذه الأمثلة. المحور الخامس أنواع المعاصي،

المعاصي، ومختصره أن المعاصي تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة وإجماع الصحابة والتابعين والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. وقال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه في الكبائر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن فالذنوب يا أحبة تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. والكبائر هي ما وجبت فيه الحدود، ما وجبت فيها الحدود أو فيها الوعيد، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر أيضا الإمام أحمد رحمه الله، أن أي ذنب ختم عليه بلعن أو بغضب من الله أو بحد في الدنيا أو بعذاب في الآخرة أو توعد عليه بنار جهنم، فإن هذه المعصية ماذا؟ كبيرة من الكبائر. والكبيرة على الإنسان أن يتوب منها، أن يتوب منها. وأما الصغائر فهي التي لم يكن عليها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة كما قال بعض أهل العلم، ولكن الاستمرار على الصغيرة قد يوصلك إلى الكبائر، نسأل الله السلامة. وحسبك أنك إذا عصيت، سواء كانت هذه المعصية كبيرة أم صغيرة، فإنك تعصي من؟ فإنك تعصي الله عز وجل. فالإنسان يستحي أن يراه الله عز وجل وهو يعصي. ولهذا ذكرنا قبل قليل أن الإنسان إذا راقب الله عز وجل بإذن الله يبتعد عن المعصية. فإن كنت في مجلس وأردت أن تبدأ بغيبة رجل فتذكر أن الله يراك. إذا أردت أن تكذب فتذكر أن الله يراك. إذا أردت أن تهم بمعصية فتذكر أن الله يراك. وبهذا بإذن الله عز وجل تنجو من هذه المعاصي. المحور السادس، وهو آثار المعاصي على الفرد والمجتمع. وآثار المعاصي على الفرد أنواع، منها حرمان العلم. حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب. العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور وتعمي بصيرة القلب وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية. قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكذلك روي عن الشافعي أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ومن الآثار على الفرد بسبب المعاصي الظلمة في القلب. الظلمة في القلب، فإن العاصي يجد ظلمة في قلبه حقيقية يحس بها كما يحس بظلمة الليل، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية، تجده يعيش في نكد، تجده يعيش في ضيق، نسأل الله السلامة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسن

ضياءً في الوجه. إن للحسنة ضياءً في الوجه ونورًا في القلب وسعةً في الرزق وقوةً في البدن ومحبةً في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادًا في الوجه وظلمةً في القلب ووهنًا في البدن ونقصًا في الرزق وبغضةً في قلوب الخلق. وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره. وكذلك يا أحبة، من آثار المعصية على الفرد أنها تحجب القلب عن الله عز وجل، وهذه والله مصيبة. من آثار المعصية على المسلم أنها تحجبه وتحجب قلبه عن الله عز وجل في الدنيا أم في الآخرة، بل في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فكانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم، وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. وفي الحديث عند الترمذي وحسنه الألباني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران، وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن الآثار يألف المعصية، أي أن العاصي بسبب المعصية وكذلك تكرار المعصية يألف قلبه على المعاصي، فينسلخ من القلب استقباحها، أصبح لا هذه المعاصي تصبح عنده عادة، تصبح عنده عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له، بل أصبح لا يبالي بفعل المعصية حتى أمام الناس، نسأل الله السلامة. ويحدث ويحدث، بل بعضهم يحدث بالمعصية، يعمل المعصية في الليل لا يراه أحد فيصبح فيخبر الناس، وهذا الضرب من الناس لا يعافون، نسأل الله السلامة، بل لا يوفقون إلى التوبة، بل تغلق عليهم أبواب التوبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله تعالى فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، قد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وهذه والله المصيبة. إن ابتليت بهذه المعاصي، نسأل الله السلامة، فاستر نفسك ولا تعملها أمام الناس، وادعو الله عز وجل أن يخلصك منها، وتب وكرر التوبة بينك وبين ربك. ومن آثار المعصية على الفرد أنها تورث الذل، تورث الذل، فإن العز كل العز في طاعة الله عز وجل، والذل كل الذل في معصية الله عز وجل. يقول الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ويقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم جعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالطاعات ونهانا عن المعاصي، فمن وقع في المعاصي فقد خالف أوامر الله عز وجل وخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آثار الذنوب والمعاصي على الفرد أن الذنوب تطفئ غيرة القلب، تطفئ غيرة القلب، فإن أشرف الناس وأعلاهم همة وأشدهم غيرة على نفسه وعلى أهله وعلى عموم الناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله عز وجل أشد غيرة منه، أشد غيرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد، أتعجبون من غيرة سعد، فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله يغار، إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، رواه مسلم. فينبغي للمسلم أن يراقب الله عز وجل في هذه الأمور، فإن الله عز وجل ما خلق النار وخلق الجنة عبثا، بل خلقت النار ولها أهلها، وخلقت الجنة ولها أهلها. فمن عمل بما أمر الله عز وجل به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا له، ومن خالف أوامر الله وخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلومن إلا نفسه. كذلك من الآثار أن المعاصي تحرم الرزق، من الآثار آثار المعاصي على الفرد على المسلم أنها تحرمه من الرزق. ولا شك أن الرجل قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما أن تقوى الله عز وجل تجلب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا وماذا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا لمن؟ لمن اتقى الله عز وجل. فإن لم يتق الله، فإن لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزقه من حيث لا يحتسب، والرزق لا يطلب بمعصية الله، الرزق لا يطلب بمعصية الله، وإنما يطلب بتقوى الله عز وجل. واعلم أن الرزق قد قسمه الله لك، ولن تموت حتى تأخذ هذا الرزق كاملا. ومن الآثار أن المعاصي تصغر النفوس وتحقرها حتى تصير صغيرة حقيرة، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها، كما قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن المعاصي تجعل القلب يرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا، والمعروف ويرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. بل من المصائب أن الإنسان يعصي الله عز وجل ويقول حلال، تقول له حرام

لا قال فلان. كيف قال فلان؟ يقول الله عز وجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرام، ويقول لا فلان قال أنها حلال. فهل هذا اتبع الله أو اتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، إنما اتبع هواه. ولهذا إذا تعود على المعصية واستمر عليها فإنه يرى الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فيصبح القلب بكثرة المعاصي فيصبح القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ويفسد ويرى أنه مصلح، ويشتري الضلالة بالهدى ويرى أنه على الهدى والعياذ بالله. وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على قلبه، نسأل الله السلامة. ومن الآثار أيضا أن المعصية تضيق الصدر، فالذي يقع في المعاصي وفي الجرائم ويعرض عن طاعة الله عز وجل يضيق صدره كما مر معنا. يقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن الآثار أيضا أن المعاصي تبعد المسلم عن ربه، مما يتسبب في ترك الله عز وجل لهذا العبد، فإذا ترك الله العبد فهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ومن الآثار المترتبة على الفرد كراهية الله للعاصي، نسأل الله السلامة، كراهية الله لهذا العاصي. قال الله عز وجل والله لا يحب كل كفار أثيم، وقال الله عز وجل إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وأما المحور الأخير في هذه المحاضرة فهو آثار المعاصي على المجتمع. انتهينا من آثار المعاصي على الفرد، والآن آثار المعاصي على المجتمع، على الأمة. المعاصي يا أحبة لها تأثير عظيم على المجتمعات والأمم، ومن ذلك على سبيل الاختصار إهلاك الأمم بسبب المعاصي. الله عز وجل يهلك الأمم بسبب المعاصي كما مر معنا في بداية المحاضرة. ولا شك أن جميع الأضرار في الدنيا والآخرة تحصل بسبب المعاصي، فالله أمر بالطاعات، وأما فعل الفواحش والمعاصي فهو سبب من أسباب استحقاق العقوبة، بل إن الهلاك والعقاب ليس بنوع واحد. الهلاك للأمم والعقاب للأمم ليس بهلاك واحد، بل بأنواع كثيرة، نسأل الله السلامة. واقرأوا إن شئتم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ويقول الله عز وجل في الغرق فأغرقناهم في اليم، وهذا في الغرق، وفي الطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، وهناك من أخذهم الله عز وجل بالريح، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، والخسف فخسفنا به وبداره الأرض، وبالقحط وبالمجاعات وارتفاع الأسعار وانتشار الأمراض، كل هذه عقوبات من الله عز وجل على المجتمع بسبب ماذا؟ بسبب الوقوع في المعاصي. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ويقول الله عز وجل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون.

يسمعون. وكذلك من آثار المعاصي على المجتمع إزالة النعم. قد تكون أو قد يكون المجتمع أو أمة من الأمم في نعم من الله عز وجل، فبسبب المعاصي يزيل الله عز وجل هذه النعم. فالمعاصي تزيل النعم بأنواعها، فإن شكر الله على نعمه يزيد هذه النعمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ماذا حصل لهم؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكذلك من الآثار على المجتمع زوال نعمة العافية في الأبدان، زوال نعمة العافية في الأبدان. وهذه النعم وغيرها تزيد بالشكر وتزول وتنقص بالمعاصي، ولا يبارك الله عز وجل فيها. وكذلك الإعراض عن الله عز وجل، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كذلك من أسباب أو من آثار المعاصي على المجتمعات نزول العقوبات العامة المهلكة، مثل ظهور الطاعون، الأمراض، نزول الأوجاع التي لم تكن في الأسلاف أو في من كان قبلنا الذين مضوا، الأخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. كذلك من العقوبات تسليط الأعداء على الأمة، ومن العقوبات أن يجعل الله البأساء فيما بينهم. وهذه أمور تأتي بسبب المعاصي. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذه الأولى. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وكذلك جور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، كما في صحيح الجامع، نسأل الله السلامة. ومن الآثار المترتبة على المعاصي كثيرة جدا، ووددت أن أذكر أكثرها لكن قد أطلت عليكم، الله المستعان. وأخيرا، ولا علاج لهذه المعاصي والخطايا إلا بالتوبة النصوح. لا علاج لهذه المعاصي على الفرد أو المجتمع إلا بالتوبة النصوح والاستغفار من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالواجب على المجتمع التوبة من الذنوب والمعاصي بأنواعها،

0: والتكاتف على إزالتها والتناصح فيما بينهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن التساهل بها يؤدي إلى سخط الله وإلى عقوبة الله. ومن دلائل ذلك قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فإن للذنوب والظلم عقوبات، نسأل الله السلامة. ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما أمرنا أو أمرنا به من الشرع، ولا نتعداه، وهذا ليس مكانا للتفصيل في هذا الأمر. وكذلك على الفرد المبادرة بالتوبة النصوح وكثرة الاستغفار والدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل أن يغفر الذنوب، وأن يكثر من فعل الحسنات المكفرة للسيئات، كما أن عليه البعد عن الأسباب الموقعة في الذنوب كما مر معنا في بداية المحاضرة. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يجعل هذا المجلس لي ولكم وللمستمعين خالصا لوجهه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن لنا حق عليه. وصل اللهم على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآج الرومية لابن آج الروم رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد بلغ بنا الكلام إلى ذكر المصنف رحمه الله تعالى للإعراب، وتكلمنا عليه في الدرس الماضي، ولما فرغ منه، يعني لما فرغ من بيان الإعراب ومن بيان حقيقته وحده ورسمه عند النحويين، انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان أقسامه. وينبغي أن نعلم أن النحو كتلة واحدة لا تؤخذ أبوابه إلا مجتمعة، فلا يؤخذ جزء من أبوابه دون جزء، ربما في الفقه، ربما في الأصول، ربما في المصطلح، قد تأخذ أبوابا متفرقة قد تتقنها أو تكررها، أما بالنسبة للنحو فإنه لا يتأتى لطالبه إلا بأخذه كله ومعرفته كله، يعني معرفة أبوابه، لا أنه يعرف النحو كله، لأن هذا متعذر ولا يمكن أن يقع لأحد بالنسبة لعلوم العربية إلا لنبي كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. فإذا عرفنا هذا فإن المصنف رحمه الله لما فرغ من بيان حقيقة الإعراب انتقل إلى بيان أقسامه، فقال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. المصنف رحمه الله تعالى كما ذكرت لك لما فرغ من بيان حقيقة الإعراب انتقل إلى بيان أقسامه، والتي يعبر بعضهم عنها بأنواعه، وآخرون يعبرون بألقابه، وهذا التعبير أضبط، يعني أن ألقاب الإعراب التي اصطلح عليها النحويون في باب المعرب من الكلمات هي هذه. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وأقسامه، أقسامه الضمير عائد كما علم من السياق، الضمير عائد إلى الإعراب أو قل وألقابه، وذكر أن هذه الألقاب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وقد ذكرنا في الدروس الماضية أن الإعراب يقابله البناء، ومنها ما ذكرناه في الدرس الماضي. فالإعراب الذي هو تغيير أواخر الكلم يقابله البناء الذي هو لزوم الكلمة حالة واحدة، لزوم الكلمة حالة واحدة. فإذا عرفنا أن الإعراب له ألقاب فإن البناء أيضا له ألقاب ينبغي معرفتها. وكما أن الألقاب بالنسبة للإعراب أربعة، فإن الألقاب أيضا بالنسبة للبناء أربعة. فألقاب البناء الضم والفتح والكسر والسكون. فكما يقال في الرفع، أو كما يقال معذرة في الإعراب الرفع يقال في البناء الضم، وكما يقال في الإعراب النصب يقال في البناء الفتح، وكما يقال في الإعراب الخفض يقال في البناء الكسر، وكما يقال في الإعراب الجزم يقال في البناء السكون. فلا يخلط بين هذه المصطلحات. فإذا قلت جاء هؤلاء فإن هؤلاء هنا مبني على الضم، ولا تقل مرفوع أو على الرفع. وإذا قلت رأيت هؤلاء فإنك تقول مبني على الفتح، وإذا قلت مررت بهؤلاء فإنك تقول مبني على الكسر، وهكذا بالنسبة للفعل المضارع. إذا عرفنا هذا وتقرر فإن هذه الألقاب الأربعة التي ذكرها المصنف أولها الرفع، وهذا الرفع عند البصريين هو الإعراب نفسه، هو الإعراب نفسه، لأنهم يقولون بأن الإعراب حقيقي، والكوفيون يعبرون بمثل هذه الأشياء ويجعلون له العلامات. ولهذا على حد تعبير المصنف رحمه الله يكون المعنى بأن الرفع تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية الضمة، علامته الأصلية الضمة. نحن نعلم أن الكلام العربي فيه مرفوعات، يعني في الأسماء وفي الأفعال. هذه المرفوعات لها عوامل كالمبتدأ، الخبر، اسم كان، وإلى آخر هذه العوامل التي تدخل أو التي تجلب الرفع، التي تجلب الرفع. فهو إذن علامة مخصوصة سيأتي الكلام، أو يعني تغيير مخصوص سيأتي الكلام على عامله، لأن النحو حقيقته في معرفة العوامل. وأما حقيقة النصب فإنه أيضا تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية الفتحة، ولا نقول الفتح، انتبه لهذا، علامته الأصلية الفتحة. وبالنسبة للخفض أيضا كذلك تغيير مخصوص، هذا الخفض تغيير مخصوص علامته الأصلية الكسرة، يعني تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الكسرة، علامته الأصلية الكسرة. ونحن نقول علامته الأصلية الكسرة لأن هذه الأقسام لها علامات أصلية ولها علامات فرعية، كما سيأتي معنا وسيقرره المصنف رحمه الله.

تعالى: وبعد أن نأخذها سنحصر أبوابها. قال رحمه الله بعد ذلك مميزا لهذه العلامات من جهة مدخولها، يعني من جهة ما تدخل عليه، فإن الأقسام هنا أربعة، والمعربات عندنا من الكلمات من جهة الجملة الاسم والفعل المضارع، لا ثالث لا، الأسماء، الاسم هو المعرب والفعل المضارع. فالاسم والفعل المضارع يشتركان في هذه الألقاب الأربعة، وبدأ بالأسماء فقال: فللأسماء من ذلك، لأن الأسماء هي التي تتوارد عليها المعاني، وهي الأصل في الكلام والأقوى عند العرب. فللأسماء من ذلك، يعني ذلك المتقدم أراد الألقاب الأربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. قال: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها، يعني أنه لا مدخل للجزم في الأسماء، فلا تجد في الأسماء مجزوما، ولا يصح أن تقول اسم مجزوم ولا اسم مبني على السكون، لأن هذا لا يكون إلا مع الفعل المضارع بخصوصه. فالأسماء لا جزم فيها، اختصت بالخفض دون الفعل. قال: وللأفعال من ذلك، يعني الأفعال من هذه الألقاب الأربعة الرفع والنصب والجزم، وكل هذه عرفناها، لأن الجزم تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الأصلية السكون، فالأفعال لها أيضا الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فإذا الأسماء والأفعال تشترك في الرفع والنصب، تشترك في الرفع والنصب، وتختص الأسماء بالخفض، وتختص الأفعال بالجزم. فلهذه ثلاثة من جهة الخصوص، ولهذه ثلاثة، وانفردت كل واحدة منهما بواحدة. وقد عبر كثير من النحويين عن اللغة العربية بأنها لغة عادلة حكيمة، حتى قال طائفة من أهل العلم بأنها توقيفية، يعني مأخوذة بالتوقيف، توقيفني اللغات عند الأشعري، توقيفني اللغات عند الأثري، ومنهم ابن فورك والأشعري، لأنهم لما رأوا التصرف الموجود في لغة العرب من جهة العدل بين الكلمات هداهم ذلك إلى هذه المقالة. إذن الآن عرفنا أن الأسماء تختص بالخفض، وأن الأفعال تختص بالجزم، بينما يشتركان جميعا في الرفع وفي النصب. فالأسماء يدخلها الرفع والنصب، والأفعال يدخلها الرفع والنصب. معرفة هذه الأشياء ومعرفة هذه الأبواب من المهمات والضروريات، وضبطها هو الذي يجعلك ضابطا لعلم النحو. أما مجرد المعرفة المجملة بأبواب المرفوعات، وأن ما بعد كان يكون مرفوعا وما بعد إن يكون منصوبا، هذا وإن كان حسنا في نفسه، إلا أن معرفة مقدمات علم النحو من الضروريات المهمة. ولما ذكر هذه الألقاب رحمه الله انتقل إلى بيان معرفة علامات كل واحدة منها، لأنه لما بين أن الألقاب أربعة الرفع بدأ يأخذها من رأسها، فبدأ بالرفع، بدأ بالرفع كما عرفناه سابقا. فقال رحمه الله تعالى:

وأما سلاح البصريين فإنهم يجعلون هذه الضمة هي الإعراب نفسه. وها هنا قاعدة في باب معرفة علامات الألقاب الأصلية والفرعية قبل الدخول فيها حتى لا أنساها. هذه القاعدة هي أن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. اشتهر عند كثير من المعربين أنهم إذا جاءوا إلى إعراب الاسم المفرد مثلا يقولون في المرفوع مثلا محمد قائم، فيقولون محمد قائم، محمد مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم المفرد. وهذا التعبير غلط وخطأ في جميع العلوم. لماذا؟ لأن ما جاء على أصله في حكايته عن العرب عندما نقول إن الأصل في الرفع هو الضمة، فإن من الغلط أن نقول إن محمدا هنا مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد، إنما تبين العلة فيما علامته فرعية لأنه خرج عن الأصل. فلماذا خرج عن الأصل؟ نبين العلة والحالة هذه. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول للرفع اللام هذه لام الملك أو الاختصاص، لام الاختصاص أربع علامات لا خامس لها، فلن تجد في المرفوع من الكلمات علامة سوى هذه العلامات. ما هي هذه العلامات؟ الضمة والواو والألف، ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. تحفظ مثل هذا البيت لأنه يعني يسهل لك وما أشبهه، كما في الكلام المتقدم والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. ففي بداية الطلب لا بأس أن الإنسان ينتقي بعض الشواهد في مثل هذه الأبواب لتضبط له المعلومة. فالضمة التي عرفنا أنها هي الأصل في علامات الرفع وهي الغالب في كل المرفوعات أو الغالب في المرفوعات بأن يرفع بالواو، وهذه الضمة معروفة. منهم من يقول إن الواو متولد منها، ومنهم من يقول العكس، والأمر في هذا ميسور وسهل. والعلامة الثانية الواو، وعقب بها لأنها تشبهها، ثنى بالواو قالوا لكونها تنشأ عنها إذا أشبعت، فإذا أشبعت الضمة فإنها تصير واوا. ثم بعد ذلك ذكر الألف، لماذا؟ لأنها أخت الواو من جهة أنها من حروف المد واللين، وهذه تعاليل يذكرها بعض النحويين لا طائل تحتها. وذكر العلامة الأخيرة وهي النون، هذه العلامة هي النون، وهذه النون التي هي النون الساكنة، النون الساكنة فلا مدخل للنون المشددة لأنها عبارة عن نونين. ذكر رحمه الله تعالى المواضع التي تكون فيها الضمة علامة للرفع، وهذه المتون المختصرة عبارة عن تراتيب ترتب لك العلم في ذهنك وفي قلبك وتجمعه لك في صدرك. فلما عرفت الإعراب وعرفت ألقابه وعرفت

علامات الرفع بعد ذلك، وعرفت أن علامات الرفع أربعة: الضمة، بدأ لك بتمييز الضمة عن غيرها، فقال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، يعني لا خامس لها. وإذا قال النحويون في أربعة ثلاثة، فلا تتعب نفسك وتجهدها في طلب الشيء الزائد على هذا، لأنهم قد استقرأوا استقراء تاما لكلام العرب. هنا قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد. الاسم المفرد هذا يتكرر معنا في أبواب النحو، لكنه يختلف باختلاف الأبواب، يختلف باختلاف الأبواب. فهنا إذا أردنا أن نقول ما الاسم المفرد، نقول: ما ليس مثنى ولا مجموعا، يعني يخرج به المثنى والجمع، وكذلك الملحق بالمثنى والملحق بالجمع، فإن هذه ليست من المفردات فتخرج إذن. بينما يأتي عندنا المفرد في مواضع أخرى لأنه ما ليس بجملة ولا شبه جملة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانه. فعرفنا الآن الاسم المفرد. ما الاسم المفرد؟ ما ليس بمثنى ولا مجموع. فإذا قلت زيد، خرج الزيدان، وخرج الزيدون، وخرج الزيود، كل هذا لأن زيد هو المعني، فخرج المجموع وخرج المثنى. فالاسم المفرد هو الذي تكون علامته الضمة، تقول: محمد رسول الله. فإذا جئت إلى الإعراب قلت: محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه على ما هو السائد في الإعراب وهو المذهب الكوفي، أو تقول: ورفعه الضمة، كما نبه على هذا الشيخ العلامة محمد الأمين الهروي في شرحه على هذا المتن، فإنه بصري محرر لمذهب البصريين. هذا الاسم المفرد، عندما تقول: جاء محمد، أو محمد قائم، أو محمد رسول الله، تقول: مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وتسكت، ولا تحتاج إلى أن تبين العلة وتقول: لأنه اسم مفرد كما نبهتك على هذا من قبل. هذا الموضع الأول. وسواء كان هذا الاسم المفرد من الأسماء المعربة أو من الأسماء المبنية، أو من الأسماء المبنية كما تقول: جاء هذا، أو من الأسماء المعربة التي منع من ظهور علامة الإعراب أو الإعراب عليها مانع من التعذر أو الثقل وما أشبه ذلك، تنتبه لهذا، وقد ذكرته لك في الدرس الماضي فإنه من المهم. الموضع الثاني الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع جمع التكسير. وجمع التكسير هذا في أصل اللغة التغيير، والمراد به ما تغير فيه بناء المفرد. وقد أوصل الشراح هذا التغيير إلى ستة أنواع أو أقسام: زيادة، تغيير بالزيادة على المفرد، تغيير بالشكل، وتغيير بالنقص، وتغيير بشكل أيضا، تغيير من غير شكل، وتغيير من غير زيادة ولا نقص، وهكذا. المهم أنك تعرف ما نطقت به العرب في مثل هذه الأبواب. فإذا قلت أسد فإنك تقول أسود وتقول أسد، وهذان نوعان من نوعي جمع التكسير كما هو معلوم.

وكذلك عندما تقول صنو تقول صنوان، وتقول تخمة وتقول تخم، وهكذا. هذه أشياء ما يحتاج طالب العلم إلى بذل العناء فيها إذا أحسن اللفظ بالسماع بما سمع عن العرب. كيف جمعوا زيد، كيف جمعوا أسد، كيف جمعوا تخمة، هنا يتميز لك، تتميز لك في هذه الحالة الجموع الذي هو جمع التكسير. ومن النحويين من يذكره بالأوزان، يجعل له أوزان. هذا الموضع هو الموضع الأول، جمع التكسير. فمثلا إذا قلت هذا رجل كريم، رجل هذا اسم مفرد، أردت أن تجمع رجال فتقول هؤلاء رجال، وجاء الرجال، فإذا جمع التكسير علامة رفعه، أو قل رفعه ضمه ظاهرة على آخره أو مقدرة على آخره. فإذا قلت خفت، فإذا قلت جاء الأسود وأسلم الهنود، أسأل الله ذلك كل العالم، إلى غير هذا من جموع التكسير. حيثما جمعت جمع تكسير بمعنى أنه لم يسلم المفرد، عندما تقول رجل تغير رجال، راء كانت مفتوحة صارت ري مكسورة، رجل لاحظ رجوجو، الجيم كانت مضمومة صارت رجاء مفتوحة، بعدها لام رجل دخل عليها ألف رجال، هكذا تستطيع أن تميز هذه الأشياء. هذا جمع المذكر السالم. الموضع الثالث جمع المؤنث السالم. هكذا عبر ابن آج الروم وعبر غيره من النحوي، وعبر كثير من النحويين بهذا والمحققون على التعبير بما جمع بألف وتاء، بما جمع بألف وتاء، بما جمع بألف وتاء، وما بألف وتاء قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع. جمع المؤنث السالم ما جمع بالألف بألف وتاء مزيدتين على مفرده. فإذا قلت جاءت هند، وأردت أن تجمع بجمع مؤنث سالم، فإنك تقول جاءت الهندات، جاءت الهندات، فتقول الهندات فاعل مرفوع بالفعل، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأنه جمع مؤنث سالم. لكن إذا كانت التاء، هل هي في بعض الكلمات قد تجمع بألف وتاء لكنها ليست زائدة وإنما هي تاء أصلية، مثل ما تقول جاء الغزاة، جاء الغزاة، هذه التاء أصلية، وعدل القضاة، وهكذا. فإن ألفها هنا أصلية، عفوا ألفها أصلية، ومنه ما يكون تاؤه أصلية، مثل ما تقول بعث الأموات، بعث الأموات، لا يقال فيه إنه جمع مؤنث سالم، وإنما قيده بالمؤنث السالم. لماذا؟ لأنه جرى على الغالب، وإلا فإن الأضبط أن يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين. لماذا نقول هذا؟ لأنه قد وجد في كلام العرب أنهم أعربوا ما هو شبيه بهذا مع أنه ليس من الجمع المؤنث السالم، مثل ما قالوا في حبلى، قالوا حبليات.

ومثل ما قالوا لأن هذا إيش؟ هذا جمع تكسير. ومثل ما قالوا في اسطبل قالوا اسطبلات، وهذا أمر معلوم. المهم ألا تكون الألف أصلية أو ألا تكون التاء أصلية كما ضربنا لك الأمثلة فيما سبق. الرابع من العلامات التي تكون فيها الضمة علامة للرفع هو الفعل المضارع، ولكن المصنف رحمه الله تعالى هنا قيده فقال الذي لم يتصل بآخره شيء، الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع عرفنا الفعل المضارع يقوم وينام ويأكل ويشرب ويهدي ويمضي ويرضى ويقضي إلى آخره، هذا الفعل المضارع. ما الذي يتصل بآخره؟ عرفنا في أول درس أن الفعل المضارع قد تتصل به نون النسوة أو قل نون الإناث، فإنه إذا اتصلت به نون الإناث يكون مبنيا ولا يكون معربا، فتستخدم معه مصطلح البناء، تقول مبني على الضم مبني على السكون وهكذا. ومثل ذلك قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، الوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن هذا فعل مضارع مبني على أي شيء؟ مبني على السكون. انتهى الإعراب؟ غلط. إن قلت انتهى فهذا غلط، لأنك مطالب ببيان محله الإعرابي، لأن له محل في الإعراب. الفعل المضارع مثل الأسماء، ولذلك سمي مضارعا كما سيأتي معنا. فتقول مبني على السكون في محل رفع، لماذا؟ لتجرده من الناصب والجازم. وهكذا إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. هذا ما يتعلق بالضمة وكونها تكون علامة للرفع في هذه المواضع الأربعة. والنحو مع ضرورة ضبطه من جهة معرفة أبوابه فإنه لا بد أيضا من ممارسته، وطلبة العلم يسمعون كثيرا من الكلام في الدروس وفي المحاضرات وفي الخطب وفيما يتكلمون فيما بينهم مع بعضهم البعض فيه، فينبغي عليهم أن يكونوا نوعا ما مركزين فيما يلفظون به وفيما يسمعونه، لا على سبيل القدح في المتكلم، فإنه ربما لحن بسبب العجلة، ربما لحن بسبب التركيز على شيء معين، وإن كان هذا فيه قبح أيضا ولا ينبغي ذلك، لكن على كل حال أنك تنظر في الكلمات، تنظر فيما يتكلم به الناس فيما يكتبونه، لأن هذا مما يساعدك على تذكر المعلومة. لماذا رفع هنا؟ لماذا ضم هذه الكلمة هنا؟ هل هذا الاسم مرفوع أو منصوب؟ لكن لا تدخل هذا الشغل في الصلاة، فقد أدركنا بعض طلبة العلم سلم الناس من الصلاة وهو يعرب التحيات. بهذا القدر نكتفي فيما يتعلق بالتعليق على متن ابن آجروم. وهنا أنبه على فائدة كنت قد نسيتها، وأيضا ربما وقعت فيها، وهي أننا ربما عطشنا الجيم من ابن آجروم، وهذا غلط. لماذا؟ لأن هذه الكلمة ليست عربية، إنما هي لغة بربرية معروفة في لغة البربر الذي يعني يسمون نسيت طيب ما علينا، يعني هذه لغة لغتهم هكذا نطقوها، فعندما نأتي نحن ونحاكمهم إلى لغتنا العربية ونعطش الجيم فنقول ابن آجروم، أقحمنا لغتنا على لغتهم، وهذا غلط. ومن طرائف ما يروى أن شيخنا الشيخ العلامة محمد بن علي آدم

0: الأتيوبي عفوا كنت سأقول الأثيوبي الأتيوبي يكتب في كتاباته وفي كتبه بالتاء، بينما الشائد في النطق أن الناس يقولون الأثيوبي له ولغيره. فحصل أن أحد طلبة العلم مر عليه فلما سلم عليه فنطق كان يعرف الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي قال الأثيوبي، قال لكن نحن يا شيخ يعني ننطقها هكذا منذ ولدنا. قال أنتم منذ ولدتم وأنتم مخطئون، منذ ولدتم وأنتم مخطئون. لماذا؟ لأن هذه اللغات تنطق على سبيل الحكاية، نحن نحكيها لا نحكم عليها بلغتنا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أهمية الرجوع إلى العلماء عند النوازل والفتن، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الأحد 22 من شهر جماد الأولى عام 43 هجرية ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة، فقد رغب إلي الإخوة القائمين على دورة الإمام مالك بن أنس بالسنغال المشاركة في كليمة تذكيرية، نسأل الله جل وعلا أن ينفع الجميع بها وأن يسددنا في الأقوال والأفعال، إن ربنا لسميع الدعاء. وهذه الكلمة أو الكليمة التذكيرية هي عن أهمية الرجوع إلى العلماء عند النوازل والفتن. والحقيقة أن هذا الموضوع في غاية من الأهمية، وأن الحاجة ملحة إليه، خاصة في مثل هذه الأوقات والأزمان التي ظهر وفشى فيها في كثير من مجتمعات المسلمين الجهل بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتسبب هذا في الخروج عن سبيل أهل الحق والهدى والتشرذم والاختلاف والتفرق وركوب بعضهم الأهواء والبدع أو الشهوات وغير ذلك من أصناف الاختلاف، نسأل الله السلامة والعافية. وظهر الإخلال بهذا الأمر العظيم، ظهرت نابتة سوء في بعض المجتمعات كخضراء الدمن، نسأل الله العافية والسلامة منهم، من يقدح في أهل العلم والفضل والسنة والاستقامة والتزهيد فيهم والنيل منهم والوقيعة فيهم في ألوان شتى وضروب مختلفة، إلا أن المؤدى والمراد هو تنفير الناس عن السنة وحملتها بحق. وهذا الموضوع المهم لا أظن أن لقاء واحدا يكفيه في استيعاب مفرداته، لكن حسبي في هذا المقام أن أذكر نفسي أولا ثم الإخوة ممن يستمع إلينا ثانيا بما يتعلق ببعض الأمور المتصلة به. وهذا الموضوع منبثق عن بيان مكانة العلم وفضل أهله وحملته، ولا شك أن الأدلة والنصوص من الوحيين

ظهيرة دالة على هذه المكانة وعلى فضل حملة العلم وأهله. وقد ذكرت جملة من هذه النصوص مبينا فضل العلم وفضل أهله في خطبة عن العلم وفي كتابة عنه وفي لقاءات متعددة ومحاضرات عديدة، فأغنى ذلك عن التكرار. لكن قد اختصر لنا الإمام الآجري رحمه الله بيان مكانة العلماء وبيان مناقبهم، وذلك في كتابه العظيم أخلاق العلماء. وهذا الكلام المختصر والمفيد يغني عن كثير ممن يروم أكثر منه، ففيه غنية وكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقال رحمه الله في تقدمة الكتاب: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. ثم قال: وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل أي عظيم. ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد. حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. جميع الخلق إلى علمهم محتاج، جميع الخلق إلى علمهم محتاج. والصحيح على من خالف بقولهم محجاج. الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة. من أطاعهم رشد، ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل، وعن رأيهم يصدر. وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون. وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون. فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا

إذا أسفر عنها الظلام أبصر. فإن قال قائل ما دل على ما قلت، قيل له الكتاب ثم السنة. فإن قال فاذكر منه إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، قيل له أما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال فوعد الله عز وجل المؤمنين أنه يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات، وقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به. وقال عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقال عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، يقال فقهاؤهم وعلماؤهم. وقال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله واجعلنا للمتقين إماما. قال رحمه الله بعد ذلك وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. ثم أسند رحمه الله جملة من أقوال السلف في تفسير آيات وردت في الباب، ثم عقد فصلا فقال باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة. هذه الكلمات المهمة التي ذكرها الإمام الآجري رحمه الله تبين منزلة العلماء ومكانة أهل العلم والفضل، ودلل على هذا بجملة من الأدلة مما ذكره هنا ثم أورده بعد. وبنحو هذا أو نحو منه ذكر الإمام ابن بطة رحمه الله العكبري في كتابه الإمام ابن بطة رحمه الله في كتابه إبطال الحيل، فذكر جملة مهمة في بيان منزلة العلماء ووصفهم ولماذا تجب أو يجب على الناس طاعة العلماء في ذلك في الحق والمعروف. ذكر هنا رحمه الله أن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا إشارة منه إلى حديث أبي داود وغيره قوله عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. قد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله بكلام في غاية من النفاسة في كتابه مفتاح دار السعادة شارحا هذا الحديث ومعلقا عليه، ومما قال فيه رحمه الله أن هذا الحديث أمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم. وذكر رحمه الله فيما ذكر من وصفهم وبيان أمرهم أن حياتهم غنيمة لأن بهم يعرف الحلال

الحرام والصواب من الخطأ والهدى والرشاد من الضلال والغواية، وذكر أن موتهم مصيبة لأن بموتهم يذهب علم كثير، فقد جاء في ترجمة زيد بن ثابت رضي الله عنه من تهذيب الكمال أن سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي عنه قال: شهدت جنازة زيد بن ثابت فلما ولي في قبره قال ابن عباس: من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم، والله لقد دفن اليوم علم كثير، دفن اليوم علم كثير، وذلك لموت زيد رحمه الله وغفر الله له ورضي عنه. وجاء عن سعيد ابن جبير رحمه الله لما سئل عن علامة هلاك الناس قال: إذا هلك علماؤهم. نعم، فموتهم مصيبة، موتهم مصيبة. وذكر من فضائلهم ومناقبهم أنهم يذكرون الغافل، وفي هذا قال بلال بن سعد رحمه الله: أخ كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. وقال: ويعلمون الجاهل. هذا من وظائفهم ومناقبهم وأعمالهم الجليلة. وفي هذا أسند الإمام عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن إبراهيم التيمي أن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه. ومما ذكر رحمه الله قال: والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، وهو الذي يعني يجادل، فهو بقولهم محجاج، أي يحاج ويجادل بقول أهل العلم ويرد عليه قوله ممن لا ينصاع إلى الحق ولا يرغب فيه. ثم قال: الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، للحديث الذي تقدم حديث العلماء ورث الأنبياء وغيرها. وكما ذكرت آنفا أنهم يدلون الناس إلى الحق والهدى. قال أبو شامة رحمه الله في كتابه خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول: هكذا كان العلماء هم الأعيان، يسأل عنهم ويبجلون في كل مكان لجمعهم بين العلم والعمل وإعراضهم عن المراء والجدل. ولا شك أن الطاعة لهم في المعروف، وأما من أخطأ منهم رحمهم الله. انتهى كلامه سابقا عند قوله: والمراء عن وإعراضهم عن المراء والجدال. أقول: الطاعة لأهل العلم في المعروف، وأما من أخطأ منهم من أهل الفضل والهدى فتحفظ مكانته، وما أخطأ فيه لا يقبل منه، وتحفظ له الكرامة والمكانة والمنزلة، كما هو المأثور عن أئمة العلم كالشافعي ومالك وغيره رحمهم الله تعالى. وسيأتي مزيد بيان حول هذه النقطة بإذن الله، أعني وجوب الطاعة لهم في المعروف. وفي قوله رحمه الله: مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، هذا مقتبس من كلام أبي القتادة أبي قلابة رحمه الله، كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره: مثل العلماء مثل النجوم التي يهتدى بها، والأعلام التي يقتدى بها، إذا تغيبت عنهم تحيروا، وإن تركوها ضلوا. فهذا الكلام العظيم منه رحمه الله، وهذه الاستدلالات التي ذكرها فيها بيان، كما ذكرت، فيها بيان لمنزلة العلم ومكانة أهله وفضلهم رحمهم الله تعالى وغفر لهم. والعلماء بارك الله فيكم طبقات، والناس في هذا الباب طبقات، كما قال الإمام ابن القيم، كما قال الإمام الشافعي.

رحمه الله في الرسالة: والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدركه خير إلا بعونه. فمن أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. وأقول بارك الله فيكم، إن من الآيات العظيمة التي تدل على مكانة العلم والعلماء وضرورة الرجوع إليهم عند نزول الفتن والمدلهمات وطاعتهم في المعروف، قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أسند الإمام ابن المنذر رحمه الله في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى: وأولي الأمر منهم، قال: أولي الفقه في الدين والعقل. وأسند أيضا رحمه الله عن قتادة رحمه الله أنه قال: وأولي الأمر منهم، قال: يقول إلى علمائهم. وأسند أيضا عن قتادة أنه قال في قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال: لعلمه الذين يفحصونه عنه ويهمهم ذلك. وقال الإمام السمعاني رحمه الله كما في تفسيره: يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ما ينبغي أن يكتم، ويعلمون ما ينبغي أن يفشى، يعني العلماء. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال الله تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا: آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه حق، فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدوا. والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغوا، ولهذا مدح الله تعالى الراسخين وذم الزائغين إلى أن قال: وقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. ثم ذكر أحاديث رحمه الله من مقدمة مسلم وغيره في ذم هذا الصنيع وهذا الفعل، أعني نشر الكلام قبل التحقق والتبين. وقال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، قال: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم.

أن يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك، ويجعل وأن يجعل في إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. انتهى كلامه رحمه الله. ما أكثر ما ضيع الناس، أو كثير من الناس وكثير ممن ينتسب إلى الطلب، الوقوف مع هذه النصوص العظيمة وهذه الأقوال النيرة من بيان أهل العلم وتفسيراتهم لهذه النصوص المباركة، فلما ابتعدوا عن المنهل العذب حصل ما حصل، وتشرذم من تشرذم، وهلك من هلك، وفارق الحق من فارق بشهوة أو شبهة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أنتقل بارك الله فيكم نظرا لضيق الوقت إلى التمثيل، أمثل إلى ما نحن بصدده من أهمية الرجوع إلى أهل العلم، وبخاصة الرجوع إلى أهل العلم لا يقتصر فقط عند المدلهمات، وإنما يتأكد جدا، بل ويجب عند نزول الفتن والمدلهمات. أما في عامة أمرك فإنه لا بد من أن تطلب العلم على أهله، وأن تأخذ العلم من حملته أصحاب الاعتقاد الصحيح والمنهاج السليم والفقه في دين الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن الأمثلة في هذا أولا ما جاء في صحيح مسلم من حديث يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب. عبد الله ابن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم. قال: وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: أي ابن عمر، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فذكر الحديث الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان. أنت ترى عندما رأى يحيى وصاحبه حميد ما جرى وظهر عندهم بالبصرة من قول معبد الجهني، وأن الأمر عجيب وغريب، ذكر لبعضهما أن لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. هكذا يرجعون إلى أهل العلم، ولا شك أن في ذلكم العصر من كان أعلم.
ومن بقي في ذلكم الوقت هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن بقي منهم. فوفق لنا عبد الله بن عمر إلى آخر هذا الحديث العظيم المبارك. هكذا سألوا عبد الله بن عمر، مع أنهم ذكروا من أمر هؤلاء أنهم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يطلبونه، نعم، وذكر من شأنهم، أي ذكر من أمرهم ما رآه، لكن لا يعلم حقيقة ما يقولون، أهو صواب أم خطأ؟ فأرجع الأمر إلى أهله وهم أهل العلم، فأرجعوه إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال مقالته العظيمة هذه: إذا لقيت أولئك أخبرهم أو فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، إلى آخره. قد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في منكر القدر كلام ابن عمر هذا في تبرؤه من القدرية، وذكر أنه استدل، أي ابن عمر، بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان، وذكر ثم أورد مسائل الباب وقال فيه مسائل وعدد، ومنها قال: الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، والتاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. انتهى كلامه، أي أن المتبع والمعمول به لدى أهل العلم والفضل من سلف الأمة إذا ما نزل بهم أمر وحدث بهم حادث وجالت شبهة في الأوساط أن يزيلوها بسؤال أهل العلم، وأن العلماء يردون تلك الشبه التي نفث بها إبليس في روعهم بما يدل على نقضها من الوحيين، من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بين ظاهر. المثال الثاني: في كتاب الصحيح للإمام البخاري باب الصائم يصبح جنبا، أسند حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لا تفزعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم، أي أبو هريرة يقول: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالفطر. قال: والأول أسند، قاله البخاري. انتهى. حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، لكن المقصد أن ما أورده البخاري بهذا اللفظ قوله: حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وقال: منها فيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه. هكذا الرجوع إلى أهل العلم،

وفي الصحيحين أيضا من حديث في الصحيحين من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى هو أي ابن عباس والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى عليه السلام، فقال ابن عباس هو الخضر، فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري، فدعاه ابن عباس أي ناداه، فقال يا أبا الطفيل هلم إلينا، فإني قد تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث. ذكر الحافظ ابن بطال في شرح البخاري قال فيه جواز التماري في العلم إذا كان كل واحد يطلب الحقيقة ولم يكن متعنتا، يطلب الحقيقة ويطلب الحق، ليس في هذا الجدال مراء ولا انتصار للنفس ولا المغالبة، وليس ثمة تعنت وتشبث بالرأي دون ماذا، دون بينة، إنما كلاهما يبحث عن الحق ينشده، هذا أبدى ما عنده وهذا أبدى ما عنده. ثم قال وفيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع، وفيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع عند وقوع مثل هذا الأمر. ومثله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، ونقل الحافظ العيني في عمدة القاري كلام ابن بطال مقرا له رحمة الله على الجميع. المثال الرابع ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال اختلف رجلان أو امتريا، رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، اختلف في تعيين المسجد الذي أسس على التقوى. قال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال العمري هو مسجد قباء. قال فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وفي في ذاك خير كثير، يعني مسجد قباء. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهذا لفظه، وهو عند الإمام الترمذي بنحوه والنسائي وابن أبي شيبة في المصنف وابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك. قال الترمذي حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وأخرجه في موطن آخر أعني الحاكم، وقال الذهبي إسناده جيد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع في صحيح الترغيب والترهيب، والحديث أصله في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه دون ذكر الخلاف. لكن قد يقول قائل ظاهر هذا الحديث متعارض مع ظاهر قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وما ورد في سبب نزولها من أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى الذي أمر النبي عليه أو الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة فيه ومسجد قباء كما قاله جمع من السلف، وكذلك ما جاء في أن الرجال الذين يحبون أن يتطهروا هم أهل قباء. وقد جمع أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن حجر

هذا الخلاف وهذا الاختلاف فأرجع الأمر إلى أهله. وفي صحيح مسلم وهو خامس الأمثلة من حديث أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، يعني الخلاف الذي جرى بين رهط المهاجرين والأنصار. قال: فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها: يا أماه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هنا وقع الاختلاف، أو وقع هذا الأمر والاختلاف بين رهط المهاجرين والأنصار، فانبرى أبو موسى رضي الله عنه بقوله: أنا أشفيكم من ذلك، أي آتيكم بشفاء هذا الاختلاف، وما يبينه ويرفعه عنكم، يبينه لكم ويرفعه عنكم، وهكذا العلم يشفي. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فجاء فسأل أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فسألها فأجابته ابتداء بقولها: على الخبير سقطت. وهذا مثل تقوله العرب على من سأل من يعرف. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قولها على الخبير سقطت معناه صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه، عارفا بخفيه وجليه حاذقا فيه. وقال في موطن آخر من شرح مسلم عندما أورد هذه الجملة ونحوها، قال: وفيه استحباب الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا. انتهى كلامه رحمه الله. والحقيقة أيها الإخوة أن الأمثلة في الرجوع إلى أهل العلم عند وقوع نازلة أو الاشتباه أو وجود شبهة كثيرة جدا في عهد السلف الأول ومن جاء بعدهم. وما هي والأمثلة عديدة من سؤالات الإمام ابن القيم لشيخه شيخ الإسلام رحمه الله وغفر الله لهما، ومن سؤالات أهل العلم وتلامذة الإمام أحمد شيخهم إمام أهل السنة والجماعة رحمهم الله أجمعين فيما ينزل عليهم ويجد من أمر يستفتونه فيه إلى غير ذلك. لكن في هذا التمثيل وهذا القدر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأختم بكلمة العلامة الشاطبي رحمه الله في كتابه النافع المفيد الاعتصام، لما تكلم وعلق على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، الحديث. قال رحمه الله: قال بعض العلماء: تدبروا هذا الحديث، فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم، فيؤتى الناس

0: قبله، وقد صرف هذا المعنى تصريفا، فقيل ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان، فقال نحن نقول ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في الدارين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يلحقنا بالصالحين غير مفتونين، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفأ به الجميع.
2: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي فيما يخص سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حول تزويج خديجة، ثم تطرقنا إلى الكلام حول بناء الكعبة، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد شارك قومه في بناء الكعبة، وكان عمره عليه الصلاة والسلام 35 سنة. لهذا أو حينما ذكرنا ذلك، ذكرنا كذلك أنه عليه الصلاة والسلام حصل له وهو يحمل الحجارة، في بعض الروايات أنه كان غلاما، وفي بعض الروايات أنه لما بنى الكعبة مع عمه كما جاء من حديث العباس أغمي عليه عليه الصلاة والسلام حينما جعل إزاره على عاتقه من الحجارة. لهذا جاء في الصحيحين قال لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة، فقال العباس لرسول الله عليه الصلاة والسلام اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل عليه الصلاة والسلام، فلما فعل خر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، يعني ارتفع بصره عليه الصلاة والسلام إلى السماء وهو يقول إزاري، فشد عليه إزاره. في خارج الصحيح ناداه مناد يا محمد خمر عورتك، فخمر عليه الصلاة والسلام عورته وغطرها. هذا الحديث وإلى جانبه كثير من الأحاديث تدل دلالة واضحة وقطعية أن الله تبارك وتعالى قد عصم نبيه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة وبعدها كما سيأتي معنا من كل ما يمس قلبه أو عقيدته بسوء. فما كان عليه الصلاة والسلام يعبد الأوثان، ولا كان يتمسح بالأصنام، ولا كان يحلف بها، ولا كان يشرك بالله، وسيأتي معنا هذا، وهذه الأدلة تؤكد ذلك. فها هو ربه سبحانه وتعالى يستره وينادي مناد فيقول له خمر عورتك يا محمد، فهذه من العصمة ومن الستر الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا. ولهذا جاء عند ابن إسحاق في سيرته بإسناد صحيح من حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه، قال جبير لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه وهو يقف على بعير له بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل. في بعض الروايات قال وهو على دين قومه حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل. وجاء عند أحمد وعند الطبراني أيضا أنه قال أي جبير بن مطعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه، يعني قبل

يكون نبيا وقبل أن يبعث، وإنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يشارك قريشا فيما تصنعه، فقد ذكرنا في الدرس الماضي أن قريشا كانت تسمي أنفسهم بالحمس، أي الذين هم أهل الصلابة والشدة في الدين، فكانوا يقفون في مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفات بزعمهم أن هذا من الحرم وأن عرفات ليس من الحرم، فيقولون نحن الحمس نحن أهل الحرم، فيبقون في مزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، كان يخرج إلى عرفات، فجبير يقول رأيته هناك في عرفات، لا يقف مع قريش. لهذا جاء في الصحيحين من حديث جبير نفسه رضي الله عنه قال أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا أين؟ في عرفات. فقلت إن هذا من الحمص، ما شأنه ها هنا؟ يتعجب جبير بن مطعم، يقول كيف هذا الرجل الذي هو محمد وهو معروف أنه من قريش ومن الحمص، ما باله ترك الحمص وخرج من الحرم وذهب إلى عرفات؟ إذن هذه الأدلة، وستأتي معنا أدلة كثيرة تبين لنا أن الله عز وجل كان يقلأ ويحفظ نبيه عليه الصلاة والسلام ويحوطه مما تصنعه قريش من أقدار الجاهلية ومن معايبها لما يريد الله عز وجل به، أي برسول الله، من كرامته ومن إكرامه بهذه الرسالة حتى بلغ ما بلغ عليه الصلاة والسلام. فمما لا شك فيه ولا ريب أنه كان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا عليه الصلاة والسلام، بل كان أعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة، كانوا يسمونه الصادق الأمين، وكان بعيدا من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال. لهذا جاء من حديث علي، جاء عند ابن إسحاق في سيرته، ساقه ابن إسحاق بإسناده، وإن كان الإسناد عند التحقيق لا يصح لأنه من طريق محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، رواه ابن إسحاق عن شيخه محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، وهذا الرجل لم يوثقه معتبر، ما وثقه أحد من أهل الجرح والتعديل أو من أهل التعديل إلا ما ذكره ابن حبان في ثقاته، وابن حبان معروف في توسعه في توثيق المجاهيل. هذا الرجل ما وثقه معتبر، لهذا ضعف هذا الحديث كثير من أهل العلم ومحققين ومن آخرهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله. هذا الحديث حديث علي يقول أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية، يعني ما كنت أفعل القبح وما هميت أصلا إلا مرتين من الدهر، إلا مرتين من الدهر، يعني هميت بهذا الشيء، كلتاهما عصمني الله منهما، يعني مع أني ما هميت بشيء إلا هاتين المرتين إلا أن الله تبارك وتعالى عصمني منهما. فقلت مرة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاها، يقول النبي لهذا الفتى عليه الصلاة والسلام أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان، فقال له الغلام نعم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى دخل مكة وجاء إلى أدنى دار من دور مكة، فسمع غناء وسمع صوت دفوف ومزامير، فسأل عليه الصلاة والسلام قال ما هذا؟ قالوا فلان تزوج بفلانة لرجل من قريش. فدخل عليه الصلاة والسلام وأراد أن يلهو معهم، فلما بدأ إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلهو معهم ويسمع هذا الصوت والمزامير، فغلبه النعاس، جاء في الرواية قال حتى غلبتني عيني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس، يعني ما صحى إلا من اليوم الثاني عليه الصلاة والسلام، ما شاركهم، عصمه الله عز وجل بالنوم. فرجعت إلى صاحبي فقال له ما فعلت؟ فأخبره بالخبر، ثم من اليوم الثاني هم عليه الصلاة والسلام، فاستأذن هذا الغلام وخرج، فدخل مرة أخرى فأراد أن يشاركهم في الله.

غلبت عيناه فنام فما أيقظه إلا مس الشمس، ثم رجع إلى صاحبه فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية علي: ما هممت بعدهما بسوء مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته، حتى أكرمني الله بنبوته. هذا رواه ابن إسحاق، لكن كما ذكرت لكم من طريق محمد بن عبد الله ابن قيس ابن مخرمة فالحديث لا يصح، لكن ذكره العلماء أنه من الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معصوما من القبائح والأقذار والأشياء التي كانت تصنعها قريش. وجاءت أدلة كثيرة صريحة بل أوضح في الدلالة والصراحة من هذا الحديث، لكن كثير منها ضعيف ولا يصح. لكن بالجملة كما ذكرت لكم كان النبي عليه الصلاة والسلام معصوما. لهذا نجد أن بعض أهل الأهواء أو بالأصح المستشرقين والمستغربين الذين يريدون أن يطعنون في هذا الإسلام وفي القرآن وفي كذلك نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام يأتون إلى بعض الأدلة فيفهمونها بفهمهم السقيم، وسأبين مثالا لما استدل به بعض هؤلاء المستشرقين على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه، بمعنى أنه كان يتمسح ويعبد الأوثان والأصنام، وكان يأكل أيضا ما ذبح على النصب تقربا لهذا النصب أو هذا الصنم، وكان يفعل ما يفعله كفار قريش من مظاهر الكفر والشرك والضلال والشك وإلى آخره من كلامهم العفن. استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: ووجدك ضالا فهدى. قالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على دين قومه تماما، كان ضالا يعبد الأصنام ويفعل ويفعل، حاشاه حاشاه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. فنقول لهؤلاء: هذه الآية وجدك ضالا، ما معنى الضلال في هذه الآية؟ وإذا كنتم تعرفون أن القرآن قد نزل بلغة العرب، فما معنى كلمة ضلال في لغة العرب، وكيف تستعمل هذه الكلمة؟ لابد أن نعرف جميعا أن كلمة ضل أو ضلل أو مادة ضلل أو ضال أو ضلال، كل هذه الكلمات استعملت في القرآن واستعملت باللغة في عدة معاني، في عدة معاني. فمن ذلك في تجد أن من معانيها في القرآن وفي لغة العرب المفارقة وشدة البعد عن الشيء، عندما تفارق شيئا وتبتعد عنه يقال هذا ضال، ضل أي بعد وفارق الشيء. فإذا فارقت الأماكن سميت ضالا، إذا فارقت الأشياء، إذا فارقت الأعمال، فالضلال يؤدي إلى البعد والمفارقة والغيبة والنسيان والضياع، كل هذا من معاني الضلال، كل هذا من معاني الضلال. ولهذا سأذكر الآن الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى. أليس الله عز وجل يقول: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. هذه الآية ما معنى هنا ضللنا في الأرض؟ هذه الآية معناها أي غيبنا في الأرض، والمراد به الميت إذا دفن وغيب تحت التراب وصار بعد ذلك أو قد تحول إلى ماذا؟ أي جسمه غاب في التراب وانتشر فصار بين التراب. ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون، هذا المعنى الأول. كذلك الله عز وجل يقول عن الكفار حينما يأتون يوم القيامة فتغيب عنهم الآلهة التي كانوا يعبدونها وتبتعد عنهم فما تنفعهم. فهذا الغياب ماذا قال الله عنه؟ ماذا خاطب المشركين؟ ماذا قال لهم؟ قال سبحانه عن غياب هذه الآلهة عمن أو ممن أشركوا به من المشركين، يقول الله: وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم أي ابتعد وغاب، ما نفعهم، ضاع. وكذلك من معاني الضلال ضلال الأعمال أي ضياع الأعمال وعدم رجوع منفعتها على صاحبها، فلا تحسب في ميزان حسناته. أليس الله عز وجل يقول في القرآن: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما معنى ضل سعيهم؟ أي أنه ضاع،

وما ينفعهم هذا العمل الذي عملوه في الدنيا. إذن هذا بمعنى البعد والمفارقة. إذن المفارقة قد تكون للمكان، قد تكون للطريق فيضل عن المكان، هذه معاني كثيرة. لهذا أخوة يوسف عليه السلام ماذا قالوا لأبيهم عندما رأوا أباهم يحب يوسف ويقربه؟ فرأوا أن هذا هو إبعاد ومفارقة لهم كونه يقرب يوسف، فقالوا له، أو قالوا وهم يتشاورون بينهم البين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ما معنى في ضلال مبين؟ هل كان يعبد الأصنام والأوثان؟ إنما أرادوا التقريب والبعد، فأبعدهم بتقريب يوسف أو بتقريب أبيهم ليوسف عليه السلام، فسموا ذلك ماذا؟ ضلال مبين. هذا يدل على البعد والمفارقة، ويؤكد ذلك أنهم لما التقوا بيوسف وحصل ما حصل وأتوا بالقميص، قال الله عز وجل عندما جاءوا إلى أبيهم، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ضلالك القديم يعني على ما أنت عليه، تحب يوسف وتقربه ويلزم من ذلك أن تباعدنا أو أن تبعدنا وتفارقنا. وكذلك امرأة العزيز عندما فعلت ما فعلت مع فتاها يوسف عليه السلام، اتهموها النسوة بالضلال، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ما هو هذا الضلال المبين الذي حصل من هذه المرأة؟ قالوا أنها فعلت شيء يخرج عن طبع الحرة، لأن الحرة والحرائر لا يراودون غلمانهم. هذه راودت من؟ راودت فتاها، فهذا الشيء يخرجها ويباعدها ويفارقها عن باقي الحرائر، فسموا ذلك ضلال مبين. بل من معاني الضلال النسيان. يقول الله عز وجل عن قضية الشهادة بالنسبة للمرأة أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ما معنى هذا تظل هنا؟ أي تنسى. إذن هذا كله من معاني الضلال، فأصل هذا المعنى أو أصل هذه الكلمة هو البعد والمفارقة. إذن ما معنى قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى؟ أي بمعنى أنه لما كان المشركون من أهل مكة مجتمعين على الكفر ومجتمعين على الشرك ومجتمعين على عبادة الأصنام والأوثان، وأنت يا محمد قد فارقتهم على ما اجتمعوا عليه، ما كنت معهم تعبد الأصنام ولا تسجد لها، ما كان عليه الصلاة والسلام يعظمها ولا يتقرب إليها. إذن هذا هو البعد والمفارقة التي كانت من النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يختلي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا، يختلي في غار حراء، ما كان يشارك قومه فيما كانوا يصنعونه. ومع ذلك إذا قرأت في كتب التفسير وذهبت تنظر فيها، ستجد أن العلماء عليهم رحمة الله، علماء المسلمين وعلماء التفسير، يفسرون هذه الآية بثلاثة تفاسير، ستجد أنهم على ثلاثة أقوال، وسأضرب لك أو سأذكر لك هذه الأقوال باختصار. منهم من يقول ووجدك ضالا فهدى، أي ووجدك لا تعرف عن الشرائع شيئا، ما تعرف شرائع الإيمان، لهذا قال الله لنبيه، وهو يؤكد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الشرائع، ما كان يعرف الأحكام، ما كان يعرف الكتاب، ما كان يعرف الإيمان الذي ماذا؟ الذي هي الشرائع، شعب الإيمان. لهذا قال الله في القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال الله عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي ما كنت تدري، كنت غافلا عن هذا، فعلمك الله، لهذا قال الله وعلمك ما لم تكن تعلم، هداه الله عز وجل إلى هذه المناهج وإلى الشرائع، فبين له الكتاب وعلمه الإيمان وعلمه ما

يكن يعلم. ومنهم من يقول وجدك ضالا أي في قوم ضلال، وجدك في قوم ضلال فهداهم الله بك يا محمد، أو هداك إلى إرشادهم وتعليمهم إلى الحق وإلى التوحيد. هذا ما ذكره أهل التفسير. ومنهم من يقول وهو القول الثالث أن الضلال هنا حقيقة على أصله، أي بمعنى أن الرسول لما كان صغيرا وكان مع جده وفي بعض الروايات مع عمه ضل الطريق، كان راكبا على ناقة فجاء إبليس فأخذ بزمام هذه الناقة فعدل بها عن الطريق فظل عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام فنفخ إبليس نفخة حتى وقع منها، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا من حديث ابن عباس أنه ظل وهو صغير عن جده في شعاب مكة فرآه أبو جهل منصرفا من أغنامه فرده لجده، وقد كان ماذا؟ كان جده قد تعلق بأستار الكعبة يتضرع إلى الله تعالى في أن يرد إليه محمدا. وبعضهم قال ظل عليه الصلاة والسلام فوجدوه لما كان عند حليمة السعدية، فذهب جده وطاف بالبيت سبعا وتضرع إلى الله، فسمعوا مناديا ينادي من السماء يا معشر الناس لا تضجوا فإن لمحمد ربا لا يخذله ولا يضيعه، وأن محمدا بوادي كذا وكذا عند شجرة كذا وكذا. فسار عبد المطلب وكان معه ورقة بن نوفل فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأقوال كلها أصح الأقوال ما ذكرناه أولا، أصح الأقوال التي عليها المحققون من أهل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الشرائع، ما كان يعرف الكتاب، علمه ربه كما قالوا علمك ما لم تكن تعلم، وكونه أيضا وجد في قوم ضلال فهداه الله عز وجل أو هداهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا معنى الآية، ولا مجال للمستشرقين ولغيرهم ممن أرادوا أن يطعنوا في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يطعنوا في عقيدته، بل ما كان يتمسح عليه الصلاة والسلام بالأصنام ولا كان يحلف بها ولا كان يعبدها. ولهذا أعجبني ما ذكره الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كتابه السير. يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله وما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده، ولو احتمل جواز ذلك، طبعا هو كان يتكلم عن قضية أكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذبائح قريش، وهذا سنذكره. نحن أولا لما تكلمنا كان كلامنا منصب عن تفسير الآية وعن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعبد الأصنام، هذا بإجماع أهل العلماء. هناك شيء اختلفوا فيه سأذكره وسأذكر الاختلاف، لكن الآن أريد ما قاله الذهبي عليه رحمة الله. يقول ما زال المصطفى محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده، حتى قال فقال بعد ذلك عليه رحمة الله عندما ذكر الذبائح قال فبالضرورة ندري أنه كان يأكل من ذبائح قريش قبل الوحي. طبعا هنا لنا وقفة في قضية هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذبائح قريش، هذه سنذكرها بالتفصيل إن شاء الله. قال الذهبي وكان ذلك على الإباحة، يعني الذهبي يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من ذبائح قريش، لكن علينا أن نتنبه ما المقصود هنا بذبائح قريش. ليس المقصود هنا بالتي كانت تقرب للأوثان، إنما المراد الذبائح التي كانت لحم تؤكل للطعام فقط، وليس التي تقرب للأوثان والأصنام أبدا، هذا لا يدخل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر هذه المسألة وفصل فيها وقال ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، أي بمعنى أنه يأكل من الذبائح التي تأكلها التي تقدمها قريش. ولهذا سأذكر لكم كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله إذا انتهيت من ذكر كلام الإمام الذهبي. فقال الإمام الذهبي وكان ذلك على الإباحة، وإنما توصف ذبائحهم بالتحريم بعد نزول الآية، كما أن الخمرة كانت على الإباحة إلى أن نزل تحريمها بالمدينة بعد يوم أحد، والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي، وهذا هو الذي أريده، هذا هو الشاهد. يقول والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما

قبل الوحي وبعده وقبل التشريع من الزنا قطعا ومن الخيانة والغدر والكذب والسكر والسجود للوثن والاستقسام بالأزلام ومن الرذائل والسفه وبذاءة اللسان وكشف العورة، فلم يكن يطوف عريانا ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة، بل كان يقف بعرفة. هذا كلام الإمام الذهبي عليه رحمة الله. شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تطرق لهذه المسألة قال عليه رحمة الله: وأما كونه كان لا يأكل من ذبائحهم فهذا لا يعلم أنه جاء به أثر. يقول: ما عندنا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل من ذبائح قريش، بل كان يأكل، لكن ما هي هذه الذبائح؟ الذبائح التي كانت تذبح للطعام وللأكل والشرب، يعني يأكلون ويشربون فتقدم ذبائح لهذا الشيء، وليس المراد الذبائح التي قدمت للأصنام قربة، فإن هذا لا يجوز. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: لكن فرق بين ما ذبحوه للحم وما ذبحوه للنصب على جهة القربة للأوثان، فهذا من جنس الشرك لا يباح قط في شريعة، وهو من جنس عبادة الأوثان. إذن ظهر لنا أن شيخ الإسلام تيمية والإمام الذهبي وغيره من العلماء كما سيأتي قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من الذبائح، لكن الذبائح التي كانت تقدم للطعام وليست الذبائح التي كانت تقدم للآلهة، ما كان يأكل منها عليه الصلاة والسلام. إذن نريد كذلك أن نتطرق إلى قضية أخرى، وهي ما حصل مع زيد ابن عمرو ابن نفيل. هذا الرجل هو والد سعيد ابن زيد رضي الله عنه، وهو أحد المبشرين أو أحد العشر المبشرين بالجنة. سعيد ابن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، هذا والده زيد ابن عمرو بن نفيل، وهو أيضا ابن عم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هذا الرجل زيد بن عمرو بن نفيل، أنا سأتكلم أو سأقدم بمقدمة حتى نعرف أولا من هو هذا الرجل، ثم ما الذي حصل معه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسألة أكل الذبائح. هذا لم يدرك الإسلام، توفي هذا الرجل في العام الذي حصل فيه بناء الكعبة، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام عمره 35، في هذا العام توفي زيد بن عمرو بن نفيل. هذا الرجل لم يدرك الإسلام، وكان يكره عبادة الأوثان ولا يأكل مما ذبح عليها، ورحل إلى الشام باحثا عن عبادات أهلها، فدخل في اليهودية وسأل عنها فما رضي بها، ثم النصرانية كذلك ما مال قلبه إليها، فعاد إلى مكة فعبد الله على دين إبراهيم. لهذا جاء في صحيح البخاري معلقا ووصله غيره، وذكر ذلك الحافظ في تغليق التعليق، أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال: إني لعلي أن أدين دينكم. يقول لهذا اليهودي زيد، يقول لليهودي: لعلي أن أدين بدينكم، فأخبرني يعني كيف أدخل هذا الدين، وحدثني عن هذا الدين عن اليهودية. فقال هذا العالم من اليهود: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. فلما سمعه زيد قال: ما أفر إلا من غضب الله، يعني أنا خائف من غضب الله وأخاف من عذابه، بل أنا أفر من هذا، فكيف تقول لي لابد أن ينالني ويأخذني شيء من هذا، أي أكون أن أخذ نصيب من غضب الله؟ لا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، يقول زيد، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وإني أو ماذا وأن أستطيعه، فهل تدلني على غيره، يعني أنا ما أستطيع أن أتحمل غضب الله عز وجل. فدله على النصرانية أو ماذا، فقال دلني على غيره، فدله على الحنيفية، قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. فقال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا.

ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر له مثل ما ذكر لليهودي، أريد أن أدين بالدين. فعرض عليه النصرانية فقال له لن تكون على ديننا، أي على النصرانية، حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. فقال زيد ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ فقال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. هذا في البخاري معلقا، وقد وصله غيره، أبو يعلى وغيره. في رواية أخرى خارج الصحيح أنه قال إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم، فانطلق. وفي بعض الروايات وإن كان فيها مقال انطلق وهو يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، البر أرجو للخالة هل مهجر كمن قال، ثم يخر ساجدا لله عز وجل. البر أرجو للخال، المقصود أريد التقوى والبر، ولا أريد الخال، الخال بمعنى الخيلاء والكبر. هل مهجر كمن قال، هل الذي يسير في الهاجرة وفي الظهيرة وفي الشمس كمن كان في قيلوليته، في قيلولته بمعنى لا تصيبه الشمس، لا يستويان. فكان يقول هذا لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، البر أرجو للخال هل مهجر كمن قال. لهذا جاء في البخاري أيضا معلقا ووصله غيره من حديث أسماء أنها قالت رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل، رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل قائما وهو ماذا، مسندا ظهره إلى الكعبة، يقول يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيكها مؤنتها. يأخذ هذه البنت حتى إذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤنتها. يعني كان يأتي إلى البنات الصغار اللاتي ماذا يريد آباؤهم أن يدفنونهن في التراب الموؤودة، فيقول لا تفعل هذا، من ماذا تخاف؟ من الفقر؟ أنا سأكفيك هذا، لأنهم كما هو معروف كانوا يكثرون من هذا الفعل. ما هو السبب؟ كما ذكر الله من الإملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فكان زيد هذا الرجل الذي كان على دين إبراهيم رضي الله عنه كان يأخذ هؤلاء البنات ويقوم بكفالتهن، ثم يردهن لآبائهن إن شاءوا دفع إليهن أو إليهم، وإن لم يشاءوا ما زال مستمر في ماذا، في كفالة هذه البنات أو في كفالة البنات. لهذا كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول لهم إن الشاه خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. كان ينكر هذا ويعظم الله عز وجل أن يفعلوا بنعمته التي أنزلها عليهم وهي الشاه التي أنزل لها الماء وأنبت لها الأرض أن يذبحوها للأنصاب والأصنام والأوثان ويقربونها لغير الله تبارك وتعالى. كان يعيب ويحذرهم من هذا. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن زيد سأله ابنه سعيد كما جاء في بعض الروايات فقال يبعث يوم القيامة أمة وحده، يبعث يوم القيامة أمة وحده. هذا الحديث حسنه بعض المحققين منهم الإمام الذهبي عليه رحمة الله والشيخ الألباني وغيرهم. هو مات كما ذكرت لكم قبل البعثة بخمس سنين، حتى أن بعض المفسرين قالوا أن قول الله عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قالوا نزلت أو سبب نزولها في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية

يقولون لا إله إلا الله. ذكروا منهم أو هم زيد بن عمرو بن نفيل هذا الذي نتحدث عنه، وذكروا كذلك أبا ذر الغفاري، وذكروا سلمان الفارسي. وإن كانت الآية شاملة لا شك ولا ريب، شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان، لكن أصحاب أسباب النزول منهم الواحد وغيره ذكروا أنها نزلت في هؤلاء، حتى الطبري في تفسيره ذكر هذا. إذن زيد بن عمرو بن نفيل كان يتبع الدين الحنيف، دين إبراهيم عليه السلام، وكان لا يصنع ما تصنعه قريش. إذن هذا الرجل حصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أمر، وهذا الأمر هو أنه جاء في بعض الروايات عند أحمد في مسنده، وعند الطبراني كذلك في معجمه، وعند البزار وغيره، أن هذا الرجل زيد بن عمرو مر مرة على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع زيد بن حارثة، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة، فدعوا هذا الرجل، قال له تعال كل معنا، معنا سفرة. فقال زيد بن عمرو وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة: يا ابن أخي إني لا آكل مما ذبح على النصب. قال زيد ابن حارثة: فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم أكل مما ذبح على النصب. هذا الحديث ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل مما يذبح على النصب، لكن هذا الحديث لا يصح، ضعيف، وسبب ضعفه أنه من طريق المسعودي، أنه من طريق من؟ المسعودي، والمسعودي فيه كلام كثير لأهل العلم، فقد اختلط في آخره كما ذكر علماء الجرح والتعديل عليهم رحمة الله، واسمه عبد الرحمن بن عبد الله. وقد ضعف هذا الحديث جمع من المحققين، الإمام الذهبي والشيخ الألباني وكثير من العلماء، بسبب المسعودي، ولأنه كذلك يرويه أي المسعودي عن نفيل بن هشام عن أبيه، وهذا نفيل أيضا لا تعرف له، يعني لا يعرف أحد من أهل العلم وثقه وذكر أنه ثقه، بل ابن معين صرح أنه ماذا قال: لا أعرفه، قال لا أعرفه. فهذا لا شك ولا ريب أنه في عداد المجاهيل. هذه الرواية لا تصح وهي ضعيفة. إذن هل أكل النبي عليه الصلاة والسلام مما كان يذبح على النصب؟ وهل كان يذبح أو كان يأكل من ذبائح قريش؟ نحن قد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعبد الأصنام، وما كان يتقرب إليها، وما كان يفعل شيئا من ذلك أبدا، لكن مع هذا قد تنازع العلماء في حال النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة في بعض الأمور، قد تنازع الناس والعلماء في حال نبينا عليه الصلاة والسلام قبل النبوة في بعض الأمور، لكن لا يتبادر إلى الذهن أبدا أن العلماء اختلفوا هل الرسول كان يعبد الصنم أو لا كان أو لم يكن يعبد الصنم. أبدا لم يحصل هذا، بل هم مجمعين جميعا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعبد الأصنام ولا يتقرب إليها، بل حفظه الله عز وجل من أشياء كثيرة، بل حفظه من كشف العورة، فكيف لا يحفظه من عبادة الأصنام؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر خلاف أو في ذكر الخلاف الذي حصل بين أهل العلم، يقول: وقد تنازع الناس في حال نبينا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وفي معاني بعض هذه الآيات. يقصد بالآيات شيخ الإسلام تيمية آيتين، يقصد آيتين، آية في سورة الأعراف وآية في سورة إبراهيم، وسيأتي الكلام حولها لأن لها علاقة. هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل يتصور أن هناك نبي قبل أن يبعث كان يشارك قومه في عبادة الأصنام؟ سيأتي معنا أن هذا اختلف فيه العلماء، وهو خلاف معتبر بينهم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمقصود أن هذا النزاع في وقوع الذنوب منهم قبل النبوة هو بين أصحاب الحديث وأهل السنة. قال يعني ليس المقصود أن الخلاف مع المعتزلة فقط، قال وليس هو قول المعتزلة بل هو

بل هو بين أصحاب الحديث وبين أهل السنة، وسيأتي إن شاء الله الخلاف في ذلك وذكر. أما الآيتين أو أما الآيتان التي قصدهما شيخ الإسلام، الآية الأولى هي قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، هذا هو الشاهد، أو لتعودن في ملتنا. ما معنى العود؟ هل كان شعيب ومن معه كانوا يعبدون الأصنام حتى قال لهم قومهم لتعودن في ملتنا، يعني ترجعون كما كنتم من قبل تعبدون الأصنام؟ والآية الثانية وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، وهذا هو الشاهد، أو لتعودن في ملتنا. فشيخ الإسلام سيأتي الكلام إن شاء الله ذكر الخلاف، لكن الذي أريده الآن الخلاف الذي حصل في حال نبينا خاصة عليه الصلاة والسلام قبل النبوة. فقال شيخ الإسلام عندما ذكر الخلاف ذكر القول الأول، فقال قوم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على دين قومه ولم يأكل ذبائحهم، وهذا هو المنقول عن أحمد بن حنبل، قال أحمد من زعم أنه كان على دين قومه فهو قول سوء، فهو قول سوء، يعني هذا قول باطل ما يقوله أحد. بل في بعض الروايات ذكرها الخلال في السنة أنهم سألوه قالوا له إن فلان الفلاني يقول بهذا القول، فقال أرى أن يحذر من كلامه وأرى أن يهجر، الذي يقول أن الرسول كان يعبد الأصنام ويعبد الأوثان أحمد بن حنبل يقول هذا لا يجالس ويجب أن يحذر منه، هذا لا يقوله مسلم. إذن هذا هو القول الأول، ثم تطرق الشيخ الإسلام إلى ذكر الأدلة في ذلك، ثم قال والقول الثاني إطلاق القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وتفسير ذلك بما كانوا عليه من بقايا دين إبراهيم، لا بالموافقة لهم على شركهم. إذن أصحاب القول الثاني قالوا نقول أن الرسول كان على دينه عليه الصلاة والسلام، نقول لهم ماذا تريدون عندما تقولون كان على دين قومه؟ فسروا لنا، هل يعبد الأصنام ويعبد الأوثان؟ حاشا، كلا، ما يقولون بهذا القول، يقولون لا، الموافقة على الشرك لا نقول به. طيب ماذا تريدون؟ قالوا نريد البقايا التي حصلت من دين إبراهيم. اضربوا مثالا، قالوا مثل حج البيت ومثل الختان ومثل النكاح ومثل كذلك غسل الجنابة، وذكروا أيضا تحريم المحرمات، ما كان أحدهم يتزوج أمه أو أخته، ما كانوا يتزوجون المحرمات بالقرابة بخلاف المحرمات بالصهر. المحرمات بالصهر نعم كانت قريش تصنعه، كان الرجل إذا مات أبوه قد يتزوج امرأة أبيه التي هي ليست أمه، يتزوج امرأة أبيه التي هي زوجة أبيه. إذن هذا مراد العلماء عندما أطلقوا وقالوا أنه كان على دين قومه، ولا تجد عالما من علماء المسلمين يقول أنه كان يعبد الأصنام وكان كذا. ولهذا المراد أنه عندما قالوا على دين قومه أي بمعنى كان على ما كانوا عليه من الإيمان بالله والعمل بالشرائع التي تركها إبراهيم، وكان لا يقرب الأوثان بل كان يعيبها، كان يعيب هذه الأوثان، وكان أيضا لا يعرف شرائع الله التي شرعها لعباده حتى أوحى الله عز وجل إليه، قبل الوحي ما كان يعرف، ما كنت تدري ما الكتاب أي القرآن ولا الإيمان أي شرائع الإيمان. إذن هذا هو القول الثاني. إذن المسألة خلافية في هذا الباب فقط وليس في باب عبادة الأصنام، كلهم متفقون على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا ولا يحصل منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عليه رحمة الله وكان الله قد نزهه من الأعمال المنكرة أعمال الجاهلية فلم يكن يشهد مجامع لهوهم، وقد كان هم بشيء من ذلك فضرب الله على أذنه فأنامه. هذا يقصد به شيخ الإسلام حديث علي بن أبي طالب الذي ذكرناه آنفا عندما أراد أن يشارك قريشا في اللهو، يقول لما هم الرسول بشيء من ذلك ضرب الله على أذنه فأنامه، نام عليه الصلاة والسلام حتى أيقظه مس الشمس. وكذلك يقول شيخ الإسلام وكذلك كانت قريش يكشفون عوراتهم لشيء حجر وغيره فنزهه الله عن ذلك، وكانوا يسمونه الصادق الأمين.
فكان قد صانه من قبائحهم ولم يعرف منه قط ولم يعرف منه قط كذبة ولا خيانة ولا فاحشة ولا ظلم قبل النبوة، بل شهد مع عمومته حلف المطيبين على نصرة المظلوم. إذن عرفنا من هذا الكلام الرائع الجميل، كلام الذهبي وكلام شيخ الإسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف عنه الخيانة ولا الغدر ولا الكذب ولا شرب الخمر ولا السجود للأصنام ولا الاستقسام بالأزلام، بل كان الله يحفظه ويكلأه. لما انكشفت عورته الله عز وجل حافظه وستر هذه العورة، بخلاف قريش كانت تصنع هذه الأشياء، بل كانوا يسمونه الصادق الأمين. إذن هذا في نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام: فلا يلزم إذا كان نبي قبل النبوة معصوما من كبائر الإثم والفواحش صغيرها وكبيرها أن يكون كل نبي كذلك، ولا يلزم إذا كان الله قد بغض إليه شرك قومه قبل النبوة أن يكون كل نبي كذلك. فما عرف من حال نبينا عليه الصلاة والسلام وفضائله لا تناقض ما روي من أخبار غيره إذا كان دون ذلك، ولا يمنع كون ذلك بنبينا، ولكن الله فضل بعض النبيين على بعض كما فضلهم في الشرائع والكتب والأمم، فقد أو ماذا في الشرائع والكتب والأمم، فهذا أصل يجب اعتباره. إذن شيخ الإسلام يشير إلى أن الخلاف معتبر وأنه موجود في غيره من الأنبياء، وذكر شيخ الإسلام في كتابه العظيم آيات أو تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، ذكر أن الخلاف معتبر وأنه موجود، وأن الآية التي في سورة الأعراف التي فيها يا شعيب والذين آمنوا معه عندما خاطبوه قالوا له لتعودن أو لتعودن في ملتنا، وكذلك الآية التي في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، قالوا هذا دليل على أنه حصل خلاف بين العلماء هل ما معنى العود لما قال لتعودن في ملتنا. فذكر شيخ الإسلام حتى قال عليه رحمة الله وهو يؤكد هذا الخلاف: وأما قولهم إن شعيبا والرسل ما كانوا في ملتهم قط وهي ملة الكفر، فهذا فيه نزاع مشهور، هذا فيه نزاع مشهور. انتبهوا، الكلام الآن الذي نتكلم فيه هو قبل البعثة وقبل النبوة. سيأتي إن شاء الله معنا في دروس السيرة سنتكلم عن ماذا عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو عصمة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في ماذا بعد النبوة، وأظن هذا سيأتي معنا في الكلام حول قصة الغرانيق، وهل ثبت أن الشياطين أو الشيطان ألقى في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال، هذا الذي ذكرته هو ما ذكره العلماء رحمهم الله، وأنا أطلت في هذه المسألة لأهميتها، وكذلك حتى ندفع الشبه لا سيما في قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى. ذكرنا أن الضلال يختلف، فذكرنا أنه البعيد ومنه القريب، فيعني شيخ الإسلام أشار إلى هذا في كثير من كتبه. الآن نرجع إلى قصة زيد ابن عمرو ابن نفيل. ذكرت قصة هذا الرجل وتكلمت عنه وقلت أنه كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول لهم وهو يخاطبهم: الشاه خلقها الله عز وجل وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها أو تذبحونها ماذا لغير الله أو على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. جاء حديث آخر غير الحديث الذي ذكرته الذي فيه المسعودي، هذا ضعيف ذكرناه، هناك حديث آخر ذكره العلماء، رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ورواه غيره كذلك، فيه أن زيد بن حارثة رضي الله عنه يقول، والحديث طويل لكن لابد أن أذكره حتى يعني هل يستدل به على من ذهب من ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من ذبائح قريش أي التي تقرب للأصنام. الحديث فيه أن زيد يقول: خرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما حارا من أيام مكة وهو مردفي إلى نصب من الأنصاب، قد ذبحنا له شاة فأنضجناها.

قال فلقينا زيد بن عمرو ابن نفيل فحيا كل واحد منهما صاحبه بتحية الجاهلية. يعني لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن عمرو بن نفيل كل واحد حيا صاحبه بتحية الجاهلية المعروفة عندهم. جاء في بعض الروايات عند الأصبهاني في دلائل النبوة أنه قال أنعم صباحا، يعني هذه هي التحية أنعم صباحا. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لزيد يا زيد ما لي أرى قومك قد شنؤوك. يقول لزيد بن عمرو لماذا القوم يعني أبغضوك لماذا؟ فقال له يا محمد والله إن ذلك لبغير نائلة، لبغير نائلة لي فيهم، ولكني خرجت أبتغي هذا الدين، ولكني خرجت أبتغي هذا الدين حتى أقدم على أحبار فدك فوجدتهم يعبدون الله سبحانه ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين. يعني هذا زيد بن عمرو يقول أنا خرجت أريد أن أعرف ما هو الدين الحق، فكان لما يرى عبادة الأصنام ويرى الشرك يقول هذا ما هو بدين. فلما دخل على أحبار اليهود رآهم يشركون بالله، قال فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي حتى أقدم على أحبار خيبر فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي، قال فخرجت حتى أقدم على أحبار الشام فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي، فخرجت فقال لي شيخ منهم إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالحيرة، منطقة قريبة من الكوفة. قال فخرجت حتى أقدم عليه فلما رآني قال ممن أنت؟ قلت أنا من أهل بيت، من أهل بيت الله، من أهل الشوك والقرض، يعني أنا من مكة، من أهل بيت الله من مكة من الحرم. فقال له هذا اليهودي أو هذا الحبر إن الذي تطلب قد ظهر ببلادك، قد بعث نبي طلع نجمه، وجميع من رأيتهم، من رأيتهم في ضلال، يعني كل من رأيتهم من اليهود والنصارى وعباد الأصنام والأوثان كلهم في ضلال، لكن هناك نبي سيخرج وهو فين؟ فين هذا الرجل؟ أين؟ قال له طلع نجمه وهو هناك ظهر ببلادك. فقال فلم أحس بشيء، يعني زيد بن عمرو يقول وهو يخاطب النبي عليه السلام ما وجدت شيئا لما رجعت إلى مكة، مع أنه هو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام لكن كان ذلك قبل البعثة. فقال فلم أحس بشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إلى هذا إلى زيد، فقرب إليه، جاء في الرواية فقرب إليه السفرة فقال ما هذا يا محمد؟ قال شاة ذبحت لنصب من هذه الأنصاب. فقال زيد ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وتفرق، تفرق ما أكل شيء. فخرج زيد بن حارثة فأتى النبي عليه الصلاة والسلام البيت فطاف به هو وزيد، فكان يطوف عليه الصلاة والسلام ومعه زيد بن حارثة، وطاف بين الصفا والمروة كذلك. عندما كان يطوف بين الصفا والمروة كان هناك صنمان من نحاس، أحدهما يقال له إساف والآخر نائلة، وكان المشركون إذا طافوا بهما تمسحوا بهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب زيد لا تمسحهما فإنهما رجس، يخاطب زيد يقول له لا تمسح، لا تفعل هذا الفعل، لا تمسحهما فإنهما رجس. فقال زيد فقلت في نفسي لأمسنهما، يعني سأفعل، وهو يخاطب نفسه. فطافوا فرجعوا مرة أخرى إلى الصنم فمس زيد الصنم مرة أخرى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا زيد ألم تنهى، يعني هل ألست أنا قد نهيتك عن هذا يا زيد ألم تنهى؟ قال زيد بن حارثة ثم مات زيد بن عمرو بن نفيل وأنزل الله على رسوله، يعني الوحي، وبعث عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. انتهى الحديث. وبعضهم يختصره فيذكر الفقرة الأخيرة التي فيها مس الصنم. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل النبوة يبغض عبادة الأصنام، ولكنه ما كان ينهى قريش نهيا عاما، ما كان يقول للناس يا أيها

ابن عمرو ما كنت لآكل مما لم يذكر اسم الله مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا فهل يعقل أن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من شاه ذبحت لنصب من هذه الأنصاب؟ فضعف هذا الحديث الذهبي واستنكره، وحسن هذا الحديث أيضا جمع من أهل العلم، منهم المقدسي الضياء صاحب المختارة، وكذلك شيخ الإسلام أشار إلى هذا وأشار إلى تصحيح الضياء لهذا الحديث، ومنهم الشيخ الألباني والحافظ ابن حجر أيضا. لكن ماذا قال الحافظ ابن حجر عندما حسن هذا الحديث؟ قال بعد أن ذكر أن الحديث حسن وأنه ليس بضعيف، قال وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على الحجر المذكور فإنما يحمل أنه إنما ذبح عليه لغير الأصنام، يعني ما عندنا دليل في الحديث أنه ذبح لصنم، ما عندنا دليل، عندنا أنه خرج فذبح على النصب. النصب معروف أنه يطلق على الأوثان ويطلق على الأحجار. ثانيا ليس في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ذبح، إذا كان زيد فعل هذا فقد مس زيد الصنم نائل وإساف ونهاه النبي عليه السلام، فإن كان زيد فعل هذا ما لا يوجد في الحديث أنه ذبحه لصنم أولا ثم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عندنا دليل أنه أكل من هذه الذبيحة، وإنما استفسر منه زيد بن عمرو قال له ما هذه يا محمد، فقال له الشاة ذبحت لنصب من هذا الأنصاب. فلا شك أن النفس تميل إلى ضعف هذا الحديث، الذهبي ضعفه بسبب محمد بن عمرو أو نعم ابن علقمة، ومن حسنه الحافظ والألباني وابن تيمية قبل ذلك والضياء قبلهم جميعا. ومع ذلك الذين حسنوه كالحافظ ابن حجر والإمام الخطابي قبلهم وابن تيمية ما لا يوجد أحد منهم أبدا فهم من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل مما ذبح للوثن أو قرب للوثن. ولهذا قال الإمام الخطابي كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل مما يذبحون عليها الأصنام، مما يذبحون عليها أي يذبحون على الأصنام من هذه الذبائح، ويأكل ما عدا ذلك وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليها. هذا ينطبق مع الكلام الذي مر معنا الذي ذكر الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل يأكل مما يذبحونه فقط للحم وليس مما يذبحونه للنصب على جهة القربة والأوثان، لأن هذا من جنس الشرك لا يباح قرط في أي شريعة من الشرائع. وهذا هذا كلام الخطابي وكذلك كلام الحافظ ابن حجر وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع، فكلهم على تحسينهم للحديث والقول بأنه يعني صحيح، كلهم يقولون لا يفهم منه أنه أكل أو أكل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشاه، ففي الحديث أنه لم يأكل ولا دليل. وكذلك هذا النصب قد يراد به الحجارة ولا يراد به الأوثان، وكذلك الذي فعل هذا زيد وليس النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كله قد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت إليه سفرة فيها لحم فامتنع وما أكل، ثم قدمت لزيد بن عمرو ابن نفئنا زيد بن نفيل ابن عمرو فما أكل وقال إني لا آكل. قالوا إذن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع وزيد كذلك امتنع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من هذا اللحم. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الرواية وإن كانت في البخاري إلا أنه قد جاءت روايات من طريق موسى بن عقبة، لأن الحديث مداره على موسى بن عقبة، فثلاثة من الرواة رووا عن موسى أن السفرة التي قدمها هو الرسول عليه الصلاة والسلام قدمها لمن؟ لزيد. وفضيل آخر فضيل بن سليمان روى عن موسى بن عقبة أن السفرة قدمت للرسول ثم امتنع الرسول ثم قدمت لمن؟ لزيد بن عمرو فامتنع.

0: بن عمرو. على كل حال إن قلنا أن الرواية صحيحة فلا دليل فيها، وإن ضعفنا الرواية فلا إشكال أصلا. لماذا؟ لأن العلماء كما ذكرت لكم ذهبوا إلى أنهم أو أجمعوا أن الرسول لا يأكل، وما حصل منه أنه أكل مما ذبح على الأصنام أو ذبح للأصنام ومما قرب إلى هذه الأصنام. وقد ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الخطابي والحافظ ابن حجر. إذن هذه خلاصة هذه المسألة، وإن كنت قد أطلت فيها لكنني أطلت فيها لأهميتها ولما أثاروه من بعض الشبه، لما أثاروه من بعض الشبه. وقد أطال النفس فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب، بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ. ذكر هذا في المجلد الأول، وأطال الكلام من صفحة تقريبا 200 أو قبل ذلك 190 إلى ما بعدها عند تفسير هذه الآية أو لتعودن في ملتنا. على كل حال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، وهذا نختم به الدرس، يقول عليه رحمة الله: وأما تحقيق القول فالله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان من خيار قومه، أو من كان خيار قومه، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. بل قد يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت ذي نسب طاهر، يعني الله عز وجل يبعث النبي من أشرف الأنساب، كما قال هرقل لأبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. وقد قالوا لشعيب، يقول شيخ الإسلام: وقد قالوا لشعيب مع استضعافهم له: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. إذن بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنتكلم عن بدء الوحي وما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من أمور في غار حراء، وكيف كذلك ما حصل مع خديجة رضي الله عنها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 11.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال الشارح: قال ابن كثير: أي لا تستطيع شيئا من الأمر. قل حسبي الله أي الله كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي.

0: وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو ألا يدعو إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو الباب السادس في هذا الكتاب النافع المفيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع شرحه كتاب فتح المجيد للإمام المجدد عبد الرحمن بن حسن، وعنون له: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. مناسبة هذا الباب لما قبله هو أنه رحمه الله لما ذكر رحمه الله تفسير التوحيد كما مر في باب سابق وأبواب متقدمة، ناسب أن يذكر بعض أنواع الشرك، فبدأ رحمه الله بما ينافي كماله الواجب، وهذا بدء فيه تدرج من الأدنى للأعلى، بدء فيه تدرج من الأدنى للأعلى، كما هي عادة العلماء رحمهم الله تعالى، وقد يعكسون فيبدأون بالأعلى ويتدرجون إلى الأدنى. قوله لبس، هكذا الضبط بالضم، وأما بالفتح لبس فهو الخلط، فهو ماذا؟ الخلط. ثم قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ونحوهما يعني نحو الحلقة والخيط، كالمسمار والخرزات ونحو ذلك مما يستخدم في هذا. وهذا يكون من الشرك، أو يكون شركا أكبر، يكون هذا الصنيع من الشرك الأكبر إن اعتقد المرء أنها تنفع أو تضر، إن اعتقد المرء فيها النفع أو الضر فهذا من الشرك الأكبر بالله جل وعلا. وهذا الشرك في وجهين أو من ناحيتين: شرك في الربوبية

عبودية، حيث أن المرء تأله الله تأله غير الله جل وعلا وعلق قلبه به خوفا وطمعا ورجاء ورجاء. ها هنا يكون ماذا؟ كما قلنا يكون شركا أكبر. أما إن اعتقد أن الله جل في علاه بيده النفع والضر، وأن هذه أسباب أو من الأسباب، فهنا نقول هذا المرء بجعله لهذه الأمور سببا جعل ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا جعله ماذا؟ سببا. وفي هذا الصنيع أن يجعل المرء ما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا يجعله سببا، هنا يقول العلماء في حق من فعل ذلك أو وقع في ذلك بأنه كذب على الشرع، نعم كذب على الشرع وعلى القدر، وعلى القدر كما قلنا أنه جعل ما ليس سببا سببا لا شرعا ولا قدرا، هذا لا يكون من الشرك الأكبر وإنما هو من الشرك الأصغر. أما كذبه على الشرع فإنه نهي عن ذلك، نهي عن هذا الصنيع وعن هذا الفعل، ومعلوم أن ما نهي عنه في الشرع فليس من الأسباب النافعة، فليس من الأسباب النافعة. وأما من حيث القدر فليس هذا أو هذا الأمر الذي اتخذه وجعله سببا ليس هذا من الأسباب المعهودة ولا هو غير المعهودة أيضا، ولا هو من الأسباب غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولا هو من الأدوية النافعة المباحة. فإذا كانت ليست من الأسباب الشرعية التي يقصد بها الثواب والتقرب إلى الله جل وعلا بفعلها، ولا هي من الأسباب أيضا القدرية التي قد علم أو جرب نفعها كما قلنا كالأدوية المباحة ونحو ذلك، كان الواجب على المرء الحصيف أن يبتعد عن ذلك وأن يحذر ذلك لما يفضي هذا الصنيع من تعلق القلب بهذه الأسباب. وهذا تمام التوحيد، تمام التوحيد يقضي بالابتعاد عن ذلك والانتهاء عن ذلك والبعد منه والحذر. ثم إن المرء الذي يتخذ هذا ما ليس سببا لا شرعا ولا قدرا، هذا دليل على أيضا على نقص عقله، دليل على